صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم السبت 18 تموز 2026. نتمنى للجميع نهاية أسبوع سعيدة ورفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم. نبتديها بعد دقائق قليلة مع أول موجز للأخبار، ومن بعدها صاحبة الجلالة وجولتنا على الصحف الصادرة ببيروت.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوافيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحاً. على وقع استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب والأعمال التدميرية، تتجه الأنظار نحو زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة ولقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل. وأفيد بأن الرئيس عون سيتجه إلى واشنطن في الساعات القليلة المقبلة، على أن تبدأ الزيارة رسميا يوم غد الأحد. أرجئ الاجتماع الافتراضي الذي كان من المفترض أن يعقد أمس بين الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية برعاية أمريكية للبحث في جدول تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في الجنوب بناء لمقررات مفاوضات روما، وتعددت الروايات حول الأسباب، في حين أفيد بأن الجيش اللبناني اعترض على المناطق التجريبية لكونها مناطق ليست محتلة، وأشارت المعلومات إلى أن إسرائيل عرضت القرى التي لا وجود لها في محاولة لتقديم إنجاز وهمي، وأن الجيش انتشر وأقام الحواجز في هذه القرى في الأيام الماضية لتكريس وجوده والتثبيت بأن هذه المناطق المطروحة التجريبية خالية من الاحتلال الإسرائيلي. وفي السياق، انتشر الجيش أمس قرب فرون والغندوري وأقام نقاط ثابتة ومتحركة. أما ميدانيا، فقد حملت الساعات الماضية جولة جديدة من جرائم التفجير الإسرائيلية والحرب التدميرية للقرى الجنوبية، ومنها تفجير كبير في كفر تبنيت وآخر في كونين وقرب بيت يحون، كما استهدف العدو بالقصف المدفعي مناطق بين مركبة وبني حيان. عاد التصعيد العسكري والعمليات المتبادلة بين واشنطن وطهران خلال الليل. القيادة العسكرية الأمريكية أعلنت في بيان عن انتهاء ضربات استهدفت مراكز إيرانية على مدى 6 ساعات من القصف المتبادل. وقد وسعت الولايات المتحدة من استهدافاتها هذه المرة، حيث ضربت جسوراً إيرانية ومحطات كهرباء ومياه. في المقابل، ردت إيران باستهداف قواعد أمريكية في البحرين والكويت وأقليم كردستان العراق، إلى جانب استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في السعودية، كما أفيد بأن السلطات الأردنية أعلنت عن التصدي لصواريخ إيرانية. تتجه أنظار العالم نحو نهائيات المونديال المرتقبة غدا على وقع تحذيرات من انبعاث دخان الحرائق الذي قد يؤثر بيئيا على الأجواء المواكبة لهذه الجولة النهائية في بطولة المونديال والمرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين. يأتي هذا التحذير جراء اندلاع حرائق في كندا وامتداد السحب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول،
0: صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم السبت 18 تموز 2026. نبدأ مع ما ورد في الصفحة الإلكترونية للنهار اليوم تحت عنوان رجاء الاجتماع الثلاثي يضع الانطلاقة أمام محك دقيق، ترددات الجلسة الفضائحية تفتح ملف الانتخابات المبكرة. لم يكن إرجاء الاجتماع المقرر أمس بين الوفود المفاوضة اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية تطورا إيجابيا، وإن رافقته تبريرات متنوعة معظمها ذات طابع تقني، لأن الوقائع الجادة كشفت استمرار وجود خلافات لبنانية إسرائيلية حيال اختيار المناطق التجريبية وكذلك وسائل مراقبة تنفيذ الخطوات التي يفترض أن تؤدي إلى انتشار الجيش اللبناني فيها. ومع ذلك لم تشر المعطيات إلى أزمة حقيقية في هذا الصدد، بل توقعت تذليل العقبات القائمة ولكن من دون حسم لموعد بدء التنفيذ الميداني، وما إن كان سيتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لواشنطن التي يفترض أن يصل إليها مساء الأحد على أن يجري لقاءات محددة مطلع الأسبوع، ويقام له عشاء تكريمي حاشد مساء في السفارة اللبنانية عشية لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء. ولذا ستتركز الأنظار على ما إن كانت الساعات المقبلة ستحمل تزليلا أمريكيا لعقد اللحظة الأخيرة التي أدت إلى إرجاء الاجتماع الثلاثي، علما بأن عدم انعقاد الاجتماع بسرعة سيشكل مؤشرا سلبيا في توقيته ومضمونه ودلالاته. وأفادت معلومات أن تأجيل الاجتماع العسكري الافتراضي بين الوفود العسكرية من لبنان وإسرائيل يعود إلى اعتراض الجيش اللبناني باعتبار أن البلدات التي اختارتها إسرائيل كمناطق تجريبية ليست خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، فكيف يمكن للبنان أن يوافق على الانتشار في مناطق ليست محتلة أساسا فيما كان الجيش اللبناني قد أعاد انتشاره فيها بالفعل؟ وأضافت هذه المعلومات أن المؤسسة العسكرية اعتبرت هذا الطرح بمثابة محاولة إسرائيلية لتقديم إنجاز وهمي عبر الإيحاء بأنها ستنسحب من مناطق لا تخضع أصلا لسيطرتها، إذ إن معظم القرى المدرجة ضمن المناطق التجريبية ليست محتلة باستثناء زوتر الغربية وزوتر الشرقية، وقد كرس الجيش هذا الواقع عمليا من خلال إعادة الانتشار وإقامة حواجز داخل تلك القرى، وتمسكت الجهة العسكرية اللبنانية بضرورة أن تكون المناطق التجريبية خاضعة فعليا للاحتلال الإسرائيلي، وأصرت على هذا الموقف باعتباره شرطا أساسيا للبحث في أي ترتيبات تنفيذية، ورفضت منح إسرائيل حرية الحركة التي تتمسك بها، مؤكدة أن استمرار الخروق من شأنه أن يحول دون تنفيذ الجيش لمهامه.

نتابع مع عناوين اللواء. الجيش يتمسك بدوره الوطني في نقاط انتشاره ويرفض حرية الحركة للاحتلال. ما بعد الجلسة مواجهة بين عين التيني ومعراب ومطالبة تربوية بوقف تدمير المدارس. أعياد بيروت رسالة وفاء مضيئة. القصف الأمريكي يهدف لمحاصرة بندر عباس وترامب يدرس توسيع الحرب. الضربات الإيرانية تطال سوريا للمرة الأولى والهجمات طاولت معظم دول المنطقة. ترامب يتهم الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق للبيانات الانتخابية. تهديد مفاجئ للاعبي نهائي مونديال.

أكدت مصادر موثوقة لدى الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون هو من طلب من الرئيس ترامب أن يشمل أي تحرك أمريكي انسحاب الاحتلال من لبنان وسوريا معا. وبحسب المصادر طلب عون يأتي انطلاقا من قناعة لبنانية بأن استقرار سوريا ولبنان مترابط. وشدد الرئيس عون خلال اتصال مع ترامب على أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب المباشر لاستمرار التوتر في لبنان وسوريا، والحديث عن الأمن والاستقرار يفقد معناه ما دامت قوة الاحتلال تواصل وجودها في أراضٍ لبنانية وسورية. وبحسب تسريبات إعلامية إسرائيلية فإن من أسباب هذا التأجيل شروط إسرائيلية وصفت بالمتشددة لتطبيق الانسحاب في المنطقتين التجريبيتين في اتفاق الإطار، تحديدا بخصوص القوات الدولية التي ستراقب كيفية تسلم الجيش اللبناني المنطقة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها ونزعه سلاح حزب الله. وبحسب المعلومات فإن الوفد اللبناني أبلغ الجانب الأمريكي جاهزيته للمشاركة مع تحديد الشروط اللبنانية، ويصر لبنان على يكون التنسيق بين الجيش اللبناني والإسرائيلي عبر سنتكوم القيادة المركزية، بالإضافة إلى تقديم جدول زمني واضح للانسحاب من كامل الجنوب. وتراهن مصادر دبلوماسية على اتصالات في 48 ساعة المقبلة لتحديد ساعة الصفر للانسحاب من المناطق التجريبية مع وصول الرئيس عون إلى الولايات المتحدة وقبل انعقاد القمة مع ترامب. في مجال آخر، بحسب تصريحات نقلتها صحف ألمانية، اقترح وزير الخارجية الألماني رسالة بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي لتحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها، واعتبر أن ذلك قد يهيئ الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي من دون عودة حزب الله إلى المناطق الحدودية. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مطالب بلعب دور أكبر للحفاظ على المسار الأمني والسياسي في البلاد، ويأتي طرح الألماني بالتزامن مع تقرير نشره موقع واينات الإسرائيلي كشف عن مناقشات جارية تتضمن ما وصف بالمبادرة الإيطالية التي تقضي بنشر قوة إيطالية في جنوب لبنان لتتولى الإشراف على نزع السلاح ومنع عودة عناصر حزب الله إلى المنطقة بدلا من قوات اليونيفيل. نقرأ من اللواء أيضا في رسالة وفاء لبيروت: شكل افتتاح مهرجان أعياد بيروت 2016 بدورته 11 علامة مميزة في هذا العام، سواء على مستوى ظهور الفنان عبير نعمي لإحياء حفل الافتتاح، حيث استهل الجمهور تفاعلا مع نخبة من أغنياتها، وخطف عرض الدرونز الأنظار بإضاءة سماء أنطلياس النقاش برسومات مبهرة جسدت خريطة لبنان واسم لبنان إلى جانب بيروت في لوحة بصرية ملائمة لشعار الدور ويبقى لبنان.

نتابع مع الأخبار. الزيدي إلى دمشق تسبقه نصيحة للشارع ابتعد عن لبنان. هل يستقيل سيمون كرم؟ إيران تستعد لسيناريو الغزو.

إذن سألت الأخبار اليوم، هل يستقيل سيمون كرم من رئاسة وفد السلطة؟ علمت الصحيفة من مصدر مطلع أن رئيس الوفد المفوض السفير سيمون كرم فاتح مسؤولين في الدولة بأنه يفكر بترك مهمته الحالية، وقال المصدر إن كرم لديه ملاحظات كثيرة على مسار التفاوض منذ بدايته، لكنه قرر الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، عدا عن أنه لا يعارض مبدأ التفاوض، لكنه يجد أن المسار أخذ الأمور إلى مكان لا يرى فيه مصلحة، كما لا يرى إمكانية لتنفيذ الاتفاق الموقع. وقال المصدر إن كرم الذي لم يحسم قراره بعد يعتقد أن المرحلة المقبلة سوف تكون عبارة عن مفاوضات تنفيذية، وأن الجانب العسكري هو العنصر الأساس فيها، وأن دور المفاوض السياسي يتراجع إلى حدود لا تتطلب وجوده.

ونتابع مع عناوين الجمهورية. لبنان يعول على التشدد الأمريكي، لماذا يسكت الحزب وإيران لا تفتح الحرب، قائد جيش أم قيادة أركان، بين المتغيرات الإقليمية وموازين القوى الداخلية، أطنان الأسلحة العراقية برسم التصدير، ولكن إلى أين؟

0: وحمل منشأة الجمهورية عنوان لقاء عون وترامب للتشدد في تطبيق الإطار. الحرب الأمريكية الإيرانية رهان على جهود الوسطاء. الأمريكيون يضربون إيران ويتحدثون عن ضربات متواصلة عليها لردعها إلى حد الإضعاف والإخضاع لها وحملها على توقيع اتفاق يرفع خطرها بالكامل عن المنطقة ويمنعها من التسيد عليها وتهديد دولها. والإيرانيون في المقابل يتوعدون بالردع الموازي وكسر الهدف الأمريكي، واستهدافاتهم تطال دول الخليج ويهددون بتوسيع نطاق الاستهداف وشموليته. وأما بين هذين المسارين المتواجهين فيتبدى أفق مقفل تنعدم فيه الرؤية الواضحة للأسباب الحقيقية لهذا الاشتعال ومداه الجغرافي وخط النهاية لهذه المواجهة وكيف ستنتهي ومتى ستنتهي والواقع الذي سينتج عنها. تقرير غربي أشار إلى أن المواجهة الحالية بين الأمريكيين والإيرانيين مؤقتة، لا تعدو أكثر من مواجهة محسوبة ومدروسة ومضبوطة بما نعتدى حروجها إلى حرب أوسع. إلى ذلك أشار مصدر سياسي للجمهورية أن لبنان يراهن على موقف أمريكي أكثر تشددا من إسرائيل لحملها على تنفيذ ما اتفق عليه في صيغة الإطار بما يحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب. وورد في أسرار الجمهورية اليوم أبلغ مسؤولون معنيون زوارهم أن نجاح التجربة الأولى في الجنوب سيحدد سرعة الانسحاب الإسرائيلي من مناطق أخرى، فيما يبقى تثبيت وقف النار الشرط الأكثر إلحاحاً. أيضا في الأسرار نقلت أوساط دبلوماسية أن واشنطن تريد إنجاز خطوة ملموسة على الأرض قبل زيارة الرئيس جوزيف عون المرتقبة بما يسمح بتحويل الزيارة إلى محطة دعم سياسي واقتصادي للبنان. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: انا لبنان تلقف
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
1: صاحبة الجلالة.
0: أهلا بكم مجددا ونتابع مع عناوين الديار. تصعيد أمريكي إيراني طال الخليج وسوريا، الثنائي دعم انتشار الجيش، وإسرائيل حصنت مواقعها للشتاء. ما الذي يبقي لبنان محيدا عن تجدد المواجهات الأمريكية الإيرانية؟ لبنان من في مقاربات ترامب ونتنياهو وأردوغان وعون. في عناوين الديار أيضا، ترامب يتهم بكين، تلاعبتم بانتخاباتنا. نقرأ من مانشات ديار: الكرة في الملعب الإسرائيلي والسؤال المركزي والأساسي، هل تنفذ إسرائيل القرارات بشأن الانسحاب من المنطقة التجريبية الأولى التي حددت بسبع قرى؟ المعطيات المتوافرة تؤكد بأن إسرائيل ما زالت تتنصل من التنفيذ. وردت على الأجواء الإيجابية المعممة عن اجتماعات روما بنصف الاجتماع الافتراضي الذي كان مقررا عقده أمس بين المسؤولين العسكريين اللبنانيين والإسرائيليين برعاية أمريكية تحت حجة طلب المزيد من الوقت لدرس كافة التفاصيل. مصادر متابعة للمفاوضات أكدت استحالة انسحاب نتنياهو من المناطق التجريبية بعد حل كنيسة أمس والتوجه إلى إجراء انتخابات مبكرة، خصوصا أن الاستطلاعات الإسرائيلية الأخيرة حملت وللمرة الأولى تقدما لأيزنكوت على نتنياهو في تولي منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية. كما أن نتنياهو لا يمكن أن يقدم أو يقدم على الانسحاب في ظل التصعيد الكبير بين واشنطن وإيران وإمكانية توسع المواجهات عبر أقدام الحوثيين على إغلاق باب المندب ومشاركة إسرائيل في العمليات العسكرية وعودة القتال إلى جنوب لبنان. وفي موازاة التعنت الإسرائيلي، قدم الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله كل التسهيلات لانتشار الجيش اللبناني في القرى التي تشملها المرحلة التجريبية الأولى، وهي فرون والغندوري وقلوي وبرج قلوي وصيفة والزوطرين، وأقام الجيش الحواجز الثابتة والمتنقلة وسير دوريات راجلة ومؤللة. كما شملت التعزيزات العسكرية والإجراءات معظم قرى قضاء سور والنبطية.

نتابع معنوين الشرق. ترامب يدرس توسيع الضربات على إيران وتأجيل الاجتماع العسكري الثلاثي. لا حل إلا بإسقاط نظام الملالي. طهران تستهدف 4 دول عربية ومحطة للكهرباء وأخرى للمياه في الكويت. الصفدي ينفي وجود قواعد أمريكية، والجيش الأردني يتصدى لصواريخ إيرانية.

ونصل إلى نداء الوطن. عون يتحدى تهديدات الممانعة ويمضي إلى واشنطن. العرض والطلب في مواجهة التمويل الغائب. لماذا ترتفع الإيجارات؟ البحر أمامكم والتلوث أيضاً.

ونتوقف عند هذا العنوان القضائي في نداء الوطن: القضاء يحاسب نفسه، تشكيلات جزئية. آخر تموز تطاول نحو 50 قاضيا في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني. يثبت مجلس القضاء الأعلى أن الزمن الذي كانت فيه المواقع تكتسب ثم تستقر إلى أجل غير مسمى قد تغير، ويأتي ذلك من خلال عزمه على إصدار تشكيلات قضائية جزئية يرجح أن تكون في أواخر تموز. كان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وعد بها عقب جردة تقييمية شاملة على أن تصبح نافذة في 15 من أيلول تزامنا مع انطلاق السنة القضائية الجديدة. تقول مصادر قضائية لنداء الوطن إن المهنية في القضاء لا تقاس بعدد الأحكام فحسب، بل بقدرة القضاة أيضا على مواجهة المرآة، وهذه الخطوة لا يخوضها إلا من اعتاد المشي واثقا في ممرات العدالة بخطوات ثابتة. أما من ركن إلى موقعه واستكان إلى استقراره فقد اتخذ قرار بإيقاظه من هذا السكون عبر إعادة النظر في موقعه ومسؤولياته في ضوء نتائج التقييم. تضيف المصادر: لم يعد بقاء القاضي في موقعه حقا مكتسبا، وإنما استحقاقا يتجدد وفق قياس الأداء ويحسم بميزان الكفاءة والإنتاجية والمسؤولية، وهذا تماما ما يفعله مجلس القضاء الأعلى. لكن هل سينشر مجلس القضاء الأعلى نتائج عملية التقييم والمعايير التي اعتمدها؟ يحرص المجلس على ألا تتحول نتائج التقييم إلى مادة تتداول خارج العدلية، لأن الهدف وفق هذه المصادر ليس التشهير بل تصويب العمل القضائي.

في أسرار نداء الوطن تؤكد أوساط متابعة أن الانتقادات الموجهة إلى الأداء السياسي للميليشيا لم تعد تقتصر على خصومها، بل بدأت تصدر عن شخصيات تدور في فلكها وترى أن القيادة باتت أكثر انغلاقا على نفسها نتيجة اتساع القطيع بينها وبين معظم القوى السياسية. أشار مصدر دبلوماسي إلى أن الحديث عن إرسال بعثة أوروبية إلى لبنان بدلاً من اليونيفيل لا يزال مجرد فكرة، وأن طبيعة هذه البعثة لم تتبلور بعد استشارية أم عسكرية. ولفت إلى أن وجهات النظر متباينة بين دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تتفق على ألا بديل من القوى الشرعية اللبنانية. في أسرار نداء الوطن أيضا لاحظ سكان في محيط المخيمات الفلسطينية المجاورة لمدينة صيدا خروج عدد من العناصر الإسلامية المتطرفة بطرق مشبوهة، وسط معلومات متداولة تفيد بأنهم اتجهوا نحو الحدود الشرقية.

نتابع معنوين الشرق الأوسط. الهجمات المتبادلة شملت جسورا ومطارا ومحطات كهرباء وتقطير المياه. استهداف البنى التحتية يؤجج حرب إيران. إسرائيل تصعد وحزب الله يرى اتفاق الإطار تهديدا للاستقرار الداخلي. لبنان قرار أمريكي مفاجئ يؤجل المناطق التجريبية. نتنياهو قلق على مصيره ويتفادى لقاء ترامب. انطلاق أصعب معركة انتخابية في إسرائيل.

نقرأ من الصفحة الأولى: في الشرق الأوسط انطلقت معركة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية بشكل رسمي أمس لتجرى في موعدها الأصلي في 27 من تشرين الأول المقبل، ويجمع الإسرائيليون على أنها أصعب المعارك الانتخابية. فالاستطلاعات تشير إلى أن اليمين بقيادة نتنياهو سيخسر الحكم، والمتطرفين يتصرفون بطريقة تدل على أنهم لن يسلموه. ويحذر الخبراء من مغبة كسر القوالب والدخول في صدامات دامية، والعديد من قادة الأحزاب السياسية المعارضة يحذرون أيضا من أن تفجر الحكومة الأوضاع الأمنية وتشعل حربا أو أكثر في سبيل إعلان حالة طوارئ لتأجيل الانتخابات. ووسط قلق نتنياهو على مصيره السياسي، تبدو زيارته لواشنطن خيارا مرا يسعى إلى تفاديه خشية استقبال خشن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي سيظهره قائدا ضعيفا ما يسيء لوضعه الانتخابي أكثر. ونشر آخر هذه الاستطلاعات في صحيفة معاريف، ودلت نتائجه على أنه في حال جرت الانتخابات اليوم فإن الأحزاب اليهودية المعارضة ستحصل مجتمعة على 62 مقعدا من مجموع 120 مقعدا مقابل 48 مقعدا لأحزاب الائتلاف وعشرة مقاعد للأحزاب العربية. وتعني هذه النتيجة أن الائتلاف بقيادة نتنياهو سيخسر 18 مقعدا من رصيده الحالي، فهو ممثل في الكنيسة اليوم ب 68 مقعدا. صحيفة العربية الجديد عنونت اليوم: ضربات أمريكية لعزل السواحل الإيرانية، وطهران تتبنى استهداف 6 دول عربية، مجازر متنقلة في غزة، والاحتلال ينصب بوابة غربي رفح. أوكرانيا

0: قراره وسلامة أراضيه وتعافيه. غوتيريش قلق من استهداف مواقع مدنية في الشرق الأوسط. عراقجي سندافع عن كل شبر من أرضنا حتى آخر نفس. واشنطن ترحب بإعادة تأهيل خط النفط العراقي السوري وتؤكد أهميته الاستراتيجية. وإلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة، شكرا للمتابعة. موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد، ولكم في الختام أطيب التحيات من إعلان جديد خليفي ومحمد حمدان.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

مش كل رعشي يعني باركنسون. شو هي الإشارات يلي بيبعتها الدماغ قبل سنين من التشخيص؟ وكيف منحمي حركتنا بالمرونة العصبية ومنكسر حلقة الخوف؟ الدكتور محمد رحمي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

0: استعاد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عرش هدافي كأس العالم 2026 من كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، رغم أنه ما سجل بشباك إنجلترا. وقاد ميسي منتخب الأرجنتين لنهائي المونديال بعدما صنع هدفي الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 الأربعاء على ملعب أتلانتا في الدور النصف النهائي، لكنه ما سجل. وبعد المباراة صار ميسي هداف كأس العالم 2026 بالوقت الحالي، رغم أنه بيتساوى مع كيليان مبابي بعدد الأهداف، بس ميسي استطاع أن يخطف لقب الهداف بفضل التمريرتين الحاسمتين اللي قدمهم بمواجهة إنجلترا. وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فاللاعب الحاصل على الحذاء الذهبي للمونديال هو صاحب أكبر عدد من الأهداف، وبحال التساوي بيتم اللجوء للاعب الأكثر صناعة للأهداف بين المتساويين.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
6: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
7: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان، مع تحية قنديل وإعلان جديد خليفي، تنفيذ محمد حمدان.

0: عناوينه اليومية.
1: صباح الخير. اجتماع الآلية التنفيذية للمناطق التجريبية لم يلتئم. إلغاء أم إرجاء؟ ترقب لاجتماع ترامب عون الثلاثاء. الجيش يواصل تسيير دورياته في القرى التي سميت تجريبية، والخروقات الإسرائيلية متواصلة. سجال بين أمل والقوات على خلفية قانون العفو وتطيير النصاب. جولة جديدة من التصعيد الأمريكي الإيراني، ضغوط للتفاوض أم أكثر؟ نهائي المونديال غدا بنكهة احتفالية.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع دكتور كريستيان أوسي.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: تعددت الروايات والحصيلة واحدة، تعليق تطبيق المناطق التجريبية بعد تطيير الاجتماع الافتراضي الذي كان يفترض أن يلتئم بالأمس. من أبرز التسريبات حول الأسباب: اعتراض الجيش على اعتبار قرى غير محتلة ضمن المناطق التجريبية، في حين ربط البعض التعليق باجتماع مرتقب بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية العائد إلى بيروت في غضون أيام، وربط البعض الآخر التجريب بانتظار رغبة أمريكية لترجمات اللقاء المرتقب الثلاثاء بين الرئيسين ترامب وعون. وبين السياسة والأمن، الميدان الجنوبي على سخونته في ظل استمرار الحرب التدميرية الإسرائيلية، وما يعزز المخاوف بالعودة إلى التصعيد. أجواء التصعيد في الخليج مع ليلة سابعة من القصف المتبادل بين واشنطن وطهران، والليلة الماضية شهدت على توسيع دائرة الاستهداف ليشمل الجسور ومحطات المياه. بداية، ماذا عن زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة؟
1: زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن ستبدأ مساء الأحد بتوقيت بيروت، وسيقام له عشاء تكريمي في السفارة اللبنانية عشية لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء. وفي المعلومات، سيكون لقاء ترامب عون ثنائيا، ولن يرافقه وفد وزاري أو نيابي، وستكون له لقاءات إضافية في الكونغرس الأمريكي لم تحدد بعد.
0: إلغاء أم إرجاء؟ تعددت الروايات والحصيلة واحدة. طار الاجتماع الافتراضي الذي كان ينتظر أن يلتئم بالأمس عبر تطبيق زوم بين الوفدين المفاوضين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية. التسريبات في بيروت جاءت متناقضة، ولكن الحصيلة: مقررات مفاوضات روما لم تنفذ بعد. قيل إن الأسباب تقنية مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، وأن الولايات المتحدة تريد أن يتم الإعلان عن التنفيذ بالتزامن مع زيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض. وفي السياق، قال مصدر دبلوماسي لبناني إن أبرز ما خرج به اجتماع روما هو الشروع في تنفيذ اتفاق الإطار، وأن إسرائيل ستخرج من مناطق محتلة بموجب الاتفاق. ويضيف إن المناطق التجريبية التي ستنسحب إسرائيل منها محتلة بتواجد ميداني للاحتلال أو بسيطرة نارية. هذا المصدر توقع الشروع في التنفيذ أو انسحاب إسرائيلي اعتبارا من يوم الأحد المقبل وفقا لاجتماع روما. في المقابل، عممت معطيات أخرى تشير إلى رفض الجيش اللبناني المناطق المطروحة كمناطق تجريبية لكونها ليست محتلة. وتضيف هذه المعلومات بأن التأجيل يعود إلى اعتراض الجيش على اعتبار البلدات التي اختارتها إسرائيل كمناطق تجريبية لا تخضع للاحتلال. فكيف يمكن للبنان أن يوافق على الانتشار في مناطق ليست محتلة أصلا، وأن هذا الطرح هو بمثابة محاولة إسرائيلية لتقديم إنجاز وهمي والإيحاء بأنها ستنسحب من مناطق لا تخضع أصلا لسيطرتها، وأن معظم القرى المدرجة ضمن المناطق التجريبية ليست محتلة باستثناء زوتر، وهو ما كرسه الجيش عمليا خلال إقامة الحواجز في هذه القرى خلال أيام مضت. الجيش تمسك بمطالبته بضرورة أن تكون المناطق التجريبية خاضعة فعلا للاحتلال، إلى جانب اعتراضه على مطالبة إسرائيل بفرض تنسيق مشترك معها وليس عبر الجانب الأمريكي، ومطالبة إسرائيل بحرية الحركة في مناطق انتشار الجيش. هذا ما قيل في بيروت عن تطيير الاجتماع، فماذا قيل في إسرائيل عن الانسحاب؟
1: وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أبلغ نظيره الأمريكي في اتصال هاتفي بأن إسرائيل عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. وبحسب تسريبات إعلامية إسرائيلية، فإن من أسباب التأجيل شروط إسرائيلية تحديدا المطالبة بنشر قوات دولية وهوية هذه القوات التي ستراقب كيفية تسلم الجيش اللبناني المنطقة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها نزعه سلاح حزب الله. في السياق، اقترح وزير الخارجية الألماني إرسال بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي لتحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها، ودعا إلى بحث تفويض أوروبي يمنع حدوث فراغ أمني عقب انتهاء مهمة اليونيفيل، معتبرا أن ذلك قد يهيئ الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي من دون عودة حزب الله إلى المناطق الحدودية. وأوضح الوزير الألماني أن استقرار الحكومة اللبنانية يمثل فرصة ينبغي دعمها، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي مطالب بلعب دور أكبر للحفاظ على المسار الأمني والسياسي في لبنان.
0: دوليا أيضا، وفي موازاة الحراك الألماني، حراك إيطالي على ما يبدو. الإعلام الإسرائيلي أورد معلومات عن مناقشة مبادرة إيطالية تقضي بنشر قوات إيطالية في جنوب لبنان لتتولى الإشراف على نزع السلاح ومنع عودة عناصر حزب الله بدلا من قوات اليونيفيل، ودائما بحسب الإعلان الإسرائيلي. والآن ماذا حملت مواقف قيادات حزب الله من المفاوضات والمناطق التجريبية؟
1: النائب علي فياض اعتبر أنه مع انقضاء جولة التفاوض في روما بين الوفد اللبناني والعدو الإسرائيلي تزداد الهوة اتساعا بين السلطة اللبنانية والمجتمع اللبناني، حيث كثف العدو من عمليات التجريف والتدمير والحرق في وقت تمضي السلطة اللبنانية في مفاوضاتها وكأن شيئا لم يكن، وتأخذ في الحديث عن تقدم ما وإيجابيات في ظل تفاقم العدوانية الإسرائيلية.
2: الهدف الحقيقي هو التخلص من المقاومة وسلاحها. السلطة أوصلت البلد إلى وضعية لا نحسد عليها، شديدة الخطورة. البلد الآن هو في مكان لن نتمكن مع هذه السلطة، أو لن تتمكن هذه السلطة من أن تحرر الأرض، أن تستعيد الأرض، لن تتمكن من إعادة السكان إلى قراهم، وفي الوقت ذاته خسرت الاستقرار الداخلي، فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي، جعلت من السيادة اللبنانية شعارا فارغا لا قيمة له ولا معنى.
0: كما أشرنا، الجيش اللبناني يواصل تسيير دورياته في القرى التي سميت تجريبية وفق بيان روما. وفي السياق، أقام حواجز متنقلة وثابتة في فرون. أما على أرض الجنوب فالحرب التدميرية الإسرائيلية متواصلة مع جرائم تفجير جديدة وسخونة في القرى الحدودية. التفاصيل للزميل حسين معنا.
3: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى هذا الصباح، حيث قام العدو الإسرائيلي قبل قليل بعملية تفجير كبيرة في بلدة كفر تبنيت، وقد تردد صداها على مساحة واسعة من الجنوب، كما تتعرض منذ السادسة من صباح اليوم وادي سلوك لقصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة مصدرها مواقع الاحتلال في القنطرة. كذلك أغار الطيران المعادي قرابة الساعة الثالثة فجرا مستهدفا منطقة المشاع في بلدة المنصوري، تزامنا مع تفجيرات في مجدل زون وحداثة. مسلسل التفجيرات استمر حتى ساعات الليل وطال بلدات كفر تبنيت وبرعشيت وقونين وبيت يحون وبنت جبيل، حيث فجرت قوات الاحتلال مباني مدارس المهدي في منطقة صف الهوى. كما استهدف الطيران المسير أمس طريق الناقورة ما أدى إلى إصابة عامل سوري، كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية مئذنة المسجد في بلدة شوكين، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية وحارقة فوق المنصور وبيوت السياد، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية بيت يحون وعلي الطاهر ومركبة بالتزامن مع عمليات تمشيط واسعة طالت زوتر والناقورة ووادي الحجير وطلوسة وكفر تبنيت. إلى ذلك تقدمت أمس آلية عسكرية إسرائيلية كبيرة، آلية روبوت، ووصلت إلى محيط حاجز للجيش اللبناني وبالقرب من محطة وقود وعلى مرأى من الناس في بلدة المنصوري، ومكثت حوالي نصف ساعة لتعود باتجاه بلدة بيوت السياد. من جهة ثانية، واصل أمس الجيش اللبناني الموجود أساسا في نقطتين في بلدة فرون، واصل عمليات انتشاره في مناطق الغندوري وصريفة وقلوي وبرج قلوي، وأقام نقاطا وحواجز ظرفية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وعلى وقع تدمير العدو لعشرات المدارس في الجنوب، ناشدت وزيرة التربية ريما كرامي ضمائر العالم ودعت الدول الكبرى إلى الضغط لوقف الدم والتدمير وتحييد الصروح التربوية عن الصراعات والحروب كما حصل في الخيام وصف الهوى. وفي النبطية، أكد وزير الاقتصاد عامر لبساط في خلال زيارة تفقدية أن الهدف هو إعادة الاستقرار الأمني والإعمار ودعم صمود السكان عبر برامج حكومية متعددة بعد الانتهاء من مسح الأضرار، مشيرا إلى أن عودة الحياة إلى الجنوب تتطلب عودة الإدارات العامة ومنها عودة مصلحة الاقتصاد بدوام كامل اعتبارا من الاثنين المقبل. الوزير لبساط يواصل جولته جنوبا اليوم والمحطة في صيدا.
0: في السياسة، سجالات وردود بين أمل والقوات على خلفية تطير النصاب في الجلسة النيابية قبل الوصول إلى بند العفو العام. النائب علي حسن خليل رد على مواقف رئيس حزب القوات بالقول يبدو أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قرر مجددا أن يقف أمام المرآة فيرى الآخرين، يتحدث عن فضيحة وهي في الحقيقة كانت في أداء نوابه الذين قرروا الانسحاب وتعطيل النصاب عند اللحظة التي كان يجب أن يبقوا في القاعة ليناقشوا ويصوتوا ثم يعود ليتقمص دور المدعي العام على ما حصل. النائب فادي كرم رد على خليل بالقول لم نسقط النصاب بل أسقطنا المؤامرة على اقتراح قانون العفو واقتراح قانون استبدال عقوبة الإعدام والألاعيب التشريعية. أضاف كرم إن الفضيحة الأكبر أن العدد الأكبر من النواب المعنيين حقيقة بالعفو قاطعوا الجلسة نتيجة اجتماعهم مع حضراتكم حيث فشلتم في خداعهم. فماذا حمل كلام رئيس حزب القوات؟
1: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كان أصدر بيانا أشار إلى أن ما حصل في المجلس النيابي خلال اليومين الماضيين يمثل فضيحة كبيرة للعمل النيابي بحد ذاته ولانعدام حس المسؤولية لدى عدد كبير من النواب، وأضاف أن أكثر ما أخشاه هو أن نكون انطلاقا مما أقر أمس في المجلس النيابي قد دخلنا مجددا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي. من هذا المنطلق سيدرس تكتل الجمهورية القوية، قال جعجع، تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، ولا سيما أن هذه الولاية ممددة أصلا في ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت هذا التمديد. وفي السياق، رفضت القوات اللبنانية في بيان القول إن قانون العفو لم يقر بسبب انسحاب القوات اللبنانية من الجلسة، وأن النواب السنة بأكثريتهم هم من اقترحوا مقاطعة الجلسة احتجاجا على موقف الرئيس نبيه بري الرافض لقانون العفو بصيغته التي طالبوا بها والتي دعمتها القوات اللبنانية.
0: النائب فؤاد مخزومي اعتبر أن قانون العفو العام يجب ألا يكون على قياس أحد بل أن يشمل الجميع. النائب عماد الحوت استغرب انسحاب القوات اللبنانية وتطهير نصاب الجلسة. وبالأمس أيضا صدر بيان مشترك عن لقاء تكتلي التوافق الوطني والاعتدال حضره النواب عبد الرحمن البزري أشرف ريفي كريم قبارة، وأعلن المجتمعون أن ما حصل لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف وجهات النظر، بل هو تراجع متكرر عن التفاهمات في السراي الحكومي والتي بنيت عليها الآمال بشأن العفو العام. وأشار البيان لعل ما رافق مسار هذا الاقتراح منذ إدراجه على جدول أعمال الجلسة حيث وضع في ذيل البنود كان مؤشرا كافيا على حجم عدم الجدية كما ورد في البيان.
1: في الأمن أعلنت قيادة الجيش أن وحدة نفذت عملية دهم منازل المطلوبين وأوقفت المواطن حاميم في منطقة حور تعلى بعلبك لإطلاقه النار مع آخرين على دورية للجيش في شباط من العام 2023، ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين، وضبطت بحوزته ذخائر حربية، كمية من المخدرات ومبلغا ماليا مزورا. كما أشار البيان إلى توقيف 3 مواطنين في منطقة حور تعلى لقيادتهم سيارات غير قانونية، وضبطت في حوزتهم مسدسا حربيا وكمية من المخدرات، وتوقيف سوري ومصادرة كمية من المخدرات وأدوات لصناعتها.
0: من زحلي شدد وزير الإعلام بول مرقس على نبذ خطاب الكراهية وقال الإعلام شريك لا متهم، والوزارة لا تفرض وصاية على وسائل الإعلام ولا تمتلك صلاحيات التحقيق أو الملاحقة أو إصدار الأحكام، بل تؤدي دورا تشاركيا يقوم على التوعية والتواصل.
1: مهرجان أعياد بيروت انطلق ليلا وجمع حفل الافتتاح حشدا كبيرا من الفعاليات والشخصيات التي تفاعلت مع حضور الفنانة عبير نعمي، كما انضم الفنان الجزائري أمين باليون إلى نعمي على المسرح ليقدم أغنية مشتركة، وخطف عرض الدرونز الأنظار بإضاءة سماء أنطلياس النقاش برسومات مبهرة جسدت خريطة لبنان.
0: إلى المستجدات في الخليج حيث التوتر سيد الموقف، الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران تجددت ليلا. وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن انفجارات في عدد من المدن وعن هجمات صاروخية أمريكية، وشملت الهجمات الأمريكية في مؤشر على التصعيد محطات للكهرباء في إيران، ما اضطر السلطات الإيرانية إلى حث السكان على ترشيد استخدام الكهرباء وإطفاء أجهزة التكييف خلال ساعة الذروة. ماذا قيل في إيران عن التصعيد وكيف ردت طهران؟
1: الحرس الثوري الإيراني أعلن أن الليلة الماضية ارتكب الجيش الأمريكي جرائم حرب جديدة بمهاجمة عدة جسور، ما أسفر عن مقتل أو إصابة عدد من المدنيين. وأنه ردا على هذه الجرائم تم دك مستودع الزوارق المسيرة الأمريكية في البحرين والكويت والأردن. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أعلنه أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية. هذا وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن الدفاعات الجوية لقوات التحالف تصدت لمسيرات حاولت استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل.
0: القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت في بيان فجر اليوم انتهاء الليلة 7 من الضربات ضد إيران. التلفزيون الإيراني أعلن عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 في ضوء الهجمات على محافظة هرمزغان. وقال البيان الأمريكي إن الهجمات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية، إضافة إلى مخازن أسلحة إيرانية وقدرات بحرية، وأن الطائرات المقاتلة استخدمت بقوة لاستهداف مواقع تحت الأرض إلى جانب مشاركة سفن بحرية. الأوضاع في الخليج ستنعكس على الانتخابات الإسرائيلية كما حرب غزة ولبنان، حيث انطلقت معركة الانتخابات بشكل رسمي بالأمس، وحدد الموعد في 27 من تشرين الأول المقبل. الإطاحة بنتنياهو انتخابيا واردة بعد أن حملت استطلاعات الرأي ما يشير إلى أن اليمين بقيادة نتنياهو سيخسر الحكم في إسرائيل، ويحذر الخبراء من إقدام حكومة نتنياهو على تفجير الأوضاع الأمنية وإشعال حروب جديدة في سبيل إعلان حالة طوارئ في إسرائيل وبالتالي تأجيل الانتخابات.
1: وقع وزير النفط العراقي باسم العبادي أمس اتفاقية مع الجانب السوري لمد خط أنابيب نفطي جديد في خطوة تأتي ضمن حزمة تفاهمات اقتصادية أبرمت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة.
0: عشية نهائي المونديال، تحذيرات من تأثير دخان الحرائق التي اندلعت في الغابات وزحفت جنوبا من كندا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوما على كندا ووصف التلوث بأنه غير مقبول. في كندا أعلنت السلطات أن أكثر من 200 حريق خارج السيطرة، ووصفت ديترويت بالمدينة الأكثر تلوثا في العالم جراء دخان الحرائق، فيما واشنطن وشيكاغو في دائرة الخطر. وقد دعا المسؤولون سكان هذه المناطق إلى عدم مغادرة الأماكن المغلقة لغير الضرورة. ماذا الآن عن التحضير للحدث الرياضي الكبير غدا؟
1: العالم يترقب غدا نهائي المونديال، وفي لبنان كما في غيره بازار الأسعار يشتعل لاختيار أماكن مميزة لمتابعة المباراة الحاسمة بين إسبانيا والأرجنتين عند 10 ليلا بتوقيت بيروت، والحجوزات مفولة منذ أيام. عشية الحدث أشارت صحيفة التايمز البريطانية إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يعتزم تمديد استراحة ما بين الشوطين في نهائي كأس العالم إلى نحو 30 دقيقة، وذلك لإفساح المجال لإقامة عرض فني ضخم يشارك فيه عدد من النجوم العالميين أبرزهم مادونا، جاستن بيبر وشاكيرا. كما سيقام حفل ختامي يبدأ قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة بمشاركة روبي ويليامز وتوم كروز. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو صيفي مستقر مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بحيث ستتراوح على الساحل ما بين 28 و 32 درجة.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: فستق، جوز، تمر، روحة.
3: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8 وربع. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
4: معمول
5: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: وزنات سمير قسطنطين.
1: الأفضل والأنسب والأولويات. بحكم عملي أستمع إلى كثيرين ممن ينتقدون أماكن عملهم ويعتبرونها غير منصفة بحقهم. ينتقدون المدير والمدخول والزملاء وظروف العمل. في أحيان كثيرة ومتكررة أعود فألتقيهم فأسمعهم يرددون العبارات ذاتها ويعبرون بالطريقة نفسها عن عدم رضاهم عن عملهم هناك. أكثر من مرة سألت الشاكي: ولماذا تبقى هناك كل هذا الوقت وأنت غير راض عن الوضع؟ الأجوبة ليست واحدة، لكن الطابع الغالب عليها هو أنها غير مقنعة، وهي من مثل هلأ مرق العمر، ما بقى محرزي، شغل قريب من البيت، دوام كتير كويس، وغيرها من العبارات. لكن كل هذه العبارات غير دقيقة. الجواب الحقيقي الذي نادرا ما يعترف به المرء هو أن هذه المؤسسة بالذات وهذا العمل بالذات هما الأنسب لي، وهذا يطرح إشكالية كبيرة بين ما هو أفضل لي وما هو الأنسب لي. في دراسة غير موثقة أو منشورة تبين أن أكثر من نصف المعلمات في مدرسة خاصة كبيرة في لبنان لم يقتنعن يوما بمهنة التعليم. هن انتقين هذه المهنة المضنية لأسباب لا علاقة لها بمضمون المهنة، من مثل الدوام الذي يعطي المعلمة الأم فرصة لكي ترافق أولادها إلى المدرسة، وإمكانية تمضية العطل المدرسية الطويلة معهم في البيت في خلال السنة الدراسية، وفرصة تمضية 6 أسابيع كاملة مع أولادها في خلال العطلة الصيفية، ناهيك عن تكفل المدرسة بتعليم الأولاد مجانا. لماذا اختارت هذه السيدة مهنة التعليم؟ لأنها الأنسب، وليس بالضرورة لأنها الأفضل. في هكذا حالة أنت تختار ما يتناسب مع أولوياتك في الحياة. إذا كانت مرافقة الأولاد من أولويات هذه المعلمة، يصبح التعليم المهنة الأنسب لها على الرغم من ضنى المهنة. هناك أشخاص يسهل عليهم الحصول على باسبور كندي أو فرنسي بفضل عيش أولادهم أو إخوتهم في المهجر. تراهم يختارون البقاء في لبنان على كل علاته. لماذا؟ لأن لبنان في رأيهم هو الأنسب لهم، وليس لأنه أفضل بلد في الدنيا. لعلهم يشعرون بأن العيش في لبنان أكثر أمانا لأولادهم، وربما تجذبهم الحياة الاجتماعية هنا فيفضلونها على العيش في مكان يرونه خطرا على أولادهم أو جافا اجتماعيا بحسب رأيهم. أعود إلى الشخص الذي ينتقد كل شيء في مكان عمله والذي لا يستقيل. أقول له: أنت تعطي انطباعا سيئا عن نفسك، كأنك تقول من حيث تدري أو لا تدري، مع كل علات المطرح يلي أنا فيه وبالرغم من أني بستاهل أحسن، ما لقيت حدا أحسن يخدني. لا مصلحة لك في الإيحاء بذلك، لأنك لو وجدت مكانا أنسب لتركت منذ زمن بعيد. لذا شيء من التقليل من انتقاد المكان، وشيء من الامتنان لما وهبك الله إياه في ذلك المكان، يجعلانك أكثر قبولا لما يجري وأكثر إيجابية بالتعاطي مع التحديات التي تواجهها. في ذلك فقط فرصة لتحسين ما تختبره من انزعاج أو مشاعر سلبية قد تكون محقة في جانب منها. نحن نختار باكيج الأنسب في كثير من قراراتنا، وإذا كنا أذكياء نتمتع به وكأنه الأفضل لنا إلى أن نرى خيارا أنسب لنا مما نحن فيه. هل تريد أن تكتفي بالنق أم تريد أن تكون إيجابيا في محاولة إدارة المشاكل التي تواجهك؟
0: وزنات سمير قسطنطين من صوت كل لبنان.

0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.
1: استراتيجية. في عز الاهتمام بزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، آمال كبيرة تعلق وسيناريوهات كثيرة ترسم، ولأن اللقاء تاريخي خصوصا في هذه المرحلة المصيرية، راحت مراكز الدراسات الأمريكية تبحث في مضامينه. أحدث دراسة بحثية لميدل إيست إنستيتيوت عشية الزيارة وضعت خريطة طريق للسياسة الأمريكية تجاه لبنان من خلال تخصيص 8 فصول بحثت في الحاجات اللبنانية وكيفية دعمها وصولا إلى لبنان سيد محمي من التدخلات ومعني بتحقيق الحل النهائي للنزاع مع إسرائيل. المقدمة أشارت إلى أن لبنان يبدو كالساحة المرشحة لتحقيق نجاح للسياسة الخارجية الأمريكية، خصوصا بعدما جندت الولايات المتحدة العديد من مواردها في الحرب كما في الدبلوماسية لتحييد قدرات إيران على توزيع القوة وزعزعة الشرق الأوسط. أما توصيف الربح أو الكسب في الدراسة فيعني ضمان السيادة اللبنانية، إنهاء النزاع الإسرائيلي اللبناني بشكل تام وتعطيل الأذرع الإيرانية من مصادرها، وهذا من شأنه إطلاق التغيير الشامل وتعزيز النظام الإقليمي الجديد قبل أن تتمكن طهران من تعويض خساراتها. في الدراسة أن الوقت لم يكن مرة أفضل من الآن لتحقيق ذلك، فلواشنطن شريك جدي في الدولة والشعب اللبنانيين، خصوصا بعد الخطوات الشجاعة التي أعلنتها الحكومة لنزع سلاح حزب الله وتعميق شراكتها مع الولايات المتحدة والتفاوض على السلام مع إسرائيل ناهيك عن الدعم الإقليمي. تشجع الدراسة اللبنانيين على الإقدام خصوصا بوجود الظهير الأمريكي الداعم وتحويل مطلب السيادة الكاملة ليصير طلبا داخليا، وهو ما يتطلب في المقابل تعزيز الدعم الأمريكي للقوى المسلحة اللبنانية، خصوصا وأن حزب الله غير مستعد لتسليم سلاحه من دون معركة، وهذا يفترض دعم الجيش اللبناني بأكثر من الخطوات المتواضعة الراهنة ناهيك عن توفير المستشارين والخبراء لتمكين قدرات القيادة والقوات الخاصة والطاقة النارية، بما يشبه ما قامت به أمريكا لمساعدة القوات العراقية لتدمير داعش بين عامي 2014 و2017. الدراسة تقول بوجوب الاستهداف الممنهج للقدرات المالية والمؤسساتية لحزب الله من خلال إصدار عقوبات صارمة على مراكز الصيرفة والمسهلين لعملية تمويل الحزب، كما استهداف القضاة الداعمين لهؤلاء والحامين لهم. المطلوب أيضا تحقيق الإصلاح في النظام الاقتصادي اللبناني، خصوصا مع إفادة الحزب من الفساد المستشري، ما يستوجب تدخل أمريكا والحلفاء لاسترجاع الرقابة اللبنانية الكاملة على المرافق والمرافئ والمطارات، ويجب بعد نزع سلاح الحزب تقديم كل الدعم المالي والمادي للبنان من أجل تمكينه من إعادة تطوير قدراته وأن يصار إلى الدفع بالمشروع الذي تضعه الدولة السيدة لإعادة إعمار لبنان، بما يشمل إنهاء أو إنشاء صندوق للهبات الدولية مع مجلس إدارة مستقل يضمن تمثيلا للمجتمع المدني اللبناني وشروطا ونظاما أقسى من ذلك الذي يتضمنه النظام القانوني اللبناني. كما يفترض أن يصار إلى حل المشكلات الحدودية التي يعاني منها لبنان، ولا سيما من خلال إنهاء كل الشوائب المتعلقة بالخط الأزرق، بما يضمن الانتقال اللاحق إلى حل النقاط الحدودية العالقة بين لبنان وسوريا. أما ما له علاقة باتفاق الإطار فيجب تحقيق خطوات الانسحاب الإسرائيلي من جهة، في مقابل تحرك الجيش اللبناني للانتشار ومنع حزب الله من العودة إلى النقاط المخلات، وتحقيق ذلك من شأنه أن يحقق الوصول إلى تنفيذ مبدأ السيادة للبنان والأمن لإسرائيل. تختم الدراسة بأن اتفاق الإطار بني على مفاوضات ثلاثية أسست لسلام طويل الأمد متى انطلق، ما يوفر لإدارة الرئيس ترامب الفرصة لتحقيق ما لم يتوفر لرئيس أمريكي سابق، وإطلاق اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل. هي مجموعة أفكار، إلا أن الدراسة مهمة وفيها الكثير من التفاصيل التي سنعرضها تباعا.
0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: اجتماع الآلية التنفيذية للمناطق التجريبية لم يلتئم، إلغاء أم إرجاء ترقب لاجتماع ترامب عون الثلاثاء. الجيش يواصل تسيير دورياته في القرى التي سميت تجريبية، والخروقات الإسرائيلية متواصلة. سجال بين أمل والقوات على خلفية قانون العفو وتطهير النصاب. جولة جديدة من التصعيد الأمريكي الإيراني وضغوط للتفاوض أم أكثر. نهائي المونديال غدا بنكهة احتفالية. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع دكتور كريستيان أوسي. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: بيدخل المنتخب الأرجنتيني نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا يوم الأحد، ويستند إلى أفضلية تاريخية بالمواجهة الوحيدة اللي جمعت المنتخبين عبر التاريخ المونديال. وأقيمت المواجهة ب 13 تموز 1966 على ملعب فيلا بارك بمدينة برمنغهام الإنجليزية ضمن منافسات المجموعات الثانية. وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، انتهت المباراة بفوز الأرجنتين 2-1 بوقتها، وكان لهالفوز دور حاسم بتأهل الأرجنتين إلى ربع النهائي، حيث أنهت دور المجموعات بالمركز الثاني خلف ألمانيا الغربية، بينما ودعت إسبانيا البطولة من الدور الأول. بس مسيرة راقصي التانجو ما استمرت كتير بمونديال 66، حيث خسروا أمام إنجلترا 1-0 بالربع النهائي قبل ما يواصل أصحاب الأرض طريقهم نحو التتويج باللقب. وبعد مرور 60 سنة بتتجدد المواجهة بين الأرجنتين وإسبانيا بنهائي كأس العالم 2026.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
5: كنا متأمل
6: أنا لبنان تلقى فضل.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل ألان شديد خليفي ومحمد حمدان.

صباح الخير في هذه النشرة. تعليق المناطق التجريبية بين الأمن والسياسة، ترقب للقاء ترامب عون الثلاثاء، الجيش يواصل الانتشار في القرى المسمات في المراحل التجريبية وليست محتلة، الحرب التدميرية جنوبا متواصلة، ومبادرات ألمانية إيطالية للحلول مكان اليونيفيل، سجال وردود بين أمل والقوات بعد تطير نصاب الجلسة التشريعية، جولة جديدة من التصعيد بين واشنطن وطهران، ضغوط للتفاوض أم أكثر، نهائي المونديال غدا بنكهة فنية.

0: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تعددت الروايات والحصيلة واحدة، تعليق تطبيق المناطق التجريبية، تطيير الاجتماع الافتراضي الذي كان ينتظر أن يلتئم بالأمس. من أبرز التسريبات حول العلل والأسباب اعتراض الجيش اللبناني على اعتبار القرى التي سميت مناطق تجريبية هي قرى غير محتلة، ومن هنا جاء انتشار الجيش في الأيام الماضية في هذه القرى للتثبيت بأنها خارج دائرة الاحتلال. هناك من يربط اجتماع اللجنة الافتراضية بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية العائد إلى بيروت خلال أيام، وهناك من ربط التأجيل برغبة واشنطن أن يلتزم الجانب الأمريكي بتطبيقات مفاعيل المفاوضات خلال الاجتماع المرتقب الثلاثاء بين الرئيسين ترامب وعم. بالانتظار، الميدان الجنوبي على سخونته ويحمل فصولا جديدة من جرائم التدمير الإسرائيلية، وتتسع دائرة المخاوف من تطيير الحديث عن انسحابات إسرائيلية مع اتساع دائرة التصعيد في الخليج. ليلة سابعة من الاشتباكات بين واشنطن وطهران حملت توسيعا لدائرة الاستهدافات، فقصفت الولايات المتحدة جسورا إيرانية ومحطات كهرباء ومياه، فردت طهران بالمثل عبر استهداف البحرين والكويت والأردن والسعودية. ماذا أولا عن زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة؟
4: زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن ستبدأ مساء الأحد بتوقيت بيروت، وسيقام له عشاء تكريمي في السفارة اللبنانية عشية لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء. وفي المعلومات، سيكون لقاء ترامب عون ثنائيا ولن يرافقه وفد وزاري أو نيابي، وستكون له لقاءات إضافية في الكونغرس الأمريكي لم تحدد بعد.
3: إلغاء أم إرجاء؟ تعددت الروايات والحصيلة واحدة، طار بالأمس الاجتماع الافتراضي الذي كان ينتظر أن يلتئم عبر تطبيق زوم بين المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين برعاية أمريكية. الأسباب قد تكون تقنية بحسب البعض وبناء لطلب أمريكي إسرائيلي، لأن واشنطن تريد الإعلان عن التنفيذ بالتزامن مع زيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض. ونقل في السياق عن مصدر دبلوماسي لبناني القول إن أبرز ما خرج به اجتماع روما هو الإعلان عن الشروع في تطبيق المناطق التجريبية التي ستنسحب منها إسرائيل، وأن هذه المناطق، يقول هذا المصدر، محتلة عبر التواجد الميداني لإسرائيل أو بسيطرة النيران، متحدثاً عن ترجيح الشروع في تطبيق المناطق التجريبية اعتباراً من يوم الأحد. في المقابل عممت معطيات أخرى في بيروت تشير إلى رفض لبناني للمناطق المسمى التجريبية لكونها بمعظمها ليست محتلة، فكيف يمكن للبنان أن يوافق على الانتشار في مناطق لا تخضع للاحتلال؟ وأن هذا الطرح هو محاولة إسرائيلية لتقديم إنجاز وهمي والإيحاء بأن إسرائيل ستنسحب من مناطق لا تخضع للاحتلال أصلاً، فمعظم القرى المدرجة ضمن المنطقتين التجريبيتين ليست محتلة باستثناء زوتر. ومن هنا كرس الجيش هذا الواقع عبر انتشاره قبل أيام وإقامة الحواجز في المناطق التي عرضت ضمن الإطار التجريبي. الجيش اللبناني أكد على التمسك بانسحاب إسرائيلي من مناطق جديدة وعلى رفض التنسيق المباشر إلا عبر الوسيط الأمريكي، إلى جانب تشديد الجيش على عدم السماح لإسرائيل بحرية التحرك في المناطق التي ينتشر فيها. هذا إذن ما قيل عن تطير اجتماع الأمس، فماذا قيل في إسرائيل عن الانسحاب؟
4: وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أبلغ نظيره الأمريكي في اتصال هاتفي بأن إسرائيل عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. وبحسب تسريبات إعلامية إسرائيلية، فإن من أسباب التأجيل شروط إسرائيلية، تحديدا المطالبة بنشر قوات دولية وهوية هذه القوات التي ستراقب كيفية تسلم الجيش اللبناني المنطقة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها ونزعه سلاح حزب الله. في السياق، اقترح وزير الخارجية الألماني إرسال بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي لتحل محل قوة اليونيفيل في جنوب لبنان بعد انتهاء ولايتها، ودعا إلى بحث تفويض أوروبي يمنع حدوث فراغ أمني عقب انتهاء مهمة اليونيفيل، معتبرا أن ذلك قد يهيئ الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي من دون عودة حزب الله إلى المناطق الحدودية. وأوضح الوزير الألماني أن استقرار الحكومة اللبنانية يمثل فرصة ينبغي دعم، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي مطالب بلعب دور أكبر للحفاظ على المسار الأمني والسياسي في لبنان.
3: الحراك الألماني قابله حراك إيطالي، وأورد الإعلام الإسرائيلي بالأمس معلومات جاء فيها هناك مبادرة إيطالية تقضي بنشر قوات من إيطاليا في جنوب لبنان تتولى الإشراف على نزع السلاح وتراقب انتشار الجيش عوضا من قوات اليونيفيل. بالعودة إلى بيروت، ماذا حملت مواقف قيادات حزب الله في الساعات الماضية من المفاوضات واتفاق الإطار؟
4: النائب علي فياض اعتبر أنه مع انقضاء جولة التفاوض في روما بين الوفد اللبناني والعدو الإسرائيلي تزداد الهوة اتساعا بين السلطة اللبنانية والمجتمع الدولي والمجتمع اللبناني، حيث كثف العدو من عمليات التجريف والتدمير والحرق في وقت تمضي السلطة اللبنانية في مفاوضاتها وكأن شيئا لم يكن، وتأخذ في الحديث عن تقدم ما وإيجابيات في ظل تفاقم العدوانية الإسرائيلية.
5: الهدف الحقيقي هو التخلص من المقاومة وسلاحها. هذه السلطة أوصلت البلد إلى وضعية لا نحسد عليها، شديدة الخطورة. البلد الآن هو في مكان لن نتمكن مع هذه السلطة، أو لن تتمكن هذه السلطة من أن تحرر الأرض، أن تستعيد الأرض، لن تتمكن من إعادة السكان إلى قراهم، وفي الوقت ذاته خسرت الاستقرار الداخلي، فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي، جعلت من السيادة اللبنانية شعاراً فارغاً لا قيمة له ولا معنى.
3: على أرض الجنوب انتشر الجيش في بلدة فرون في استكمال تسيير دوريات في القرى غير المحتلة والتي وردت في سياق تحديد القرى التجريبية، في حين تواصل إسرائيل حربها التدميرية وجرائم تفجير المنازل والممتلكات. التفاصيل للزميل حسين معنا.
6: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى هذا الصباح، حيث قام العدو الإسرائيلي قبل قليل بعملية تفجير كبيرة في بلدة كفر تبنيت، وقد تردد صداها على مساحة واسعة من الجنوب، كما تتعرض منذ السادسة من صباح اليوم وادي سلوك لقصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة مصدرها مواقع الاحتلال في القنطرة. كذلك أغار الطيران المعادي قرابة الساعة الثالثة فجرا مستهدفا منطقة المشاع في بلدة المنصوري، تزامنا مع تفجيرات في مجدل زون وحداثة. مسلسل التفجيرات استمر حتى ساعات الليل وطال بلدات كفر تبنيت وبرعشيت وقونين وبيت يحون وبنت جبيل، حيث فجرت قوات الاحتلال مباني مدارس المهدي في منطقة صف الهوى. كما استهدف الطيران المسير أمس طريق الناقورة ما أدى إلى إصابة عامل سوري. كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية مئذنة المسجد في بلدة شوكين، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية وحارقة فوق المنصور وبيوت السياد، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية بيت يحون وعلي الطاهر ومركبة، بالتزامن مع عمليات تمشيط واسعة طالت زوتر والناقورة ووادي الحجير وطلوسة وكفر تبنيت. إلى ذلك تقدمت أمس آلية عسكرية إسرائيلية كبيرة، آلية روبوت، ووصلت إلى محيط حاجز للجيش اللبناني وبالقرب من محطة وقود وعلى مرأى من الناس في بلدة المنصوري، ومكثت حوالي نصف ساعة لتعود باتجاه بلدة بيوت السياد. من جهة ثانية واصل أمس الجيش اللبناني الموجود أساسا في نقطتين في بلدة فرون، واصل عمليات انتشاره في مناطق الغندوري وصريفة وقلواي وبرج قلواي، وأقام نقاطا وحواجز ظرفية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: وعلى وقع تدمير العدو لعشرات المدارس في الجنوب، ناشدت وزيرة التربية ريما كرامي ضمائر العالم ودعت الدول الكبرى إلى الضغط لوقف الدم وتدمير وتحييد الصروح التربوية عن الصراعات والحروب كما حصل في الخيام وصف الهوى. ومن النبطية أكد وزير الاقتصاد عامر لبساط في خلال زيارة تفقدية أن الهدف هو إعادة الاستقرار الأمني والإعمار ودعم صمود السكان عبر برامج حكومية متعددة بعد الانتهاء من مسح الأضرار، مشيرا إلى أن عودة الحياة إلى الجنوب تتطلب عودة الإدارات العامة ومنها عودة مصلحة الاقتصاد بدوام كامل اعتبارا من الاثنين المقبل. الوزير لبساط يواصل جولته جنوبا اليوم والمحطة في صيدا.
3: في السياسة، سجالات وردود بين أمل والقوات على خلفية تطير النصاب في الجلسة التشريعية قبل الوصول إلى بند العفو العام. النائب علي حسن خليل رد على مواقف رئيس حزب القوات بالقول يبدو أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قرر مجددا أن يقف أمام المرآة فيرى الآخرين، يتحدث عن فضيحة وهي في الحقيقة كانت في أداء نوابه الذين قرروا الانسحاب وتعطيل النصاب عند اللحظة التي كان يجب أن يبقوا في القاعة للمناقشة والتصويت لا المغادرة، ثم يعود جعجع ليتقمص دور المدعي العام على ما حصل، ختم خليل. فرد النائب فادي كرم على النائب خليل بالقول لم نسقط النصاب بل أسقطنا مؤامراتكم على اقتراح قانون العفو واقتراح قانون استبدال عقوبة الإعدام والألاعيب التشريعية. أضاف كرم إن الفضيحة الأكبر أن العدد الأكبر من النواب المعنيين حقيقة بالعفو العام قاطعوا الجلسة نتيجة اجتماعاتهم مع حضراتكم حيث فشلتم في خداعهم، ختم كرم. فماذا حمل كلام رئيس حزب القوات؟
4: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كان أصدر بيانا أشار إلى أن ما حصل في المجلس النيابي خلال اليومين الماضيين يمثل فضيحة كبيرة للعمل النيابي بحد ذاته ولانعدام حس المسؤولية لدى عدد كبير من النواب. وأضاف أن أكثر ما أخشاه هو أن نكون انطلاقا مما أقر أمس في المجلس النيابي دخلنا مجددا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي. من هذا المنطلق سيدرس تكتل الجمهورية القوية، قال جعجع، تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، ولا سيما أن هذه الولاية ممددة أصلا في ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت هذا التمديد. وفي السياق رفضت القوات اللبنانية في بيان القول إن قانون العفو لم يقر بسبب انسحاب القوات اللبنانية من الجلسة، وأن النواب السنة بأكثريتهم هم من اقترحوا مقاطعة الجلسة احتجاجا على موقف الرئيس نبيه بري الرافض لقانون العفو بصيغته التي طالبوا بها والتي دعمتها القوات اللبنانية.
3: النائب فؤاد مخزوم اعتبر أن قانون العفو العام يجب ألا يكون على قياس أحد بل أن يشمل الجميع. أما النائب عماد الحوت فاستغرب انسحاب القوات اللبنانية من الجلسة التشريعية وتطيير النصاب. وبالأمس صدر بيان مشترك عن لقاء التوافق الوطني والاعتدال ونواب عبد الرحمن البزري، أشرف ريفي، كريم كبارة. أعلن البيان أن ما حصل في الجلسة لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف وجهات النظر، بل هو تراجع متكرر عن التفاهمات في السراي الحكومي التي بنيت عليها الآمال. وتابع البيان: لعل ما رافق مسار هذا الاقتراح منذ إدراجه على جدول أعمال الجلسة ولا سيما في ذيل البنود كان مؤشرا كافيا على حجم عدم الجدية، ختم البيان.
4: في الأمن أعلنت قيادة الجيش أن وحدة نفذت عمليات دهم منازل المطلوبين وأوقفت المواطن حاميم في منطقة حور تعلى بعلبك لإطلاقه النار مع آخرين على دورية للجيش في شباط من العام 2023، ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين. وضبطت في حوزته ذخائر حربية كمية من المخدرات ومبلغا ماليا مزورا. كما أشار البيان إلى توقيف 3 مواطنين في منطقة قد حاولت على لقيادتهم سيارات غير قانونية، وضبطت في حوزتهم مسدسا حربيا وكمية من المخدرات وتوقيف سوري ومصادرة كمية من المخدرات وأدوات لصناعتها.
3: من زحلي شدد وزير الإعلام بول مرقس على نبذ خطاب الكراهية، وقال إن الإعلام هو شريك لا متهم، وإن الوزارة لا تفرض وصاية على الوسائل الإعلامية ولا تمتلك صلاحيات تحقيق أو الملاحقة، بل تؤدي دورا تشاركيا يقوم على التوعية والتواصل.
4: مهرجان أعياد بيروت انطلق ليلا وجمع حفل الافتتاح حشدا كبيرا من الفعاليات والشخصيات التي تفاعلت مع حضور الفنانة عبير نعمي، كما انضم الفنان الجزائري أمين باليون إلى نعمي على المسرح ليقدم أغنية مشتركة، وخطف عرض لدرونز الأنظار بإضاءة سماء أنتلياس النقاش برسومات مبهرة جسدت خريطة لبنان.
3: إلى المستجدات في الخليج، حيث التوتر سيد الموقف. تجددت الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران ليلا. إيران أعلنت عن دوي انفجارات في العديد من المناطق وعن استهداف بنى تحتية. الهجمات الأمريكية شملت محطات للكهرباء في إيران، مضطر السلطات إلى حث السكان على ترشيد استخدام الطاقة وإطفاء أجهزة التكييف خلال ساعات الذروة. فكيف ردت طهران على التصعيد؟
4: الحرس الثوري الإيراني أعلن أن ليلة الماضية ارتكب الجيش الأمريكي جرائم حرب جديدة بمهاجمة عدة جسور، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين. وأنه ردا على هذه الجرائم تم دك مستودع الزوارق المسيرة الأمريكية في البحرين والكويت والأردن. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أعلنه أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية. وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن الدفاعات الجوية لقوات التحالف تصدت لمسيرات حاولت استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل.
3: وفي حصيلة الهجمات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم انتهاء الليلة السابعة من الضربات على إيران. وتحدث التلفزيون الإيراني عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8، في حين أعلنت القيادة الأمريكية أن الهجمات استهدفت بنى عسكرية للمراقبة ومراكز للبحرية الإيرانية إلى جانب مسيرات وسفن حربية. في الداخل الإسرائيلي انطلقت معركة الكنيست والانتخابات بشكل رسمي بالأمس بعد تثبيت الموعد في 27 من تشرين الأول المقبل. والسؤال: هل ستحمل حصيلة الاقتراع في إسرائيل الإطاحة بنتنياهو؟ استطلاعات الرأي أشارت إلى إمكانية خسارة نتنياهو مع حلفائه المعركة الانتخابية في تشرين. وفي السياق، حذر الخبراء من إقدام حكومة نتنياهو على تفجير الأوضاع الأمنية وإشعال الحروب من جديد من أجل تطيير الانتخابات.
4: وقع وزير النفط العراقي باسم العبادي أمس اتفاقية مع الجانب السوري لمد خط أنابيب نفطي جديد في خطوة تأتي ضمن حزمة تفاهمات اقتصادية أبرمت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة.
3: عشية نهائي المونديال، تحذيرات من تأثير دخان الحرائق التي اندلعت في الغابات في كندا وزحفت باتجاه الولايات المتحدة. رئيس الأمريكي دونالد ترامب شن حملة على كندا ووصف التلوث بأنه غير مقبول. أما السلطات الكندية فقد أعلنت أن أكثر من 200 حريق خارج السيطرة حتى الآن. وفي المونديال لن ننسى الموعد الليلة عند 1 فجرا بتوقيت بيروت لحسم المنافسة على المرتبة 3 بين فرنسا وبريطانيا. فماذا عن التحضيرات للحدث الختامي الكبير غدا؟
4: طبعا العالم يترقب غدا نهائي المونديال، وفي لبنان كما في غيره بازار الأسعار يشتعل لاختيار أماكن مميزة لمتابعة المباراة الحاسمة بين إسبانيا والأرجنتين عند 10 ليلا بتوقيت بيروت، والحجوزات مفولة ومنذ أيام. عشية الحدث أشارت صحيفة التايمز البريطانية إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يعتزم تمديد استراحات ما بين الشوطين في نهائي كأس العالم 2026 إلى نحو 30 دقيقة، وذلك لإفساح المجال لإقامة عرض فني ضخم. يشارك عدد من النجوم العالميين في هذا العرض الفني، وأبرزهم مادونا، جاستن بيبر وشاكيرا. كما سيقام حفل ختامي يبدأ قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة بمشاركة روبي ويليامز وتوم كروز. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو صيفي مستقر مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بحيث ستتراوح على الساحل ما بين 28 و 32 درجة.
3: كان في هذه النشرة: تعليق المناطق التجريبية بين الأمن والسياسة، ترقب للقاء ترامب عون الثلاثاء، الجيش يواصل الانتشار في القرى المسمات في المراحل التجريبية وليست محتلة، الحرب التدميرية جنوبا متواصلة، ومبادرات ألمانية إيطالية للحلول مكان اليونيفيل، سجال وردود بين أمل والقوات بعد تطير نصاب الجلسة التشريعية، جولة جديدة من التصعيد بين واشنطن وطهران، ضغوط للتفاوض أم أكثر، نهائي المونديال غدا بنكهة فنية.
4: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

انت مليون جديد توني كيوان. الاقتصاد اولا، حوارات بالارقام والمعطيات مع اهل المال والاعمال، الجمعه 9:30 صباحا، والاعاده 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد اولا، برنامج غرفه التجاره والصناعه والزراعه في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي الفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

المستشار في الشؤون الأمنية الدكتور عماد رزق في كلام يوصل: تحضيرات لحزب الله للسيطرة على الساحل السوري وسوريا هرمز برية. ماذا عن الملحق الأمني ضمن اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي؟ وماذا يرى ترامب في سوريا؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان.

0: أحداث في حديث مع كريستال شقير. صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. ضيفي البروفيسور فيليب سالم، ومعي على الإخراج الإذاعي وسام قنواتي. ليست كل الحوارات مجرد أسئلة وأجوبة، فهناك أحاديث تتحول إلى رحلة في الفكر وإلى نافذة نطل منها على تجربة إنسان كرس حياته لقضية آمن بها حتى أصبحت رسالة. ضيفنا اليوم ليس مجرد اسم في عالم الطب، بل شخصية تجاوز حضورها حدود الاختصاص لتصبح صوتاً في الشأن العام، كما هي مرجع في الطب والبحث العلمي. خط الدكتور فيليب سالم مسيرة استثنائية جعلت منه واحداً من أبرز رواد علم السرطان، حملت اسم لبنان إلى المحافل العلمية الدولية. خط الدكتور فيليب سالم مسيرة استثنائية جعلت منه واحداً من أبرز رواد علم السرطان، حملت اسم لبنان إلى المحافل العلمية الدولية. غير أن هذه الرحلة لم تتوقف عند حدود الطب، فقد جعل الدكتور فيليب سالم الإنسان محور رسالته، وآمن بأن المعرفة لا تكتمل إلا بالمحبة، وأن الأمل جزء من العلاج. ومن هذا الإيمان انتقل الاهتمام إلى الشأن العام، فكانت رؤيته السياسية امتدادا طبيعيا لفلسفته الإنسانية. في هذه الحلقة لا نستمع إلى الطبيب فحسب، بل إلى المفكر الذي يتأمل معنى الدولة والحرية والسلام ومستقبل لبنان. رجل يرى أن إنقاذ حياة الإنسان لا ينفصل عن إنقاذ الوطن، وأن الأوطان كما البشر لا تقوم إلا على الحرية والسلام وسيادة القانون. بين الطب والسياسة وبين لبنان والعالم، نحاور في هذه الحلقة من أحداث في حديث لبروفيسور فيليب سالم، ونقرأ معه مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان، ونناقش أفكارا لا تخشى الجدل لأنها تنطلق من إيمان راسخ بأن الكلمة الصادقة حين تقترن بالرؤية والمسؤولية قد تكون بداية الطريق إلى التغيير. صباح الخير دكتور سالم، وأهلا وسهلا فيك عبر صوت كل لبنان. مع هذه العودة إلى لبنان، كيف ترى هذه الأجواء والمحيطة بالبلد في ظل كل ما يدور من حوله؟
1: أنا بعتقد أنه اليوم نحن عنا أفضل فرصة لقيامة لبنان، لأنه لأول مرة بالتاريخ المعاصر الإدارة الأمريكية ملتزمة بقضية السلام بين لبنان

0: لبنان وإسرائيل. أنا بعتقد أنه الحل الوحيد للبنان هو الوصول إلى السلام. نحن صرنا 50 سنة بالحروب، وبعتقد أنه أفضل طريق للوصول إلى السلام هي المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بالرعاية الأمريكية، والشيء اللي عم يحصل اليوم. ولكن في قضية مهمة جدا بالنسبة إلى الوصول إلى السلام، وهي قضية حزب الله.
1: نعم.
0: حزب الله برأيي إنه كلمة نزع السلاح هي كلمة سلبية، لأنه تعني هو فرض أخذ هذا السلاح من حزب الله بالقوة. ونحن اليوم بعتقد اقتنعنا أن القوة العسكرية لوحدها ما بتنزع سلاح حزب الله. جربت إسرائيل ولبنان وما قدرت تنزع السلاح، والجيش اللبناني وحده بالقدرات الموجودة عنده غير قادر على نزع السلاح. في طريقة واحدة لنزع السلاح وهي الدبلوماسية.
1: نعم.
0: الآن مفروض على المفاوض اللبناني أن يقنع المفاوض الأمريكي بإدراج بند بالاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران. ما حدا في وقف الدعم المالي والدعم بالسلاح لحزب الله من قبل إيران إلا الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك بالاتفاق النهائي، ونحن اليوم في الطريق إلى هذا الاتفاق النهائي اللي ممكن أنه يأخذ شهر أو شهرين، في الاتفاق يجب إدراج بند تتعهد فيه إيران بتجفيف المال والسلاح إلى حزب الله.
1: نعم. دكتور فيليب، نعم.
0: بند هو أهم بند وأهم طريق للوصول إلى حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
1: نعم.
0: بعدين في نقطة ثانية مهمة، إنه نزع السلاح لوحده منو كافي، لأنه إذا اليوم اقترضنا إنه نحن نزعنا السلاح، شلنا كل السلاح من حزب الله، نبقى سنة سنتين ثلاثة تتغير الإدارة الأمريكية، تتغير القوى الإقليمية، يتغير المناخ العالمي السياسي، ترجع إيران تفوت حزب الله بالسلاح وبالمال. لذلك اليوم عندنا فرصة تاريخية إنه نوصل للسلام. نحن منا وراء فتنة، لا نريد فتنة، نريد سلام واستقرار، ونحتاج إلى من يضمن هذا السلام. والذي يضمن هذا السلام هي الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك برأيي المفاوض اللبناني يجب أن يسعى مع المفاوض الأمريكي إلى عقد اتفاق أو معاهدة دفاع مشتركة بين أمريكا ولبنان. هذه هي الطريق إلى السلام.
1: نعم. دكتور فيليب، إذا أردنا أن نفصل ما تحدثتم عنهم، بداية تتحدثون عن فرصة تاريخية جديدة أمام لبنان، ما الذي يجعل اليوم هذه اللحظة مختلفة عن الفرص التي سبقت وتقدمت للبنان، وتحديدا أعني القرار 1701؟
0: صحيح. الفرق المهم والأساسي أنه اليوم أول مرة بتاريخ العلاقات الأمريكية اللبنانية، أول مرة في التزام من قبل الإدارة الأمريكية بالنسبة إلى السلام بين لبنان وإسرائيل.
1: نعم.
0: ما إجا وقت من قبل ولا إذا رئيس جمهورية للولايات المتحدة الأمريكية قبل ترامب يلتزم بهذا السلام. وهيدي هذا الفرق بين اليوم والماضي. ثاني سبب إنه اليوم في عنا عهد جديد، في عنا رئيس جديد، رئيس وزراء جديد، ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ملتزمين بهذا السلام. كان بالماضي كان دائما يكون في اختلاف بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الوزراء بالنسبة للموضوع. هذه أول مرة في سلطة سياسية ملتزمة بتحقيق هذا السلام.
1: ولكن هنالك اختلاف مع رئيس مجلس النواب.
0: رئيس الجمهورية في أمريكا ملتزم بهذا السلام.
1: ولكن دكتور فيليب، هنالك رئيس مجلس النواب ليس على نفس الخط مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
0: هذا كلام صحيح، ولكن الرئيس بري تبقى عنده سلطة والقدرة على تخريب هذا المسار. هذا كمان فرق كبير. في الماضي كان الرئيس بري قوي لأنه كان هو المتكلم الرسمي وهو الأركتك المهندس المعماري لسياسة حزب الله. حزب الله اليوم في لبنان ما عنده أي قرار على الإطلاق. القرار هو في طهران، يؤخذ القرار في طهران وينفذ في لبنان. لذلك دور رئيس مجلس النواب اليوم أقل قدرة بكثير من الماضي.
1: نعم، اليوم تعتبرون أن الدولة قد تكون أخطأت عندما اختارت التوافق على حساب تطبيق القرار 1701. ماذا كان ينبغي أن تفعل وما الذي يجب أن تفعله اليوم؟
0: صح، أنا كتبت مقال في النهار عنوانه المفاوضات ومرتكزات السلام. وأول شيء قلته أن السلطة في لبنان أضاعت فرصة 1701. المسار اللي مشي فيه رئيس الجمهورية بأول سنة وشهرين كان مسار خاطئ، لأنه كان مسار يساير حزب الله، وكان مفتكر الرئيس أنه بواسطة الطريقة هذه نقدر نحل مشكلة السلاح. برهنت أنه مشكلة السلاح معقدة وأكبر بكثير من أنه يحلها لبنان وحده. حظنا كبير أنه إجت الإدارة الأمريكية اليوم، ومن مصلحة هذه الإدارة ومصلحة رئيس جمهورية الولايات المتحدة هو السلام بين لبنان وإسرائيل، لأنه الرئيس ترامب أولاً بحب لبنان، ثانياً لأنه هو الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر. أنا ما كثير يعني حبه للرئيس ترامب شخصياً بالتصرف الشخصي، ولكن عن أحكي عن ترامب بالنسبة إلى لبنان. هذه أول مرة رئيس جمهورية الولايات المتحدة يقول لا لإسرائيل. كان بالماضي كل رئيس جمهورية ينفذ ما تقوله إسرائيل، لأنه كانوا يخافوا كثير من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة. قدرة ترامب وتاريخه بدعم إسرائيل يعطيه قوة كبيرة أن يقول لا لإسرائيل، وهذا ما جرى حديثا، كان بالنسبة للحرب مع إيران أو كان بالنسبة للتطورات بعد الحرب الشاملة، إنه أمريكا تصرفت وحدها بدون أي مشاركة مع إسرائيل وما سمحت لإسرائيل إن تعمل استراتيجية منفصلة ومستقلة عن الاستراتيجية الأمريكية، وهذا لم يحصل في الماضي. وثالث شيء، هذا الرئيس للسلام.
1: نتحدث عن الدور الأمريكي، تصفون الولايات المتحدة بأنها الطرف الوحيد القادر على ضمان أي اتفاق، يعني البعض يسأل لماذا نمنح واشنطن هذا الدور رغم الانتقادات التي تواجه سياساته في المنطقة؟
0: يعني كنت أقول نفس السياق، على أنه اليوم عندنا فرصة تختلف عن الفرص الأخرى اللي كانت موجودة. الفرصة تتمثل بوجود رئيس جمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية يريد ويلتزم بالسلام بين لبنان وإسرائيل. الرئيس هو أول رئيس جمهورية بالعصر الحديث اللي ملتزم بالقضية اللبنانية. ما إجا رئيس جمهورية قبل ترامب عنده اهتمام كبير بلبنان. أول مرة الإدارة الأمريكية ملتزمة رسميا بإحلال السلام بين لبنان وإسرائيل. هذه أول مرة كمان في عنا رئيس جمهورية بأمريكا يمكن أن يفرض السلام على إسرائيل. هذا أول رئيس جمهورية يمكنه أن يقول لا لإسرائيل. من قبل كانت إسرائيل هي اللي تأسس رؤية للسياسة الخارجية الأمريكية بالنسبة للشرق الأوسط. اليوم الرئيس ترامب لا ينفذ استراتيجية إسرائيل، بل بالعكس إسرائيل تنفذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وترامب ملتزم بالسلام. ثالث نقطة، الرئيس ترامب بيعتقد أنه إذا مكن من إحلال السلام بين لبنان وإسرائيل بيكون عمل تاريخي كبير له، ويمكن هالعمل هذا يحقق له حلمه بأنه يحصل على جائزة نوبل للسلام. هيدي الفرصة التاريخية اللي نحن عنا إياها اليوم، مطلوب من الإدارة اللبنانية الالتزام الكامل بها الاستراتيجية. لأول مرة كمان في لبنان في عنا سلطة لبنانية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، اثنيناتهم متفقين على رؤية بالنسبة إلى السلام مع إسرائيل. في الماضي كان دائما يكون في خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء. ثالثا، في نقطة مهمة، كان دائما في السلطة اللبنانية رئيس مجلس النواب يقدر يخرب أي استراتيجية يمكن أن تصنعها السلطة اللبنانية الممثلة برئيس الجمهورية وبرئيس مجلس الوزراء، لأنه كان عنده القدرة على صنع استراتيجية مع حزب الله. اليوم هالقدرة عند رئيس مجلس النواب ما بقى موجودة، لذلك صار دوره أقل نفوذ بكثير من الماضي. ما لازم السلطة اللبنانية تخاف من الإقدام على استراتيجية السلام. ما في عمل بالعالم مهم يقوم وما في ناس بينتقدوه.
1: نعم، ولكن دكتور اليوم
0: يخاف من الانتقاد.
1: نعم،
0: ما بيقدر ينجز أي شيء.
1: نعم دكتور، اليوم تدعون صراحة إلى سلام شامل ودائم مع إسرائيل، هل تعتقدون أن المجتمع اللبناني بات مهيئا لمثل هذا الخيار؟
0: هذا السؤال كتير حلو. المجتمع اللبناني يريد السلام. شبع المجتمع اللبناني حروب وعدم استقرار وعدم قدرة على السير نحو السلام. ونحن اليوم عندنا فرصة ما لازم نضيعها. وما عندي أي شك أنه معظم اللبنانيين هذا ما يريدونه. هلا بده يدل في ناس بلبنان دائما منهم مع خيار السلطة، بس نحن منعيش بديمقراطية. يعني الديمقراطية مفروض بأنه الأكثرية تقدر تصنع القرارات وتنفذها، والأكثرية في المجتمع اللبناني وبرأيي كمان في السلطة وفي مجلس النواب اليوم الأكثرية هي للسلام.
1: ولكن هنالك شريحة واسعة أيضا لا تريد،
0: ما بيريد يتخلى عن سلاحه، وما بيريد أنه دوره أن يمحى بدون أي شك. يعارض هذه الاستراتيجية، بس حزب الله لا ينفذ ما هو من مصلحة لبنان. دور حزب الله أن ينفذ الاستراتيجية الإيرانية.
1: نعم، يعني من هذا المنطلق قلتم دكتور فيليب أن الحل ليس عسكريا فقط بل سياسيا بالنسبة لموضوع سلاح حزب الله؟
0: تمام.
1: يعني هل يعني ذلك أن مستقبل الدولة أيضا يبقى مرتبطا بالتفاهمات الإقليمية؟ اليوم السلطة أعلنت وحققت فصل المسارات بين المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والمسار التفاوضي اللبناني بين لبنان وإسرائيل. اليوم مستقبل الدولة اللبنانية هل برأيك يبقى مرتبطا بالتفاهمات الإقليمية؟
0: بدون أي شك. يعني لبنان منو جزيري، لبنان ما في دولة جزيري. كل الدول تحتاج إلى عمل دبلوماسي إقليميا وعالميا، ونحن اليوم إقليميا بأفضل وضع، لأنه بالماضي كانت دول الخليج إجر مع إيران إجر مع لبنان. شافت هلأ دول الخليج أنه إيران مصدر يهدد السلام والاستقرار في الخليج العربي. لذلك لأول مرة في التزام كلي ودقيق وقوي من قبل دول الخليج العربي إلى إلغاء دور حزب الله ودور كل الأذرع العسكرية الموجودة بالشرق الأوسط اللي هي أذرع للدولة الإسلامية الإيرانية. هذه أول مرة الفرصة بتجي. من قبل كانت الدول العربية ما كتير همامة موضوع حزب الله، بس اليوم الدول العربية ترى في حزب الله دور يهدد الاستقرار والأمن لهالدول.
1: دكتور فيليب، اليوم إلى أين تمضي برأيك المفاوضات الجارية؟ يعني كان في محطات في واشنطن، والمحطة أيضا الأخيرة في المفاوضات كانت في روما بين لبنان وإسرائيل. إلى أين ستصل برأيكم هذه المفاوضات في نهاية المطاف؟
0: هذه المفاوضات حتاخد وقت طويل، يعني ممكن تصير بواشنطن وممكن تصير بروما وممكن تصير بباريس أو أي بلد، بس هناك التزام من قبل أمريكا والتزام من قبل لبنان تصير قدما لتحقيق أهداف هذه المفاوضات. وأنا بكتاباتي دائما كنت شدد إنه اليوم نحن لسنا بصدد الوصول إلى اتفاق أمني، نحن لسنا بصدد العودة إلى اتفاق الهدنة، نحن لسنا بصدد سلام مؤقت، نحن بصدد سلام دائم. واستقرار دائم، لأنه 50 سنة حروب في لبنان تعتقد بتكفي. لذلك الهدف الأساسي لهذه المفاوضات هو السلام مع إسرائيل. هلا هالسلام وهالطريق في مطبات وفي جوار وفي صعوبات، ولكن الطرفين بعتقد لحد اليوم ملتزمين السير قدما بهذه المفاوضات.
1: دكتور، إذا كنتم اليوم مستشارا للوفد اللبناني المفاوض، ما هي الرسالة الأولى التي ستطلبون ألا يتنازل عنها؟
0: المفاوض اللبناني يجب أن لا يتنازل لأي دولة في العالم على بموضوع السيادي. السيادي تحتاج إلى قاضي، تحتاج إلى قادة تاريخيين، ونحن اليوم عندنا فرصة إنه نلتزم بهالمفاوضات، لأنه ما عندنا فرصة أخرى قد تأتي في المستقبل، وأي شيء قد يحصل بتغيير بالإدارة الأمريكية أو بشخص الرئيس، يعني إذا اغتيل الرئيس ترامب بيصير في صعوبة للوصول إلى هذه
1: الأهداف. سأتابع الحديث مع البروفيسور فيليب سالم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. أحداث في حديث.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث.
2: أتابع برنامج أحداث في حديث مع الدكتور فيليب سالم. أهلا بكم من جديد دكتور فيليب. يعني اليوم التفاوض، تقولون أنه لا يجب أن يقتصر على الحدود والأرض بل على مستقبل لبنان. كيف تتصورون هذا المستقبل للبنان؟
3: أتصور المستقبل بلبنان أولا انسحاب إسرائيلي وتدريجي من الجنوب اللبناني.
2: نعم.
3: أنا ما بعتقد أنه إسرائيل بدها أرض من لبنان. إسرائيل كل شيء بتريده من لبنان هو أمن شمال القرى في شمال إسرائيل، الأمن أولا.
2: نعم.
3: وقد تريد المياه من نهر الليطانة وأنهر أخرى. هودي الأهداف ثوابت الأساسية للسياسة الخارجية الإسرائيلية بالنسبة للبنان. هذا أولا. ثانيا بتأمل أنه نقدر نوصل للسلام وتوقف الحروب في لبنان، لأنه دون السلام مع إسرائيل ما في استقرار في لبنان. ثالثا التحدي الكبير انه كيف لبنان يقدر يأمن العودة الى لبنان العظيم. احنا عنا بلبنان كل مرتكزات العظمة، عنا الانسان المتمرد على الصعاب، عنا الجغرافيا الحلوة، عنا المياه، عنا التاريخ، لانه لبنان هو متحف على كل مساحة لبنان، وعندنا الانتشار اللبناني، عندنا كل المرتكزات، ولكن السياسة اللي اتبعتها الدولة اللبنانية منذ الاستقلال إلى اليوم كانت سياسة خاطئة ومش مبنية على رؤية مهمة للبنان. التحدي هو إنه لبنان بيرجع يحصل على سيادته، نقدر إنه نوضع لبنان بالحياد.
2: نعم.
3: الحياد، وأنا كتبت كتاب صدر حديثا منذ أسبوعين عنوانه لبنان والحياد الفاعل. نحن بدنا حياد فاعل بالنسبة إلى الدول في الشرق وإلى جميع دول العالم. نحن بالنسبة لنا ما لازم نكون على خلاف مع أي دولة، بس بنفس الوقت يجب أن لا نسمح لأي دولة أن تمس سيادة واستقلال لبنان.
2: دكتور فيليب، دعني أسألك هنا دكتور سالم، يعني كيف يمكن للبنان أن يحقق هذا الحياد الفاعل وهو لطالما كان ولا يزال صندوق بريد تتبادل من خلاله الرسائل، إن كانت رسائل دبلوماسية أو كانت رسائل حتى أمنية؟ يعني اليوم كيف يمكن للبنان أن يحقق فعلا هذا الحياد الفاعل؟
3: هذا الحياد الفاعل يحتاج إلى قيادي، يحتاج إلى قيادة حكيمة. الحياد الفاعل هو يختلف عما كان لبنان عن الحياد اللي كان لبنان يتكلم عنه، لأنه بالتاريخ المعاصر بآخر 20 سنة كنا عم نحكي بالنقي بالنفس.
2: نعم.
3: يعني معناته أنه واحد ينقى بنفسه عن ما يحصل في الإقليم وفي العالم، وهذا أخطر ما يمكن أن يتبعه لبنان. لما أنت بتقرري أنه ملك علاقة مع الدول الإقليمية ومع دول العالم الآخر، أنت ما بتكوني على الحياد، أنت بتكوني بخطر كتير كبير لضمان استقلالك وسيادتك. لذلك والحياد الإيجابي ما بنعرف شو معناته. الحياد الإيجابي حصلت مؤتمرات كبيرة في جنيف وبدول أمريكا اللاتينية، وكان بين خبراء عالميين بالنسبة للدبلوماسية وبالنسبة لقضية الحياد، وكان هناك اتفاق بين كل هالدول إنه الحياد المهم والذي يقود إلى السلام والاستقرار هو الحياد الفاعل active neutrality. هلا يحكى بعض الناس بيحكوا بالحياد الناشط، بس قد يكون الإنسان ناشطا ولكن ليس بالضرورة فاعلا. وكذلك الحياد الإيجابي يمكن أن تكون إيجابيا ولكنك ليس بالضرورة أن تكون فاعلا. نحن بدنا الفعل بالنسبة إلى مصلحة لبنان. ولذلك أقول، وأنا أنا تبنيت الحياد الفاعل من 20 سنة. من 20 سنة كانت كتاباتي تصر على مفهوم ورؤية الحياد الفاعل، لا النائي بالنفس ولا الحياد الإيجابي ولا الحياد الناشط. يجب أن نتبنى الحياد الفاعل اللي معناته ان احنا بنكون فاعلين الى اقصى درجه في الاقليم وفي العالم تنقدر نحفظ حيادنا، بس بنفس الوقت احنا ما بندخل بمحاور عسكريه او محاور قد تقود الى الى الفتنه او المشاكل في الداخل اللبناني. مثلا احنا تعطيك مثلا ما هو الحياد الفاعل. لنأخذ القضية الفلسطينية، نحن ما فينا نكون نائي بالنفس عن القضية الفلسطينية. نحن إذا ما بنعرف شو عم يصير بالعالم وما بنشارك بحل المشكلة الفلسطينية وبوصول إلى حل الدولتين، بنكون بدل في خطر على لبنان. حل الدولتين بيكون حل للفلسطينيين وبيكون حل للبنان. ما في يبقى لبنان على هامش العالم. يجب أن تكون فاعلا في العالم لتتمكن أن تصنع سياسات لمصلحة بلدك، وهذا هو الحياد الذي أؤمن به. لأنه ما في حياد بالمطلق، الحياد يجب أن يكون لمصلحة لبنان ويكون فاعلا للوصول إلى هذه المصلحة.
2: اليوم يعني ما هي الأجواء دكتور فيليب سالم في مواكبة الملف اللبناني داخل واشنطن؟ اليوم لا يزال لبنان يعني بمرحلة معينة خلال الأشهر التي كانت ماضية كان لبنان في سلم أولويات الإدارة الأمريكية. اليوم برأيك لا يزال لبنان في سلم أولويات الإدارة الأمريكية، أم أن الملف الإيراني طغى على اللبناني ولو أنه في تشعبات منه يتصل بالجبهة اللبنانية؟
3: أنا يعني أعرف الإدارة الأمريكية إلى درجة ما. أنا كنت عضو بلجنة استشارية للرئيس بوش، وكنت بهاللجنة كمان مع الرئيس كلينتون، وبعرف كيف يصنع يعني بعرف إلى درجة ما كيف يصنع القرار الأمريكي. بدي أقول لك أنه لم يكن لبنان في الماضي في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية. لم يكن يوما حتى في وقت 17 أيار قبل أخذ قرار ب 17 أيار تراجعت أمريكا عن هذا الاتفاق. لذلك اضطر الرئيس جميل أن يلغي هذا الاتفاق. كانت المشكلة الأساسية هي موقف الولايات المتحدة وموقف اللي كان وقتها وزير الخارجية جورج شولز. أول مرة لبنان في صلب القرار الأمريكي وبأولوياته هو الآن، والسبب يعود أنه صار في مشكلة كبيرة بين أمريكا وإيران. المشكلة أدت للوصول إلى التزام الإدارة الأمريكية بالقضية اللبنانية. من قبل ما كان في أي التزام بالنسبة إلى السلام في لبنان.
2: نعم، يعني اليوم تعولون على هذا المشهد الأمريكي والإدارة الأمريكية في مواكبة الملف اللبناني والوصول إذا بدنا نقول إلى خواتيم نأمل أن تكون سعيدة بالنسبة للبنان. برأيكم ستكون يعني إيجابية بالنسبة للبنان؟ يعني اليوم مطلب لبنان الأساسي وفي المفاوضات هو تحقيق هذا الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. هذا المطلب برأيك سيتحقق في القريب يعني في الأيام المقبلة أم أنه يحتاج بعد إلى وقت؟
3: شوفي، الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب لوحده غير كافي على الأطلاق. انسحبت إسرائيل من قبل من جميع الأراضي اللبنانية وبقينا بالحروب. انسحاب إسرائيل لوحده ما بيأمن السلام في لبنان، بس انسحاب إسرائيل هي خطوة أولى للسلام والاستقرار في لبنان. المهم على الالتزام من قبل لبنان والإدارة اللبنانية وموقف رئيس الجمهورية وموقف رئيس الوزراء أنهم يلتزموا بهالمسار وما يخافوا من الانتقادات ويبقوا على هذا الخط. كل الأمور الكبرى في العالم تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مثابرة. هذا هو الخط الوحيد المتاح لنا في هذا الوقت. يعني هذا من إيجابيات الحرب مع إيران، صار عندنا فرصة نحن أن نحقق السلام.
2: دكتور سالم، يعني كان في حديث أيضا أمريكي عن دور سوري في لبنان في المقبل من الأيام والمرحلة المقبلة، برأيك إلى أي مدى؟ رغم نفي السوري وتحديدا الرئيس الشارع نفى ذلك، ولكن عاد وكرر هذا الأمر الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة وفي أكثر من تصريح. برأيك ماذا عن الدور الأمريكي، الدور السوري الذي تحدث عنه الأمريكي في لبنان؟
3: أنا بعتقد أنه الرئيس ترامب لجأ إلى هذا التهديد فقط لإتمام الصفقة بالنسبة للسلام. ما بعتقد في حقيقة على أنه سوريا تتدخل بلبنان، ولكن الإدارة الأمريكية على علاقة جيدة مع الإدارة السورية. والإدارة السورية هي ضد حزب الله، والإدارة الأمريكية بتخوف حزب الله بأحمد الشرع وبسوريا. هذا قسم من المناورات والتكتيك للوصول إلى الأهداف المعينة. بس بدون أي شك أنه نحن عنا فرصة كبيرة أن سوريا اليوم ليست في محور إيران، لأنه كان من أهم مشاكل لبنان أن سوريا هي في الفلك الإيراني. اليوم سوريا خرجت من هذا الفلك. هلأ الإدارة السورية هي عدو لحزب الله. أنا بعتقد أنه سوريا إلى دور بتخفيف أو تقليل دور حزب الله على الحدود اللبنانية السورية، بس إمكانية أنه سوريا تدخل عسكريا وتحارب حزب الله في لبنان، بعتقد هذه شيء لن يحصل في المستقبل. ولكن بالطبع نحن كلبنانيين، نحن بدبلوماسيتنا يجب أن نبقى على وفاق، وعلى مش بس وفاق، تعاون كبير مع الإدارة السورية. ولكن لسنا بصدد أنه ندخل سوريا للبنان تتحارب حزب الله، لأن الدولة اللبنانية غير قادرة على نزع السلاح.
2: نعم.
3: لأنه برجع أقول أنه قضية نزع السلاح هي ليست القضية الأولى. القضية الأولى كيف نقطع جذريا العلاقة تعاملية بين حزب الله وإيران، لأنه كل شيء فيه حزب الله حاضر أن يحقق الأهداف السياسية لإيران، وإيران فيها تمد بالمال والسلاح، ما بنقدر يكون عندنا سلام واستقرار. لذلك اليوم مهم على أنه بالاتفاق بين أمريكا وإيران أنه نتفق أنه إيران ما تمول مش بس حزب الله، ما تمول كل الأزرع العسكرية لإيران في الشرق. لن نقبل لما بيحكوا السياسيين أنه نحن ما بهم، خلي حزب الله يصير هو قوة سياسية، تجمع سياسي، حزب سياسي. بس كيف لبنان بده يقبل بحزب سياسي يؤمن انه ايران هي اهم من لبنان، وحزب بده ينفذ اهداف دولي غير دولة لبنان؟
2: نعم.
3: لبنان اخطأ في الماضي، وارجو ان لا يخطئ في المستقبل، بدعم احزاب وقوى عسكرية داخل لبنان اللي بتهدد لبنان وهي ضد لبنان. الشيء ما لازم يكون متبوع. الحزب ما لازم نقبل بحزب في لبنان، سياسي أو غير سياسي، لا يؤمن باستقلال وسيادة وحرية لبنان.
2: نعم.
3: لا نريد حزب سياسي في لبنان يفضل دولي خارج لبنان على دولته. ما بنقبل بحزب يكون ولاؤه لدولة غير دولة لبنان، هذا شيء غير مسموح.
2: نعم دكتور سالم. نعم.
3: إلى ما نحن فيه، لأنه هالأمور كانت مسموحة تحت سقف ما يسمى الحرية والديمقراطية.
2: دكتور سالم، أيضا لا يمكن إلا الحديث أيضا عن الدور التركي في هذه المرحلة، والرئيس التركي في تصريح له في الأسابيع الأخيرة ربط أمن أنقرة بأمن بيروت ودمشق. أيضا
3: لا، أكيد كل الدول عندها علاقات مع دول أخرى، هذا مسموح. بس أن يكون لبنان فيه حزب لا يؤمن به، لا يؤمن بلبنان، لأنه لمن لا تؤمن باستقلال وسيادة وحريات لبنان، إحنا تنتي لا تؤمن للبنان. إحنا كان عندنا شيء موجود عندنا بس منه موجود في أي دولة في العالم، كان بيطلع سياسيين على التلفزيون وبيصرحوا دون خجل أنه مرجعياتهم مش لبنان، مرجعياتهم إما سوريا أو حافظ الأسد أو عرفات، وهذا شيء يجب أن لا يكون مقبولاً بعد اليوم. اللي بيصرح أنه هو مرجعيته دولة غير دولة لبنان يجب أن لا يحمل الهوية اللبنانية. يجب أن لا يكون مسموحاً لشخص يحمل الهوية اللبنانية وهو يحارب دولة لبنان.
2: دكتور سالم، اسمح لي أن أسأل، أنتم كطبيب أمضيتم أكثر من يعني نصف قرن في إنقاذ حياة الإنسان، اليوم تخوضون نقاشا في قضايا الحرب والسلم، ما الرابط بين الطب والسياسة في فلسفتكم؟
3: الرابط هو الإنسان. أنا ملتزم بقضيتين كل حياتي، أنا ملتزم بقضية الإنسان وصراع الإنسان ضد المرض. أنا لحد اليوم عندي 60 سنة طبيب وعالج الأمراض السرطانية، وأنا كطبيب أعتبر البشرية جمعاء هم أهلي وما بفرق بين شخص والتاني. ولكن وأنا في تاريخي الطبي عالجت ناس كانوا أعداء للبنان، لأنه بالطب بدك ترتفعي عن السياسة وعن الأيديولوجية وعن الدين والطائفة وعن أي شيء آخر وتعاملي الإنسان كإنسان مقدس. وبالنسبة لي الإنسان مقدس، هذا من ناحية الطب. بس عندي التزام ثاني بالقضية اللبنانية، إذا أنا بآمن أنه جميع البشرية جمعاء هم أهلي، بس ما معناته أنا بقبل بأنه دولة تجي تحارب لبنان وتخرب لبنان. أنا ملتزم بالقضية اللبنانية، ملتزم بقضية تعددية الحضارية اللي هي رمز لبنان، وقضية الحرية اللي هي رمز لبنان، لأنه بالشرق كله الحضارة المميزة في هذا الشرق هي حضارتنا، هي مش حضارة إسرائيل، لأنه بإسرائيل إذا كنت مواطنة بس ملك يهودية بتكوني مواطنة من الدرجة الثانية. وبأي دولة أخرى الدين بيلعب الدور مهم، وحده بلبنان الدولة ما لها دين، ووحده بلبنان عندنا القدرة إلى العبور من دولة الطوائف اللي نحن كنا فيها ولا نزال اليوم. لبنان هو دولة الطوائف، يجب العبور من دولة الطوائف إلى دولة الوطن إلى لبنان. والدين الطائفي يجب أن نعبر من الطائفة إلى المواطنة، لأنه هالحروب اللي شفناها ب50 سنة كانت متعلقة إلى درجة كبيرة بالطائفة والأديان. نحن حولنا الأديان والطائفة الدينية إلى أداة سياسية للوصول إلى أهداف ناس عندها مصالح بهالحروب هيدي. لذلك اليوم بعد ما يكون عندنا استقرار وسلام في لبنان بيجي التحدي الثاني، وهو بناء الدولة المدنية، حيث يكون تكون المواطنة هي الدين الحقيقي الذي يجمعنا جميعا. وكلمة التعايش المشترك، هذه الكلمة هي أساس الداء، لأنه الكلام عن التعايش المشترك يعني أنه نحن طوائف مختلفة إلى حدود كل طائفة إلى حدودها وإلى زعاماتها، بس فرض علينا أن نعيش سويا. هذا المبدأ هو أساس المشكلة في لبنان، هو أساس، هو ليس العلاج، هو أساس العلة في لبنان. لذلك يجب أن نعبر إلى الدولة المدنية، حيث تكون المواطنة هي الطائفة وهي الدين السياسي للدولة.
2: دكتور فيليب، يعني بعد كل ما عشته بين الطب والسياسة وبين لبنان والعالم، هل ما زلتم تؤمنون بأن لبنان قادر على النهوض؟
3: لبنان أكيد قادر على النهوض.
2: مقومات الصمود لا تزال موجودة.
3: ما في دولة بالعالم عند المعطيات والمرتكزات للعظم مثل لبنان، ولكن الوصل للبنان إلى هنا إن السياسيين اللبنانيين، وبرجع أقول إن الشعب اللبناني منو بريء باغتيال لبنان، لأنه الشعب اللبناني هو اللي انتخب السياسيين، هو اللي وصل السياسيين، والسياسيين وصلونا إلى ما نحن فيه الآن. لذلك هناك دور لنا كلبنانيين، وعنا ولاء هائل إلى لبنان، هو أن نعبر إلى الدولة المدنية.
2: دكتور سالم، يعني اليوم كيف ترون الخطاب السياسي؟ يعني تابعنا ما حصل بالجلسة في مجلس النواب وكل المواقف التي صدرت، اليوم كيف ترون الخطاب السياسي في لبنان؟
3: بعد الخطاب السياسي في لبنان ينتمي إما لحزب الله أو إما لقوى متعددة، ولكن ليس بالضرورة إلى لبنان. يعني أنت إذا بتفوتي لمجلس الوزراء وبتسألي أي وزير للبنان، ما في وزراء للبنان، في وزير لقوة سياسية معينة، في وزير لرئيس جمهورية، في وزير لرئيس مجلس الوزراء، في رئيس لرئيس مجلس النواب.
2: لكن هذا أمر مقلق يعني على الواقع.
3: مين منكم يا شباب وزير في لبنان؟ مشكلة في لبنان، مشكلة الكبيرة في لبنان هي الطائفية والزعامات السياسية، لأنه الزعيم دوره الأساسي هو هدم الدولة والخوف من بناء دولة قوية، لأنه دور الزعيم لما بتقوم الدولة المدنية والدولة القوية ما بعاد دوره مهم. لذلك الزعيم، معظم السياسيين اللبنانيين وحتى هؤلاء الذين يتكلمون عن سيادة واستقلال لبنان، فتهمني بالأساس عندهم مصالح لألهم، اللي هالمصالح هي عقبة لبناء الدولة القوية.
2: نعم دكتور فيليب سالم، نعم،
3: زعماء بلبنان يريدون بالحقيقة بناء الدولة.
2: نعم دكتور فيليب، اسمح لي قبل ما يخلص وقتنا بهالحلقة أن يكون عم بسألك سؤال طبي تحديدا، شو أبرز يعني وأكثر، إذا بدنا نحكي أكثر عن عالم السرطان، شو أبرز التطورات بعلاج السرطان؟
3: شوفي، بعض الناس بيعتقدوا أن السرطان مرض قد يعالج، ولكن ما بتقدري تحصلي على الشفاء التام، وهذا الفكرة هيدي الاعتقاد هو خطأ كبير، لأنه أنا لن نعطي بضيعتي، أنا في جناس يسأروا عندي، وهالناس أنا عالجتهم من 20 سنة وكان عندهم سرطان وشفوا شفتين. حتى بعضهم بيقول لك بيسألك إنه أنت بده يصير في دواء للسرطان، وهو أخذ علاج للسرطان وشفي. بقى نحن اليوم قادرين إن نشفي على الأقل 70% من جميع المرضى المصابين بالسرطان. بعدين العلاجات المتوفرة تقدمت كثير، ونحن بدورنا قدمنا شيء كثير مهم وكبير. نحن طورنا بالمركز السرطان اللي أنا رئيسه في مدينة هيوستن في تكساس، نحن طورنا من 8 سنوات علاج جديد اللي هو برأيي انقلاب على الفكر التقليدي بمعالجة الأمراض السرطانية، لأنه نحن بهالاستراتيجية الجديدة اللي قمنا فيها منعالج المريض بالثلاث أنواع المتوفرة لدينا للمعالجة. يعني عادة الطبيب بيعطي لنقول العلاج الكيميائي، ما بيشتغل العلاج الكيميائي، بيروح على العلاج المناعي، ما بيشتغل العلاج المناعي، بيروح على العلاج المستهدف اللي باللغة الإنجليزية اسمه target therapy. نحن نعطي جميع الثلاث علاجات هذه كلها

0: فترة الطفولة. التفكير هذا أنه فيك تعطي 100 مريض نفس البروتوكول برأيي على خطأ، لأنه ما في مريضين عندهم نفس المرض على مستوى الخلية،
1: نعم.
0: على مستوى الجينات،
1: نعم.
0: إذا بنحدد هوية المرض بنكتشف أنه على مستوى الخلية على مستوى الجينات كل مريض عنده مرض يختلف عن الثاني. كيف لما الإنسان بيقصم بأصبعه بيكون هالإمضاء هو ديستينكتيف لإله، مميز لإله، ما في إنسان آخر عنده هالإمضاء. كذلك في الأمراض السرطانية ما في مريض هو ذاته عنده نفس المرض مثل المريض الآخر. لذلك قمنا باستراتيجية إنه كل مريض بياخد علاج بيتخيط هالعلاج على قياسه وعلى قياس المرض السرطاني اللي عنده. طبعا كل مريض بياخد العلاج المناعي والعلاج الدمائي والعلاج المستهدف، ولكن ما في مريضين بياخدوا نفس العلاج. هالاستراتيجية الجديدة أدت إلى تقدم كبير بمعالجة الأمراض السرطانية، ولذلك جامعة بايلر في الولايات المتحدة اللي هي من أهم 5 جامعات في أمريكا بالنسبة للطب بنيت معهد جديد للسرطان، وبنيت معه مجمع للمؤتمرات والاجتماعات، وسمت الكونفرنس سنتر باسمي، وهذا شرف كبير لإلي إنه جامعة مثل بايلر سمي الكونفرنس سنتر المجمع هذا الكبير باسمي. بس الشيء تم بناء على أهمية التطور اللي نحن قمنا فيه. ونحن أخذنا مرضى اللي كانت مؤسسات كبيرة في أمريكا قالت لهم أنه ما بقى في أي علاج، ما بقى في أي أمل، وعالجنا المرضى بالاستراتيجية الجديدة، وقسم كبير من المرضى اللي ما كان لهم أي أمل بالشفاء قسم منهم كبير شفي.
1: نعم بروفيسور، نعم.
0: فخورين بأنه تعرفي أنه المعرفة هي تراكم ومسار تراكمي. نحن بنينا مدماك في بناية المعرفة، بس هالمدماك هذا لوحده غير كافي، بس كل واحد منا بيقدر يقدم شيء، وهالمدماك اللي قدمناه في بناء المعرفة ضد السرطان هو مدماك مهم جدا.
1: في ختام هذه الحلقة أشكركم بروفيسور فيليب سالم، شكرا لهذه المقابلة التي خصصت بها صوت كل لبنان وبرنامج أحداث في حديث. شكرا لكم مستمعين الكرام، وأيضا الشكر موصول للمخرج وسام قنواتي الذي رافقني في هذه الحلقة. الموعد يتجدد الأسبوع المقبل.

0: أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان.
2: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 17/7/2026 على الشكل التالي:

0: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين ومئتين وسبعة وسبعين ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين ومئتين وأربعة وتسعين ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليون وتسعمية وثمانية وثلاثين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون ومية وخمستاشر ألف ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
3: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: العاشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. غادر رئيس الجمهورية العام جوزيف عون بيروت صباح اليوم متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وترافق الرئيس في زيارته اللبنانية الأولى نعمة عون وعدد من مستشاريه. المحطة الأبرز في الزيارة اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل، كما سيلتقي عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي لحثهم على دعم لبنان، إلى جانب عشاء سيقام على شرفه في السفارة اللبنانية. رأى البروفيسور فيليب سالم أن لبنان أمام فرصة تاريخية اليوم بفعل اهتمام الإدارة الأمريكية بتحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل للمرة الأولى، ونوه بالعهد الجديد في لبنان المؤلف من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الملتزمين بتحقيق السلام، معتبرا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يعد يملك السلطة لمنع هذا المسار، ودوره اليوم أقل قدرة من الماضي. وأشار سالم في حديث برنامج أحداث في حديث عبر إذاعة صوت كل لبنان أن الإدارة اللبنانية والإسرائيلية معا باتا مقتنعين أن القوة العسكرية لا يمكنها نزع سلاح حزب الله، لافتا إلى أن المسار الذي بدأ رئيس الجمهورية عهده به عبر مسايرة حزب الله كان خاطئا ولم يستطع تحقيق الهدف المنشود. وعن الدور السوري في لبنان وحديث الرئيس الأمريكي عن تحريكه لمواجهة حزب الله، استبعد سالم التدخل العسكري السوري داعيا الدولة اللبنانية إلى التعاون مع الإدارة السورية عبر الدبلوماسية فقط. يتابع وزير الاقتصاد عامر بساط جولته الجنوبية، وبعد زيارة النبطي أمس انتقل إلى صيدا اليوم والمحطة الأولى في مرفأ المدينة، حيث كان في استقباله مدير المرفأ بالتكليف مالك حسامي، رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حضرج، مديرة ميناء صيدا القديم مريم سليمان، ورئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي وكبار الموظفين. رأى النائب زياد حوات أن ما جرى في الجلسة النيابية الأخيرة يكرس التشريع الترقعي، حيث يتم إقرار قوانين من دون أي دراسة علمية لكيفية تغطية كلفتها، وأوضح أن المساعدات المالية التي أعطيت لموظفي القطاع العام والمتقاعدين قبل إصلاح القطاع وإعادة هيكلته لن تحسن معيشتهم، مشيرا إلى أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب العشوائية في العام 2017 كان كانت واحدا من أسباب الانهيار الاقتصادي. سجل صباح اليوم تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء الضاحية الجنوبية. على وقع كثافة الإقبال على ارتياد الشواطئ وبصورة خاصة في عطل نهاية الأسبوع، انتشر عناصر الدفاع المدني في عدد من النقاط على امتداد الشاطئ اللبناني من صور ودمور وبيروت وطبي وصولا إلى جبيل وعمشيت وطرابلس والعبدي بهدف تأمين السلامة العامة لرواد الشواطئ. وأعلنت المديرية العامة أن هذه المهمة في إطار الإجراءات الوقائية للدفاع المدني حفاظا على سلامة المواطنين، وذكرت المواطنين بالاتصال بالرقم 125 عند الحاجة.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان عبر إكس أن الجيش أكمل ليلته السابعة على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران، وأن الضربات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية. وفي مؤشر على السخونة، أفيد باستهداف محطات الكهرباء في إيران للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات. توازيا كشفت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية عن تعرض محطة أخرى للطاقة الكهربائية وتقطير المياه للهجمات الإيرانية. في السياق، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة معظم رحلات الطيران بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي. وفي طهران، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت، وقال إن الدول المضيفة لقوات أمريكية ينبغي أن تتوقع ردود فعل مماثلة إذا استخدمت أراضيها لشن هجمات على إيران. في المقابل، لفتت محافظة هرمز غان الإيرانية إلى أن نفقا وثلاثة جسور تعرضوا لأضرار نتيجة الهجمات الأمريكية ليلة أمس. كما نقلت وكالة تسنيم عن وزارة التعليم الإيرانية أن الامتحانات النهائية ألغيت في بعض المناطق الإيرانية وعلى رأسها هرمز غان وبوشهر وخوزستان. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: كنا متأمل
1: كلها بتصير. أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

الكاتبة التلفزيونية ريم حنا ضيفة سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان. مش كل رعشي يعني باركنسون. شو هي الإشارات يلي بيبعتها الدماغ قبل سنين من التشخيص؟ وكيف منحمي حركتنا بالمرونة العصبية ومنكسر حلقة الخوف؟ الدكتور محمد رحمي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

المستشار في الشؤون الأمنية الدكتور عماد رزق في كلام يوصل: تحضيرات لحزب الله للسيطرة على الساحل السوري وسوريا هرمز برية. ماذا عن الملحق الأمني ضمن اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي؟ وماذا يرى ترامب في سوريا؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: فستق جوز تمر راحة.
1: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03 540 459.
2: معمول.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا موجز للأخبار. غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف هون بيروت صباح اليوم متوجها إلى العاصمة الأمريكية، ويرافق الرئيس في زيارته اللبنانية الأولى نعمة عون وعدد من مستشاريه. المحطة الأبرز في الزيارة اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل، كما سيلتقي عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي لحثهم على دعم لبنان، إلى جانب عشاء سيقام على شرفه في السفارة اللبنانية. في الجديد الجنوبي، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في محيط بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف وهمي في المنطقة التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، موضحا اللا مخاوف من وقوع حدث أمني وأن الحادثة لا تزال قيد التحقيق. توازيا أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة إثر حادث عملياتي في جنوب لبنان. تعليقا على استهداف المدارس في الجنوب، بعض أفراد الهيئات الإدارية والتعليمية دان اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان استهداف المدارس والمؤسسات التربوية والعاملين فيها، معتبرا أن الاعتداء على المؤسسات التربوية أو على أي فرد من أفراد أسرتها التعليمية والإدارية يعد اعتداء على مستقبل الوطن وأجياله، ويشكل جريمة بحق التربية والإنسانية. ودعا الاتحاد المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات جدية. على وقع كثافة الإقبال على ارتياد الشواطئ وبصورة خاصة في عطل نهاية الأسبوع، انتشر عناصر الدفاع المدني في عدد من النقاط على امتداد الشاطئ اللبناني من صور والدمور وبيروت ودبي وصولا إلى جبيل وعمشيت وطرابلس والعبدي، بهدف تأمين السلامة العامة لرواد الشواطئ. وأعلنت المديرية العامة أن هذه المهمة في إطار الإجراءات الوقائية للدفاع المدني حفاظا على سلامة المواطنين، وذكرت بالاتصال بالرقم 125 عند الحاجة.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل من السفر إلى إسرائيل والمنطقة بسبب التوترات الشديدة في الشرق الأوسط. إلى ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية اعتراض فوق مستوطنة المطلي. الخبر الأخير في الميدان الروسي: اندلع حريق ضخم في مستودعات نفطية وتجارية في مقاطعة موسكو نتيجة هجمات من المسيرات الأوكرانية، ما أدى إلى إصابة 26 شخصا على الأقل إثر الهجمات. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.
3: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام،

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

مش كل رعشي يعني باركنسون. شو هي الإشارات يلي بيبعتها الدماغ قبل سنين من التشخيص؟ وكيف منحمي حركتنا بالمرونة العصبية ومنكسر حلقة الخوف؟ الدكتور محمد رحمي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

مش كل رعشي يعني باركنسون. شو هي الإشارات يلي بيبعتها الدماغ قبل سنين من التشخيص؟ وكيف منحمي حركتنا بالمرونة العصبية ومنكسر حلقة الخوف؟ الدكتور محمد رحمي ضيف كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.
1: كيف تخاض الحرب على المخدرات والجريمة المنظمة؟ وماذا عن أمن المطار والحدود وأوضاع السجون؟ أين وصل مشروع الهوية الرقمية والتحول الرقمي؟ هل من حلول لأزمة السير؟ وبدأت فعلاً ورشة إصلاح هيئة إدارة السير؟ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي مع ندى صليبة الثلاثاء الساعة 8:30 مساءً على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا عرض للأخبار. غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بيروت صباح اليوم متوجها إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن يلتقيه الثلاثاء المقبل. أفاد تقرير إسرائيلي بأن اتفاق الإطار مع لبنان بدأ يدخل مرحلة التنفيذ العملي مع انتشار الجيش اللبناني في أول منطقة تجريبية تقع شمال المنطقة الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي. وذكرت الصحيفة يديعوت أحرونوت أن انتشار الجيش شمل بلدتي فرون والغندوري، وأن الجيش الإسرائيلي لم يكن يتمركز عسكريا بشكل مباشر فيهما. الصحيفة أوردت أيضا أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتسليم المنطقة التجريبية الثانية التي لا تزال قواته منتشرة فيها. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المشروع التجريبي للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان لم يبدأ بعد، وأن إسرائيل طالبت بأن تتولى واشنطن التحقق من خلو المناطق التجريبية من بنى عسكرية لحزب الله، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من زوتر الشرقية والغربية فقط بناء على تفاهمات مع لبنان. في جديد الميدان الجنوبي، أجبر الجيش الإسرائيلي عددا من المزارعين الذين كانوا يعملون في أراضيهم بين عين عرب والماري على المغادرة. إلى ذلك استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية بلدة النبطي الفوق. هذا ونفذت قوات الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مزرعة بسطرة. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف وهمي في المنطقة التي يعمل فيها في جنوب لبنان، موضحا اللامخاوف من وقوع حدث أمني وأن الحادثة لا تزال قيد التحقيق. وعليه أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن الاعتراض في الشمال جاء نتيجة تشخيص خاطئ. وسط التوترات المرتفعة في الشرق الأوسط، نصحت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان وإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره، وذلك نتيجة تشنج الوضع الأمني واحتمال حدوث تصعيد غير متوقع. يتابع وزير الاقتصاد عامر بساط جولته الجنوبية، وبعد زيارة النبطي أمس انتقل إلى صيد اليوم والمحطة الأولى في مرفأ المدينة، حيث كان في استقباله مدير المرفأ بالتكليف مالك حسامي، رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حدرج، مديرة ميناء صيد القديم مريم سليمان، ورئيس بلدية صيد المهندس مصطفى حجازي وكبار الموظفين. بالعودة إلى تقرير زميلة جوال غابي من القصر الجمهوري، فرئيس الجمهورية غادر صباح اليوم متوجها إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي. التفاصيل إذن مع جوال.
3: في زيارة تحمل ثقلا سياسيا وأمنيا استثنائيا، غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بيروت صباحا متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترافقه اللبنانية الأولى نعمة عون بالإضافة إلى عدد من مستشاريه. بحسب المعلومات، فإن الرئيس عون سيركز على جدول أعمال واضح، حيث سيحضر الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على المناطق كافة. رئيس الجمهورية سيؤكد التزام لبنان بصيغة الإطار وضرورة تطبيقه، وسينطلق في مقاربته من دور واشنطن كضمانة للبنان والرهان عليها لتأمين الانسحاب الإسرائيلي، كما سيطلب عون دعم واشنطن في تسليح الجيش خصوصا أنها المسلح الأول له. وفي هذا السياق سيجري رئيس الجمهورية سلسلة لقاءات مطلع الأسبوع المقبل، وسيقام له عشاء تكريم حاشد مساء الاثنين المقبل في السفارة اللبنانية عشية لقائه الثنائي بترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، إضافة إلى عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الكونغرس الأمريكي في إطار تقييم نتائج المفاوضات الأخيرة وبحث الضمانات المطلوبة للانتقال إلى التنفيذ. جوال غابي، صوت كل لبنان.
2: في أخبار المناطق، نقلت مديرية الجمارك جهاز سكانر من مرفأ بيروت إلى الحدود اللبنانية في نقطة المصنع لاستبدال السكانر المعطل، وتأتي هذه الخطوة لتسهيل استئناف حركة التصدير برا إلى الخليج عبر سوريا، وعليه ابتداء من يوم الاثنين يصبح العمل جاهزا عند نقطة المصنع.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل من السفر إلى إسرائيل والمنطقة بسبب التوترات الشديدة في الشرق الأوسط. إلى ذلك أوضح الجيش الإسرائيلي أن طائرات تزود بالوقود أمريكية هبطت في القواعد الإسرائيلية لأسباب لوجستية وعملياتية. في طهران أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت، وقال إن الدول المضيفة لقوات أمريكية ينبغي أن تتوقع ردود فعل مماثلة إذا استخدمت أراضيها لشن هجمات على إيران. ولاحقا أصيب رجال أطفاء كويتيين وأحد العاملين أثناء التعامل مع حريق إثر هجوم إيراني. إلى ذلك تبنى الحرس الثوري الإيراني تدمير مقاتلتين أمريكيتين والإضرار بثلاث مقاتلات أخرى في قصف على قاعدة الأزرق الأردنية. في الرياضة، ختام نهائيات كأس العالم غدا يخطف الأنظار إسبانيا أم الأرجنتين. الأجواء حماسية ومحتدمة، وأسعار الحجوزات حلقت ودخلت مرحلة السوق السوداء، ليس فقط على أرض الملاعب الأمريكية بل أيضا في كل العالم وصولا إلى لبنان، حيث التنافس على المواكبة بين المقاهي والمطاعم رفع الأسعار. رغم ذلك الحجوزات مفولة، وتعاول الأرجنتين على نجمها ليونيل ميسي متصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي، فيما تأمل إسبانيا أن يكون لاعبها الموهوب لامين يامال 19 عاما بطل الحسم في المباراة من دون اللجوء إلى أوقات إضافية أو ركلات ترجيح، ووسط إعلان حالة التأهب القصوى في مدينة نيويورك بسبب تلوث الهواء وارتفاع درجات الحرارة. أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عدم وجود أي تأثير للغيوم أو تلوث الهواء على المباراة النهائية. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار. أصدقائنا، مستشفى ماريوسف الدورة بحاجة ميسي لبي نيجاتيف، لدم من فئة بي نيجاتيف، وشكرا.
5: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
6: أنا لبنان تلقى فريق.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: أعلن القصر الملكي أنه ملك إسبانيا فيليب السادس رح يحضر مباراة منتخب بلاده بنهائي مونديال 2026 الأحد بنيويورك. وقال القصر الملكي لوكالة الصحافة الفرنسية رح يحضروا الأربعة جميعاً، بإشارة إلى الملك فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيسيا وبناتهم الأميرتين ليونور وصوفيا. وتأهلت إسبانيا إلى النهائي الثاني بتاريخها بفوز على فرنسا 2-0 لتواجه الأرجنتين حاملة اللقب. وسبق للملك فيليبي أنه حضر مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بين إسبانيا والأوروغواي 1-0 واللي أقيمت بغوادالاخارا المكسيكية. وطبعاً تتأمل إسبانيا بالفوز باللقب العالمي للمرة الثانية بتاريخها بعد الأولى عام 2010 بجنوب أفريقيا لما فازت بالنهائي على هولندا 1-0.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شربي الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فستق جوز تمر راحة.
1: اند سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، ايام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-5404-459. معمول.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الواحدة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. في الجنوب أصيب عنصران من الجيش اللبناني بجروح إثر غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري. ووسط التوترات المرتفعة في الشرق الأوسط، نصحت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان وإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره، وذلك نتيجة تشنج الوضع الأمني واحتمال حدوث تصعيد غير متوقع. في الموازاة، حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل من السفر إلى إسرائيل والمنطقة بسبب التوترات الشديدة في الشرق الأوسط. أكد وزير الاقتصاد عامر بساط أن مدينة الصيدا لعبت خلال المرحلة الماضية دورا وطنيا وإنسانيا بارزا، إذ تحملت الكثير واستوعبت أهل الجنوب والنازحين من مختلف المناطق، مشددا على أن المدينة تستحق رؤية اقتصادية جديدة وخطة متكاملة تعيدها إلى سكة الإنماء يكون مرفأ صيدا إحدى ركائزها الأساسية. كلام بساط جاء في خلال تفقده مرفأ صيدا الحديث في مستهل زيارته للمدينة.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أعلنت مؤسسة البترول الكويتية وقوع إصابات وخسائر مادية في اعتداء إيراني متكرر على مواقع حيوية في القطاع النفطي. كما أعلن الجيش الأردني اعتراض 4 مسيرات دخلت أجواء المملكة. ووسط التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، أفاد موقع لبيانات الملاحة بأنه لم تغادر أي ناقلة نفط مضيق هرمز لليوم الثالث على التوالي. وفي سياق متصل، كشف مسؤول إيراني عن أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا يظهر علنا حتى تنتهي الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. عقب لقاء في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأخرى. في جديد الميدان الروسي الأوكراني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير سفينة شحن قرب جزيرة الأفعى في البحر الأسود، كانت تنقل معدات للقوات الأوكرانية، كاشفة عن إسقاط الدفاعات الجوية 774 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة من البلاد. وعن الهجوم الذي استهدف موسكو، أفادت وكالة تاس بأن الهجوم الأوكراني بالمسيرات هو من بين الأكبر في خلال العامين الماضيين. وفي السياق، أعلن حاكم مقاطعة موسكو مقتل شخص وإصابة 37 في الهجوم الأوكراني على المقاطعة. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقاً في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16 ألف متر مربع، 131 سريراً في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة PetSmart. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petsmart.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: اسأل أكثر.
3: أهلا بكم. تتواصل موجة التصعيد العسكري في منطقة الخليج، حيث شنت إيران الجمعة موجة من الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت عدة دول عربية في المنطقة، حيث أفادت الكويت باندلاع حريق بإحدى محطات الطاقة الكهربائية وتضرر عدد كبير من وحداتها، بينما أعلنت قطر عن إصابة طفل نتيجة سقوط شظايا عمليات اعتراض الصواريخ. كما أعلنت البحرين أن منظوماتها للدفاع الجوي اعترضت عدداً من الهجمات الجوية الإيرانية، بينما فعلت دولة الإمارات وسلطنة عمان منظومات الدفاع الجوي وتصدتا لسلسلة من الهجمات الصاروخية والمسيرات في أجواء المنطقة. من جانبها نفت السلطات السورية بيانات إيرانية حول تعرض منطقة التنف لهجوم جوي إيراني. فما هي مآلات التصعيد العسكري الإيراني وتوسيع رقعة القصف إلى كامل منطقة الشرق الأوسط؟ ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك كيف ستنتهي الخلافات بين إيران ودول الخليج؟ إخراج القوات الأمريكية أم وقف تحكم طهران بمضيق هرمز أم كلا الخيارين معا؟ أرحب بضيفي الكريمين في اسأل أكثر. معنا من طهران الخبير بالشؤون الإقليمية والدولية الدكتور حكم أمهز، ومعي أيضا من الرياض رئيس منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك دكتور أحمد الشهري في الرياض، كيف يمكن أن تجيبنا على السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com؟ برأيك كيف ستنتهي الخلافات بين إيران ودول الخليج؟ بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة أم بوقف تحكم إيران في مضيق هرمز؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. حياك أستاذ كمال وضيفك الكريم والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. هذه القواعد إن صح التعبير إن وجدت في بعض دول الخليج، هل كانت مصدرا لإزعاج إيران قبل أن تبدأ هذه الحروب التي بدأتها إسرائيل؟ هذه القواعد هي لم تأتي لأسباب إيديولوجية أو لأسباب حربية، وإنما كما قلت في مقابلة سابقة هي أتت لمشاركتنا في البناء والتطور والتقدم. نحن نشتري المئات من الطائرات الأمريكية والصواريخ الأمريكية والمدرعات والتجهيزات، سواء كان من بريطانيا أو من أمريكا أو من فرنسا أو من الصين أو من هذه الدول، وبالضرورة أن هذه الدول لا بد أن يكون لها مفرزات من المدربين من الخبراء من المستشارين، وهم في خدمتنا وفي خدمة تطورنا وتقدمنا، ولم تسخر في يوم من الأيام للاعتداء على إيران، بدليل أنه خلال العقود الماضية هذه القواعد مثلا هي موجودة من عشرات السنين، متى استخدمت ضد إيران؟ على الإطلاق لم تستخدم ضد إيران على الإطلاق، بدليل لأننا نحن من يحكمها وليست هي من تحكمنا. بعكس إيران عندما جاءت بأمريكا وجاءت بإسرائيل إلى إيران، هي لم تأتي بهم لخدمة الشعب الإيراني، هي جاءت لقتل المرشد وقتل العسكريين وقتل البنى التحتية وتدمير الجسور كما نشاهد الآن. انتقلت الحرب من الردع العسكري إلى العزل الجغرافي، هذه هي المشكلة. وبالتالي أعتقد أنه إنهاء الخلاف ما بين المنظومة الخليجية وإيران لابد أن يكون على طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة، كما تقول إيران اخرجوا الأمريكان والغرب ثم تعالوا نتفاوض. هؤلاء هم موجودين بناء على طلبنا لأسباب نحن نعرفها لبناء وتطور وتقدم. وإيران لو اشترت منظومة سلاح من أي بلد من البلدان لابد أن يكون هناك مجموعة من المدربين وللصيانة والتكتيك وهذه أمور أخرى. لذلك لابد إيران أولا أن تحترم السيادة الخليجية، لابد أن تحترم حقوق الجوار، لابد أن تحارب العدو والحقيقي الذي يحاربها. لها أسبوعين الحين تضرب الكويت والبحرين والإمارات وإسرائيل لم تطلق عليها صاروخا واحدا،
5: جميل جدا،
4: رغم أنها هي من بدأ الحرب وهي التي جاءت بأمريكا لحربها.
5: جميل جدا. يعني ما رأيك في كل هذا الكلام دكتور حكم أمهز؟ لماذا هذا الإصرار الإيراني على قصف الجيران العرب بينما إسرائيل التي قتلت المرشد وتعترف بذلك لم تطلق عليها قذيفة واحدة خلال هذه الأيام الأخيرة؟
6: أولا تحية لك أستاذ كمال وتحية لضيفك العزيز دكتور أحمد والمتابعين. شوف، أولا موضوع القواعد العسكرية الأمريكية لا أحد يتدخل في سيادة أي دولة، هي حرة يعني في أن تقيم قواعد أو لا تقيم قواعد، أو تبني علاقات أو لا تبني علاقات، ولكن هي ليست حرة في أن تترك هذه القواعد تقوم بما تريده من اعتداءات على دول الجوار. يعني إذا كان هناك من سيادة فيجب أن تفرض هذه السيادة على هذه القواعد، خصوصا وأن القانون الدولي يلزم أي قاعدة عسكرية بأن تلتزم بالقوانين الدولية، بالقوانين الدولة التي الموجودة فيها، وبالتالي لا يحق لها القيام بأي نشاط عسكري أو أمني إلا بإذن هذه الدولة. عندما تقوم هذه القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في الدول العربية باستهداف إيران، فهذا يعني قبل أن تستهدف إيران هي تنتهك سيادة هذه الدول وتخالف قوانينها، وبالتالي على الدول العربية أن تضبطها أو تقيدها. ولكن نحن نعرف، وهذا ليس انتقاصا من الدول العربية، لأنه نحن نعرف أصلا الأمريكي أصلا لا يقيم وزنا لأحد، لا دول عربية ولا إسلامية ولا غير ذلك. فلذلك هذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. هو صحيح أن هذه القواعد العسكرية التي كانت موجودة لم يحدث منها شيء في الماضي، ولكن كانت كل معلومات الاستخباراتية والرصد والتتبع والاستخبارات وغيرها كلها كانت موجودة. وبالنهاية العدوان الأمريكي الإسرائيلي، طبعا الإسرائيلي انطلق من الكيان الصهيوني، ولكن العدوان الأمريكي انطلق على إيران من هذه القواعد. فلذلك إيران لا تقول لهم أنه ليس لديكم حق السيادة.
5: إصرار من دول الخليج العربية على أن هذه القواعد لم تستخدم على الإطلاق لاستهداف إيران.
6: يا أخي من قال هذا الكلام يا أخي؟
5: كل الدول تفضل مثلاً ذلك. طيب. ضيفي قبل قليل أحمد الشاري أكد على ذلك أيضا.
6: يا أخي حتى شوف حتى البيانات التي صدرت عن عن عن البنتاغون أو عن القيادة العسكرية المركزية الأمريكية السنتكوم لم تقل من أين انطلقت الاعتداءات كلها. لا في غير لا, لا, لا من البحر ولا من الجو ولا من الأرض، ولكن المعلومات المؤكدة تشير إلى أن إيران ذهبت إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمم المتحدة وقدمت شكاوى بأن هناك بهذا الاعتداءات انطلقت من القواعد العسكرية الأمريكية. طيب. في الدول العربية. طيب. وأيضا اتهمت بعض الدول العربية أيضا بالمشاركة في هذه. اسمح لي بعد في نقطة بس اسمح لي. حضرتك أشرت إلى أن إيران تستهدف الدول العربية، فقط أشرت إلى أن إيران تستهدف الدول العربية. إيران لا تستهدف الدول العربية، إيران تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية. وهنا سؤال جدا كبير أستاذ كمال، لماذا تقوم عندما تطلق إيران الصواريخ على القواعد العسكرية الأمريكية، لماذا تقوم الدول العربية بتصدي لهذه الصواريخ؟ فلتتركها تسقط على القواعد الأمريكية. جيد. طيب. فلتتركها تسقط وأول كيف تصدى الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الصواريخ؟ لماذا تدفع إيران من الدول العربية من جيبها؟
5: يعني خلينا نتكلم بالعقل، نتكلم بالعقل. اليوم لدينا في الأخبار قصف منشأة في الكويت، محطة كهرباء، محطة لتقطير المياه في الكويت، هل هذه منشأة أمريكية؟ هل هذا موقع أمريكي؟
6: شوف شوف شوف شوف شوف المعسكر، معسكر عربيجان هذا الأمريكي أصلا يأخذ 40% من الكهرباء من هذه المحطة التي تتفضل عنها تتفضل عليها. هناك استفادة للقوات الأمريكية، هناك استفادة كبيرة، 40% من الطاقة الكهربائية يأخذ هذا المعسكر الأمريكي. فلذلك لا يمكن أن نفصل الأمور عن بعضها. يعني شوف طبعا هذا الأمر غير ممكن، ولكن دعنا نقول فلتخرج القواعد العسكرية الأمريكية من المنطقة، وإذا أطلقت إيران رصاصة باتجاه الدول العربية عند أذن لكل حادث حديث. جيد، الموضوع ليس موضوع الدول العربية، الموضوع موضوع قاعدة عسكرية جدا. أمريكية انطلق منها العدوان. طيب هل أنا مطلوب مني أن أقف مكتوف الأيدي ولا أرد على العدوان؟ هل يمكن أن يحصل خطأ خلال الحرب؟
5: القصف هو نقطة من النقاط الخلافية بين إيران والدول العربية، هناك نقاط أخرى كثيرة بما فيها حرية الملاحة في مضيق هرمز، وسوف نأتي عليها نقطة بنقطة. دكتور أحمد الشاري، كيف ترد على ما قاله دكتور حكم أمهز بأنه إذا خرجت القوات الأمريكية من المنطقة فإيران سوف تمتنع عن استهداف هذه الدول؟
4: استاذ كمال، ما تفضل به الدكتور حكم هو كلام لا يستند على أدلة حقيقية، بدليل سأقول له. عندما انطلقت صواريخ توماهوك وهي تنطلق من الغواصات في بحر العرب، وكذلك أيضا تنطلق أيضا صواريخ الكروز، وكذلك البي 2 والبي 52 تنطلق من قواعد في بريطانيا وتأتي من أسبانيا وتأتي من ألمانيا وتأتي من إسرائيل. هناك أكبر قواعد وأكبر مخازن أسلحة في خارج الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في إسرائيل، ومحطات الكهرباء والتزود بالوقود في إسرائيل. لماذا لم تسوونها بالبحرين والكويت يا أستاذ حكم باستهدافها بالصواريخ؟ لماذا لم تستهدف مثلا حاملات الطائرات التي تطلق توماهوك وتطلق كروز من بحر العرب ومن بحر الأبيض المتوسط؟
6: استهدفوها.
4: تستهدفوا دول الخليج؟ لا، لم يستهدفونها. أنتم تستهدفون دول الخليج كنوع من النكاية.
6: أصيبت حاملتي طائرات أصيبتا ونقلتا للصيانة خارج المنطقة.
4: معذرة الدكتور حكم على أساس ما نتقاطع بعضنا، أنتم لا تستهدفون دول الخليج إلا من باب أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. وأقول لك أننا قد ضغطنا على الولايات المتحدة الأمريكية من قبل أن تستهدفوا دول الخليج. لماذا؟ لأن دول الخليج لا تريد الحرب في المنطقة. دول الخليج تعرف ماذا تعني الحروب. الحروب معناتها خسائر، الحروب معناتها اهتزاز في الطاقة، الحروب معناتها اهتزاز في الاقتصاد العالمي، الحروب معناتها توتير العلاقات في الدول. الدول الخليج تعرف وتعلم يقينا وتاريخها. نحن قرون، أعمارنا قرون وليس 20 سنة. الحرب هي خسائر، ولذلك نحن ضغطنا على أمريكا قبل أن تبدأ الحرب.
5: هو قال لك أمريكا لا تقيم وزنا لكل العرب، هذا ما قاله قبل قليل. أمريكا تعمل اللي في راسها وفقط. وقال لك نقطة
6: وللدول الإسلامية ولأي دولة في العالم.
5: طيب، هو في نقطة مهمة بالنسبة لدول الخليج، هم جاءوا بهؤلاء الأمريكان لتوفير الأمن لدول الخليج، وإذا بالأمريكان هم عاجزون حتى عن توفير الأمن لقواعدهم ولأنفسهم، فما فائدة وجودهم إذن؟ دكتور أحمد،
4: هذا سؤال مهم أستاذ كمال. نحن لم نأتي بهؤلاء لتأميننا، بدليل الولايات المتحدة الأمريكية أخلت قاعدة العديد من البشر ومن الطائرات ومن كل شيء، وسحبت أيضا الأسطول الخامس، وسحبت أيضا قواتها الاستراتيجية سواء كان في الإمارات أو في الكويت. هذا نحن اشترينا منهم بأموالنا. عندما تتحدثون وتقولون ترامب حلبنا أو أخذ ملياراتنا، نحن دافعنا عن أنفسنا. الآن حيدنا 90% من الاستهدافات. هذا لم تحقق إسرائيل بقبل
5: الثلاث،
4: ولم تحقق حتى روسيا.
5: لا نخلط الأمور.
4: نحن
5: دكتور أحمد، لا تخلط الماء زيت رجاء. الفرق ما بين الأسلحة التي اشترتها الدول العربية للجيوش العربية، هذه عربية، لكن القوات الأمريكية، الطائرات الأمريكية الموجودة في القواعد الأمريكية مثل قاعدة العديد والسلية وغيرها، هؤلاء أمريكان وجيوش أمريكية وقواعد أمريكية وتخدم المصلحة الأمريكية وتدار من البنتاغون. هذه لا علاقة لها بدول المنطقة.
4: هذا يأتي في إطار العلاقات ما بين هذه الدول والولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لم تستخدم ولم نطلب منها أن تدافع عنا، بدليل كل الدفاع الاستراتيجي الذي قامت به دول الخليج الآن هو لم يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية ولم يطلب منها أصلا. عندما نقول أننا تخرج نحن لم نأتي بها لنوقع معها معاهدة دفاع مشترك أصلا. نحن شرينا منهم F-15 والF-16 والF-35 الجديدة التي لم تباع إلا لعدة دول، وشرينا منهم أيضا منظومة الثاد. هذه هي التي نحاربها الآن، ولذلك خروجهم أو عدم خروجهم هذا ليس لا يغير في شيء. نحن استثمرنا في قدراتنا وفي شبابنا، ولذلك الزميل
5: عندما
4: تقول خروج هذه القوات، لماذا لم تقل ألمانيا؟ ألمانيا لماذا لم تقل تخرج أمريكا؟ وبريطانيا هي أكبر
5: هناك مراكز أمريكية، كوريا الجنوبية لها بدول المنطقة.
4: هذه الدول هذا يأتي في إطار العلاقات الدولية يا أستاذ كمال.
5: طيب عذرا ابقى معي دكتور حكم أمهز. نقطة أخرى خلافية، وهي ربما تكون السبب المباشر لعودة القتال من جديد وانهيار مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، هي مضيق هرمز. إيران ترى أنها لها الحق الحصري في إدارة المضيق، وأنها هي من سيحدد أين هو الممر ومن الذي يمر ومن الذي لا يمر. الطرف الآخر الجنوبي وهي سلطنة عمان وكأنها غير موجودة، ما رأيك في ذلك؟
6: نعم، شوف أولا ملاحظتين سريعتين على ما تفضل به الدكتور أحمد العزيز. شوف أولا هناك سؤال أنه طيب ما أنت أنهم يعرفون تماما أن الاستهدافات من قبل إيران هي تذهب إلى القواعد العسكرية الأمريكية. الآن لا أريد أن أخوض في أن العدوان انطلق من القواعد أو لم ينطلق، لأنه نحن لن نصل إلى نتيجة. طيب لماذا تقوم الدول العربية بالدفاع عن هذه القواعد؟ طيب يعني لاحظ أن هذه القواعد جاءت لتحمي الدول العربية، فإذا بالدول العربية تحميها، لا بل أن الدول العربية تستخدم كل إمكانياتها للدفاع عن هذه القواعد. اسمحني أصلاً القواعد انتهكت سيادتكم يا دكتور عندما قامت بالاعتداء على إيران ولم تسأل عن القوانين في بلادكم. هذا أن تحدث قانون دولي، وتعرف أنه عندما استهدفت إيران قاعدة الأمير سلطان اسمح لي، أنتم لن تسمحوا، ولكن هي لم ت يا دكتور لم تسمحوا صحيح، ولكن هي لم تسأل. أنا قبل قليل قلت لا تسأل لا عن قرارات الدول العربية ولا عن قرارات الدول الإسلامية ولا عن قرارات العالم كله أمريكا، ولكن نحن نتحدث بمنطق أنه فلتدافع عن نفسها وعندما إيران أنا مقاطع يا دكتور اسمعني
4: ولا يستخدم
6: اسمعني أنا مقاطعك
5: لحظة دكتور
6: أحمد. لم تسمع يا أخي. طيب اسمعني
5: هلا أجبت
6: أين أين أين أين دمرت الطائرات التي تزود اسمح لي أين دمرت الطائرات المزودة بالوقود؟ أليس على على على في قاعدة الأمير سلطان؟ الأمريكي اعترف بذلك. طب ماذا كانت تفعل هذه الطائرات في في في في قاعدة الأمير سلطان؟ نقطة ثانية أستاذ كمال، وهذه قضية معروفة، يعني هناك قضية معروفة بطلها الشيخ أبناء الأمير الكويت الراحل أحمد جابر الصباح، هو الشيخ فهد. هو كان عندما حدثت الحرب العراقية الإيرانية وكان هناك طائرات أواكس، واشترت السعودية طائرات أواكس بعد ذلك من من من أمريكا. قال يومها أنه بعض الشروطات أمريكية أنه أنصح الدول العربية بأن لا تشتري أسلحة وطائرات أمريكية، لأنها عند هذه فقط أن الدول العربية تدفع الأثمان، ومن ثم تبقى هذه الطائرات لا تشغلها إلا الأيدي العاملة الأمريكية ولا يحق لها كذا. وهناك أيضا قضية لمهاتير محمد معروفة جدا أيضا في هذا الإطار. فلذلك يجب أن نكون واقعيين فيما نطرحه. فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز
5: الحق الحصري لإيران
6: مضيق هرمز كان مضيق هرمز لم يكن هناك. سأقول لا ليس غيب جميع، لا سأقول لك. أولا مضيق هرمز كان مفتوحا وليس لم يكن هناك مشكلة، ولكن كانت الناقلات الأمريكية والإسرائيلية تدخل وتخرج لتعزيز القدرات العسكرية للقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. بعد الحرب أصبح الأمر غير ممكن، لأن حتى القانون الدولي يا أستاذ كمال يمنع مرور السفن العسكرية أو الطائرات العسكرية في المضائق إذا كانت تهدد الدول الشاطئة أو الدول المجاورة.
5: أرجوك
6: فيما يتعلق
5: أنت لحظة فقط.
6: لا
5: إيران قصفت سفن مدنية، لم تقصف سفن عسكرية. الاحتجاج كان على القصف الإيراني الذي طال سفن مدنية بما فيها تحمل بضائع.
6: مع الأمريكيين قصفوا سفن وقرصنوا سفن، لكن فقط أكمل الفكرة لأنه قلت أنت أن
5: سفن مدنية، وكان الاحتجاج الأمريكي والعربي على قصف سفن مدنية، لم تقصف سفن عسكرية.
6: كان كان القادم. سأقول لك فقط أعطيني ملاحظة وأجيبك. حتى في مذكرة التفاهم البند الخامس أنه بعد 60 يوما يكون هناك تنسيق ما بين إيران وسلطنة عمان والدول العربية لمعالجة موضوع مضيق هرمز. أما بالنسبة إلى وفقا للقانون الدولي أما بالنسبة إلى السفن، شوف عندما اتفق الأمريكي والإيراني في مذكرة التفاهم على أن تدير المرفأ إيران جيد وبأمان، لأنه في المخارج الأخرى والمداخل الأخرى هناك مخاطر نتيجة الإلغام. طيب لماذا تريد أن تخرج هذه السفن من الممر الذي قرره الأمريكي مع أنه فيه مخاطر وفيه ألغام؟ إذن هناك شيء من التآمر في هذا الموضوع. يعني أنت عندما تكون هناك طريق آمن وطريق غير آمنة، تسلق الطريق غير الآمنة، تسلق الطريق الآمنة.
7: المشكلة
6: فإذا عندما تريد أن تسلق الطريق الخطرة، يعني هناك شيء في الخلفية.
7: على كل حال إيران تريد
6: مشكلة أن المشكلة مشكلة, مشكلة مشكلة أن أن أن أنه
7: تريد أن تبسط سيطرتها على المدير،
6: ليس بمعنى بالمعنى الذي نتحدث عنه،
7: حتى على الجانب العماني
6: لمنع المخاطر.
7: طيب دكتور احمد،
6: لمنع المخاطر حاليا الكلام. لمنع المخاطر، ولكن بعد الحرب ما في ليس هناك مشكله.
7: دعنا نسمع راي الدكتور احمد في هذه النقطه. تفضل دكتور احمد، هل تسمعني احمد الشهري؟
4: اسمعك دكتور.
7: كان حديثنا حول العبور.
4: اسمعك جيدا.
7: حق العبور في مضيق هرمز، من يملك الحق في اداره هذا المضيق، ولماذا كل هذا الخلاف حول من يسيطر على مضيق هرمز؟
4: هذا سؤال مهم جدا، وبما أني أتحدث مع زميل دكتور فهو أيضا أكاديمي ويعرف. نحن نحتكم إلى معاهدة البحار عام 82 بفقراتها المتعددة، وأنا سبق وقرأتها وقلت أنه في فقرتها رقم 26 تقول أن هذه الممرات ممرات دولية لا يمكن فرض أي رسوم عليها، وتكون إدارتها دولية، وأنتم استدليتوا بالدردنيل والبسفور رغم أنه يقع في إيران كملكية، إلا أنه ليس لها إلا حق الإرشاد وحق التوجيه وحق أيضا إذا كان هناك إنقاذ، وتأخذ رسوم على السفينة التي تقدم لها خدمة فقط، أما ما عدا ذلك فهي مياه دولية. وقد بقي هذا الممر لعقود طويلة. لماذا الآن تطالب إيران بهذا الحق؟ هو فقط لتدويل الحرب ونقلها من الأراضي الإيرانية إلى هذا المضيق. وبالتالي أعتقد أنه الحق في إدارة هذا الممر هو للمجتمع الدولي. لماذا؟ لأنه يخدم الولايات المتحدة ويخدم أمريكا ويخدم الصين، وأنتم يا إيران 90% من صادراتكم تمر منه لآسيا وللصين ولروسيا، ولذلك أعتقد أنه الحق للإدارة هو
7: طيب ليس لأحد الشهري،
4: وإنما كإشراف هي للدول المشاطعة، وهذا الإشراف فقط هو لتسهيل الممر، كما قالت الفقرة الخامسة التي قرأتها خطأ، وهي على إيران وعمان تسهيل المرور وليس إدارته أو التحكم فيه. أنتم قرأتوها أنه تحكم وإدارة.
6: لا إيران فقط، إيران ليس عمان.
4: مذكرة
6: لا إيران فقط ليس عمان
4: من جديد.
7: طيب دكتور حكم لك التعليق، تفضل.
4: عمان عندما أعطت
6: إيران
4: عمان عندما أعطت ممرا في المياه الإقليمية
6: لا في المذكرة إيران
4: قذفت السفينة السنغافورية. دقيقة، عمان عندما أعطت ممرا في المياه الإقليمية التي يملها القانون الدولي استهدفتم الباخرة السنغافورية، وهذا يعتبر عدوانا على عمان وعلى السيادة العمانية.
6: جيد
7: طيب تفضل.
6: جيد اسمعني
7: دكتور حكم.
6: أولا مذكرة التفاهم تحدثت عن إيران وليس عن سلطنة عمان. النقطة الثانية أنه لماذا وافقت عمان على هذا الممر؟ لأنها ترامب هددها علنا بتصريح وقال سأفجرها وأدمرها إذا نسقت مع إيران. النقطة الثالثة أنه فقط تصحيح اتفاقية البحار عام 1982 في جامايكا وطبقت عام 1997، ولكن الإيرانيون لم يصادقوا على الاتفاقية، انتبه، لم يصادقوا على القانون، وهم تحديدا لهذا السبب موضوع المياه الإقليمية هم لم يوافقوا وتحفظوا على الكثير من نقاطها. فلذلك إذا كانوا تكرموا في الفترة الماضية
4: هذا نتيجة موقفهم. عدم المصادقة لا يلغي المحادة يا أستاذ حكم.
6: نقطة ثانية. لا لا ما لا لا ما هنا كما الاستثناء, شوف كما الاستثناء في الدردنيل والبوسفور كما تفضل, أيضا يجب أن يكون هناك استثناء لأن هناك مخاطر. أنت تتحدث عن مخاطر, أنت الآن في هذه الظرف لا يمكن لإيران أن تقول لها أن أنت تفتح المجال وتدخل السفن العسكرية. أعطيك معلومة أستاذ كمال, معلومة أنه خلال الحرب إيران صادرت ناقلة بحرية تحمل أسلحة كانت متجهة إلى إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في إحدى الدول العربية. عمليا لا, في هذه الحرب لا يمكنك أن تتهاون بأي شيء. بعد الحرب يمكنك أن تتحدث بأي شيء.
8: دكتور حكم, طيب سؤال أخير.
4: حكم لم
6: كيف غير صحيح؟ كيف غير أنت تقول أنك تدافع, أنت تدافع عن سيادتك يا دكتور, أنت تدافع عن سيادتك, هي تدافع عن سيادتك أيضا.
4: لحظة, دكتور
6: لماذا تتحدث عن الأمريكيين؟ لماذا تتحدث عن الأمريكيين؟ قرصنوا ودمروا سفنا في البحر.
4: لم تستهدف وباخر
6: يا أخي دكتور, لماذا لا؟
8: لحظة دكتور حكم,
6: يا أخي لماذا لم لا استهدفوا ناقلتين, استهدفوا حاملتي طائرات وأصابوهما, والأمريكيون هم من قاموا بقرصنة وتدمير وإصابة واستهداف بعض البواخر والناقلات. لماذا لا تتحدث عنها؟
8: كما ذكرنا قبل قليل. سؤال أخير ولنستمع إلى بعضنا بعض, أمامنا دقيقة أو دقيقة ونص. دكتور أحمد الشهري, من المستفيد من هذا الخلاف العربي الإيراني بين إيران وجيرانها العرب؟ من يستفيد من كل ذلك؟
4: الحقيقة لا أحد مستفيد. لماذا؟ لأنه الإيراني أول الخاسرين, دول الخليج لا أقول ما
6: إسرائيل
4: الجميع يخسر, المجتمع الدولي يخسر, العالم يخسر. إسرائيل هي تتربص بالجميع, وأنتم من أعطاها الذريعة يا أستاذ كمال, يا أستاذ دكتور حكم, أنتم من أعطيتوها الذريعة على طبق من ذهب حتى تدمر. نحن عندما نرى الجسور الآن في إيران مدمرة, والله نحن نتألم, لأن هذه مكتسبات الشعب الإيراني. نعم. عندما تدمر بندر عباس وتدمر القواعد العسكرية, أنتم من أعطيتوها الضوء الأخضر لتدمير إيران, وأيضا الآن تعمل في الصومال لاند في الصومال من أجل ماذا؟ إذن أنتم أعطيتوها الذريعة على طبق من ذهب.
8: طيب شكرا.
4: كان يجب أن تعملوا أو تعملوا على بناء الشعب. طيب الإيراني
8: دكتور حكم,
6: دكتور
8: لماذا إسرائيل مستفيدة في نصف دقيقة؟
6: لماذا إسرائيل مستفيدة ومع علاقة يا دكتور عفوا استاذ كمال, اسرائيل ولا الامريكيين مستفيدون من اي خلاف في العربي ايراني او
4: اسرائيلي؟
6: لا لا لا لا لا يا اخي, انتم من انجدتم يا دكتور عفوا اسمعني اولا, من اوجد الولايات المتحده الامريكيه في هذه المنطقه؟ ليست ايران. هذا الامر. الامر الثاني ان الكيان الاسرائيلي الموجود في هذه المنطقه ايران قاتلته بكل شراسه
4: وذريعه يا دكتور,
6: بعد 45 سنه. وتقول لي اسمعني, اي ذريعه يا دكتور؟
8: ما هذا عدوان خلق على الدول العربيه, منح الذريعه لاسرائيل. هذا ما
6: نقطه ثالثه. النقطه الثالثه انه موضوع امام, ليس هناك اي ذريعه. ما هل ايران شنت العدوان يا اخي؟ هل إيران شنت الحرب على أمريكا وعلى إسرائيل؟ هل هي هم من شنوا الحرب عليها؟ أما موضوع إسرائيل ما تعربت به في
8: نعتذر, هذا ما سمح به وقت البرنامج مشاهدينا الكرام. نتيجة التصويت برأيك كيف ستنتهي الخلافات بين إيران ودول الخليج؟ الذين أجابوا لصالح إخراج القوات الأمريكية 48%, الذين أجابوا لصالح وقف تحكم طهران بمضيق هرمز 23%, الذين أجابوا لصالح كلا الخيارين 29%. بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا. التصويت متاح على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com. في ختام الحلقة أشكر ضيفي الكريمين من طهران, الخبير بالشؤون الإقليمية والدولية الدكتور حكم أمهز, وضيفي من الرياض رئيس منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري. شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة, وإلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

المستشار في الشؤون الأمنية الدكتور عماد رزق في كلام يوصل: تحضيرات لحزب الله للسيطرة على الساحل السوري وسوريا هرمز برية. ماذا عن الملحق الأمني ضمن اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي؟ وماذا يرى ترامب في سوريا؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: استعاد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عرش هدافي كأس العالم 2026 من كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، رغم أنه ما سجل بشباك إنجلترا. وقاد ميسي منتخب الأرجنتين لنهائي المونديال بعد ما صنع هدفي الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 الأربعة على ملعب أتلانتا في الدور النصف النهائي، لكنه ما سجل. وبعد المباراة صار ميسي هداف كأس العالم 2026 بالوقت الحالي، رغم أنه بيتساوى مع كيليان مبابي بعدد الأهداف، بس ميسي استطاع أن يخطف لقب الهداف بفضل التمريرتين الحاسمتين اللي قدمهم بمواجهة إنجلترا. وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فاللاعب الحاصل على الحذاء الذهبي للمونديال هو صاحب أكبر عدد من الأهداف، وبحال التساوي بيتم اللجوء للاعب الأكثر صناعة للأهداف بين المتساويين.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: فستق، جوز، تمر، راحة.
4: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني، ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459.
5: معمول.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم السبت 18 من تموز 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، ألان جديد خليفي ووسام قنواتي.

طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: التوتر يتصاعد إقليميا، والسفارة الأمريكية تدعو الأمريكيين إلى عدم السفر إلى لبنان وإسرائيل. عون واللبنانية الأولى غادرا إلى واشنطن، وقمة مرتقبة مع ترامب الثلاثاء. الإعلام العبري: الجيش الإسرائيلي سينسحب من زوطر الشرقية والغربية فقط بناء على تفاهمات مع لبنان. الاعتداءات تتواصل جنوبا، إطلاق صاروخ اعتراضي بناء على إنذار خاطئ، وإصابات في صفوف الجيش في المنصوري. الجيش الأمريكي أتم الموجة السابعة من قصف مواقع إيرانية، والحرس الثوري يرد مستهدفا الكويت والأردن.

0: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. تبدو الساحة اللبنانية خالية من مخاطر داهمة حتى اللحظة، على الرغم من تصاعد حتة التوتير بين الولايات المتحدة وإيران، إلا إذا حصل ما لم يكن في الحسبان، وهذا ما ألمح إليه بيان السفارة الأمريكية في بيروت، والذي دعا الأمريكيين إلى عدم السفر إلى لبنان وإعادة النظر في أي سفر إلى الشرق الأوسط أو عبره، في ظل استمرار التوترات المرتفعة في المنطقة واحتمال حدوث تصعيد مفاجئ قد يؤثر في الوضع الأمني. احتمال التصعيد المفاجئ يبقى مرتبطا بإمكانية دخول حزب الله طرفا في التصعيد. في غضون ذلك توجه رئيس الجمهورية العمة جوزيف عون واللبنانية الأولى إلى واشنطن اليوم تلبية لدعوة من الرئيس دونالد ترامب الذي سيستقبله في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل. أما في الميدان فتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، في حين تشير وسائل إعلام عبرية إلى أن الجيش سينسحب من الزوترين الشرقية والغربية فقط بناء على تفاهمات مع لبنان. وبعيد ظهر اليوم أفيد من الجنوب بسقوط شهيد للجيش وعدد من الجرحى بانفجار لغم بآليتهم، وإلى التفاصيل مع إلان.
1: إذن غادر رئيس الجمهورية العمة جوزيف عون بيروت صباح اليوم متوجها إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن يلتقيه الثلاثاء المقبل. جوال غابي.
2: في زيارة تحمل ثقلا سياسيا وأمنيا استثنائيا، غادر رئيس الجمهورية العمة جوزيف عون بيروت صباحا متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترافقه اللبنانية الأولى نعمة عون بالإضافة إلى عدد من مستشاريه. بحسب المعلومات فإن الرئيس عون سيركز على جدول أعمال واضح، حيث سيحضر الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها، وبسط سلطة الدولة على المناطق كافة. رئيس الجمهورية سيؤكد التزام لبنان بصيغة الإطار وضرورة تطبيقه، وسينطلق في مقاربته من دور واشنطن كضمانة للبنان والرهان عليها لتأمين الانسحاب الإسرائيلي. كما سيطلب عون دعم واشنطن في تسليح الجيش، خصوصا أنها المسلح الأول له. وفي هذا السياق سيجري رئيس الجمهورية سلسلة لقاءات مطلع الأسبوع المقبل، وسيقام له عشاء تكريم حاشد مساء الاثنين المقبل في السفارة اللبنانية عشية لقائه الثنائي بترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، إضافة إلى عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الكونغرس الأمريكي في إطار تقييم نتائج المفاوضات الأخيرة وبحث الضمانات المطلوبة للانتقال إلى التنفيذ. جوال غابي، صوت كل لبنان.
0: تزامنا أفاد تقرير إسرائيلي بأن اتفاق الإطار مع لبنان بدأ يدخل مرحلة التنفيذ العملي مع انتشار الجيش اللبناني في أول منطقة تجريبية تقع شمالي المنطقة الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن انتشار الجيش اللبناني شمل بلدتي فرون والغندورية، وأن الجيش الإسرائيلي لم يكن يتمركز عسكريا بشكل مباشر فيهما. الصحيفة أوردت أيضا أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتسليم المنطقة التجريبية الثانية التي لا تزال قواته منتشرة فيها.
1: وفي السياق أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المشروع التجريبي للانسحاب الإسرائيلي من جنوبي لبنان لم يبدأ بعد، وأن إسرائيل طالبت بأن تتولى واشنطن التحقق من خلو المناطق التجريبية من بنى عسكرية لحزب الله، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من زوتر الشرقية والغربية فقط بناء على تفاهمات مع لبنان.
0: في الجنوب سقط شهيد للجيش وأصيب عنصران آخران من جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب بآلية للجيش في المنصور في أثناء قيامهم بنقل مولد كهربائي زراعي لأحد المواطنين. هذا وتواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. أحسين معنا.
3: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وقد سجل اليوم عمليات تفجير للمنازل في كفر تبنيت وحداثة ومجد الزون. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة تمشيط واسعة استهدفت بيوت السياد ووادي سلوكي بالتزامن مع قصف مدفعي طاولة حاريس ووادي سلوكي والحجير مصدرها مواقع الاحتلال في القنطرة. كذلك شن الطيران الحربي فجر اليوم غارة استهدفت منطقة المشاع في بلدة المنصوري. إلى ذلك انفجر ظهر اليوم جسم من مخلفات الحرب في آلية للجيش اللبناني في بلدة المنصوري، ما أدى إلى سقوط شهيد وجريحين، وذلك أثناء مواكبة الجيش اللبناني لمواطن كان يقوم بنقل مولد كهربائي زراعي في أحد بساتين البلدة. كما قام الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل اليوم بعمليات تفجير لذخائر من مخلفات الحرب في وادي أسلوكي. من جهة ثانية، واصل الجيش اللبناني تسيير دوريات مهللة في مناطق فرون وصريفة والغندوري وقلواي وبرج قلواي، كما أقام حواجز ظرفية في المنطقة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: توازيا، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة إثر حادث عملياتي في جنوب لبنان.
0: من جهة ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف وهمي في المنطقة التي يعمل فيها في جنوب لبنان، موضحا لا مخاوف من وقوع حدث أمني وأن الحادثة ما زالت قيد التحقيق. ولاحقا أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الاعتراض في الشمال جاء نتيجة تشخيص خاطئ. من جهة ثانية، سجل صباح اليوم تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: ووسط التوترات المرتفعة في الشرق الأوسط، نصحت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان وإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره، وذلك نتيجة تشنج الوضع الأمني واحتمال حدوث تصعيد غير متوقع. في الموازاة، حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل من السفر إلى إسرائيل والمنطقة بسبب التوترات الشديدة في الشرق الأوسط.
0: في المواقف، أكد النائب حسين الحش حسن في كلمة له في مهرجان في بعلبك رفضه خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، معتبرا أنه يشكل مخالفة دستورية وقانونية ويحمل مخاطر كبيرة على المصالح الوطنية اللبنانية، مشددا على أن السلطة لن تتمكن من نزع سلاح حزب الله.
4: فلتعلم السلطة وأسيادها أنها لن تستطيع نزع سلاح المقاومة، وأن أي قوة أجنبية قد تستدعيها السلطة لهذا الغرض هي قوة احتلال، وتعرفون معنى قوة الاحتلال، وأن أي مسار قد تسلكه السلطة في هذا الاتجاه هو مشروع فتنة تتحمل السلطة مسؤوليتها ونتائجها.
1: رأى البروفيسور فيليب سالم في حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر إذاعة صوت كل لبنان أن لبنان أمام فرصة تاريخية اليوم بفعل اهتمام الإدارة الأمريكية بتحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل للمرة الأولى، مشيرا إلى أن الإدارتين اللبنانية والإسرائيلية باتتا مقتنعتين أن القوة العسكرية لا يمكنها نزع سلاح حزب الله. وعن الدور السوري في لبنان وحديث الرئيس الأمريكي عن تحريكه لمواجهة حزب الله، استبعد سالم التدخل العسكري السوري.
5: الحل الوحيد للبنان هو الوصول إلى السلام، وبعتقد أنه أفضل طريق للوصول إلى السلام هي المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بالرعاية الأمريكية، أنه القوة العسكرية لوحدها ما بتنزع سلاح حزب الله. مفروض على المفاوض اللبناني أن يقنع المفاوض الأمريكي بإدراج بند بالاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران. ما حدا في وقف الدعم المالي والدعم بالسلاح لحزب الله من قبل إيران إلا الولايات المتحدة الأمريكية. هذه أول مرة في سلطتي ملتزمة بتحقيق هذا السلام، لأول مرة في التزام كلي ودقيق وقوي قبل دول الخليج العربي إلى إلغاء دور حزب الله ودور كل الأذرع العسكرية الموجودة بالشرق الأوسط اللي هي أذرع للدولة الإسلامية الإيرانية. نحن لسنا بصدد سلام مؤقت، نحن بصدد سلام دائم واستقرار دائم.
0: وتعليقا على استهداف المدارس في الجنوب وبعض أفراد الهيئات الإدارية والتعليمية، أدان اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان هذا الاستهداف، معتبراً أن الاعتداء على المؤسسات التربوية أو على أي من أفراد أسرتها التعليمية والإدارية يعد اعتداءً على مستقبل الوطن وأجياله، ويشكل جريمة بحق التربية والإنسانية. ودعا الاتحاد المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات جدية.
1: في خلال جولة في صيدا، شدد وزير الاقتصاد عامر لبساط على الدور الاقتصادي المحوري لبوابة الجنوب، وقال إنها تستحق رؤية وخطة متكاملة واستراتيجية تعيدها إلى سكة الإنماء بما يليق بمكانتها.
6: نسلط الضوء على قدرات هالمدينة، بدنا رؤية اقتصادية جديدة لهالمدينة، والمرفأ مش هيك بلدنا بالمرفأ اليوم، والمرفأ حيكون الأساس الأول، لكن وهذا الهدف الأول والأخير، ما نسمح لها الصدمة التضخمية المبررة تصبح صدمة تضخمية غير مبررة. من نوقف الاحتكار، من نوقف التخزين، من نوقف الجشع تبع التجار، الأدوات الموجودة عنا هي مراقبينها.
0: على صعيد اقتصادي آخر، نقلت مديرية الجمارك جهاز سكانر من مرفأ بيروت إلى الحدود اللبنانية السورية في نقطة المصنع لاستبدال الجهاز المعطل وتسهيل عملية التصدير من لبنان إلى السعودية على أن يبدأ تشغيله يوم الاثنين المقبل.
1: رأى النائب زياد حواط أن ما جرى في الجلسة النيابية الأخيرة يكرس التشريع الترقيعي، حيث يتم إقرار قوانين من دون أي دراسة علمية لكيفية تغطية كلفتها، وأوضح أن المساعدات المالية التي أعطيت لموظفي القطاع العام والمتقاعدين قبل إصلاح القطاع وإعادة هيكلته لن تحسن معيشتهم، مشيرا إلى أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب العشوائية في العام 2017 كانت واحدا من أسباب الانهيار الاقتصادي.
0: كشف مسؤول أمريكي عن أن واشنطن تنقل عتادا إضافيا إلى الشرق الأوسط، وهذا يعطي الرئيس دونالد ترامب الخيار لتوجيه ضربة أكبر لإيران، وأن واشنطن الآن بصدد معاقبة طهران على قراراتها الخاطئة بعدما أضاعت فرصة اتخاذ الخيارات الصائبة، مشيرا إلى أن النظام الإيراني معرض الآن أكثر من أي وقت لثورة داخلية وحركة تمرد. وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن إيران لن تتمكن من إعادة تكوين اقتصادها أو صناعتها الحربية لسنوات، كما أنها لا تستطيع الآن إغلاق مضيق هرمز. وفي السياق، أوضح الجيش الإسرائيلي أن طائرات تزود بالوقود أمريكية هبطت في القواعد الإسرائيلية لأسباب لوجستية وعملياتية.
1: في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان عبر أكس أن الجيش أكمل ليلته السابعة على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران، وأن الضربات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة. وفي مؤشر على السخونة، أفيد باستهداف محطة الكهرباء في إيران للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات.
0: في المقابل، لفتت محافظة هرمزغان الإيرانية إلى أن نفقاً وثلاثة جسور تعرضوا لأضرار نتيجة الهجمات الأمريكية ليل أمس. ونقلت وكالة تسنيم عن وزارة التعليم الإيرانية أن الامتحانات النهائية ألغيت في بعض المناطق الإيرانية وعلى رأسها هرمزغان وبوشهر وخوزستان. وفي طهران، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت، وقال إن الدول المضيفة لقوات أمريكية ينبغي أن تتوقع ردود فعل مماثلة إذا استخدمت أراضيها لشن هجمات على إيران. وتزامنا، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية وقوع إصابات وخسائر مادية في اعتداء إيراني متكرر على مواقع حيوية في القطاع النفطي. ولاحقا، أعلن عن إصابة رجال إطفاء كويتيين وأحد العاملين في أثناء التعامل مع حريق إثر هجوم إيراني. وكشفت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية عن تعرض محطة أخرى للطاقة الكهربائية وتقطير المياه لهجمات إيرانية. وفي السياق، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة معظم رحلات الطيران بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي.
1: إلى ذلك تبنى الحرس الثوري الإيراني تدمير مقاتلتين أمريكيتين والإضرار بثلاث مقاتلات أخرى في قصف على قاعدة الأزرق الأردنية.
0: تزامنا أعلن الجيش الأردني اعتراض 4 مسيرات دخلت أجواء المملكة في الساعات 24 الماضية. ووسط التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، أفاد موقع كبلر لبيانات الملاحة أنه لم تغادر أي ناقلة نفط مضيق هرمز لليوم الثالث على التوالي.
1: وفي سياق متصل، كشف مسؤول إيراني عن أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لن يظهر علنا حتى تنتهي الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: عقب لقاء في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف رئيس الوزراء العراقي علي زيدي عن تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأخرى. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز بأن وزارة النفط العراقية وقعت اتفاقيتين تكميليتين مع شيفرون الأمريكية لتطوير حقول النفط والبنية التحتية للطاقة.
1: في جديد الميدان الروسي الأوكراني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير سفينة شحن قرب جزيرة الأفعى في البحر الأسود كانت تنقل معدات للقوات الأوكرانية، كاشفة عن إسقاط الدفاعات الجوية 774 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة من البلاد. وعن الهجوم الذي استهدف موسكو، أفادت وكالة تاس بأن الهجوم الأوكراني بالمسيرات هو من بين الأكبر في خلال العامين الماضيين. وفي السياق، أعلن حاكم مقاطعة موسكو مقتل شخص وإصابة 37 في الهجوم الأوكراني على المقاطعة. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

0: ختاما تذكير بالعناوين: التوتر يتصاعد إقليميا، والسفارة الأمريكية تدعو الأمريكيين إلى عدم السفر إلى لبنان وإسرائيل، عون واللبنانية الأولى غادرا إلى واشنطن، وقمة مرتقبة مع ترامب الثلاثاء. الإعلام العبري: الجيش الإسرائيلي سينسحب من زوطر الشرقية والغربية فقط بناء على تفاهمات مع لبنان. شهيد وجرحى في صفوف الجيش اللبناني بانفجار لغم بآلية عسكرية، والاعتداءات الإسرائيلية تواصلت جنوبا. الجيش الأمريكي أتم الموجة السابعة من قصف مواقع إيرانية، والحرس الثوري رد مستهدفا الكويت والأردن.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان.
2: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.

صاغبين، مراية البحيرة وجوهرة البقاع الغربي. تخيلوا جبل عالي عم يتفرج على حاله بمراية كبيرة، وهالمراية ما هي إلا بحيرة القرعون، والجبل هو ضيعة صاغبين. نحن اليوم بالبقاع الغربي، بالمطرح اللي بتلتقي فيه الخضرة بالمي الزرقاء، صاغبين ضيعة الكروم والهدوء البداوي الروح. واليوم مشوارنا بين الشجر والعرزال لنكتشف سر هالجمال الهادي. صاغبين بتشتهر بعين الزرقاء، نبع المي اللي بيطلع من قلب الصخر مثل البلور، وبتمشي بكروم العنب على طول النظر. وبتعرف ليش عرق صاغبين له شهرة عالمية؟ المعالم هون هي الطبيعة بحد ذاتها، والبيوت اللي انبنت من الحجر الأبيض اللي بيعكس ضوء الشمس فوق البحيرة. صاغبين جنة الرسامين والمصورين. أهل صاغبين ناس طيبين وبسطة بمحبتهم. التقينا بأبو سليم، صياد سمك بالبحيرة ومزارع بنفس الوقت. كبرنا عن سمك الكارب والسردين اللي بيطلع من بحيرة القرعون، وكيف الحياة هون مرتبطة بحركة المي والزمن. وحكالنا أيضا عن التعاونية وكيف النسوان بيشتغلوا سوا ليحضروا المونة. الجلسة هون بترد الروح، وبكل زاوية في ضحكة طالعة من القلب.

ما فيك تفوت على صغبين وما تدوق اللبنة الصغبينية المشهورة بدسمتها. الست نورة خبرتنا عن سر الشانكليش كمان اللي بيحضروه بالبيوت، وعن المكدوس اللي بيتخزن بجرار الفخار، ولازم تدوقوا دبس العنب اللي بينعمل من كروم الضيعة. السفرة بصغبين سيمفونية إنتاج الأرض، والخبز دايما حاضر على التنور. منودع صغبين والبحيرة عم تلمع تحت ضو القمر، ومنترك هدوء البقاع ومنكفي مشاويرنا، وشكرا لصغبين وأهلها.

0: لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
1: ترقبوا هوا لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15، ويمكن إعادة الاستماع لهالحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان.
2: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 17/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,277,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,294,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,938,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,115,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
1: معمول
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز 3:15 نقدمه لكم من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه استشهاد أحد العسكريين وإصابة ضابط عسكري بجراح من جراء انفجار جسم مشبوه بآلية تابعة للجيش في بلدة المنصور سور، مشيرة إلى أن المتابعة جارية لكشف تفاصيل الحادثة وملابستها. في سياق مواصلة الاعتداءات على الجنوب، قطع الجيش الإسرائيلي الأشجار المغروسة على جوانب الطرق في مدينة بنت جبيل. أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان أن ملف الأسرى والمفقودين اللبنانيين لدى الاحتلال الإسرائيلي لن يطوى ولن يهدأ ضمير الوطن حتى يعود آخر أسير ويعرف مصير آخر مفقود ويوارى آخر شهيد في تراب الوطن.
2: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم موجز 3:15 من صوت كل لبنان. كشف مسؤول أمريكي عن أن واشنطن تنقل عتاداً إضافياً إلى الشرق الأوسط، وهذا يعطي الرئيس دونالد ترامب الخيار لتوجيه ضربة أكبر لإيران، وأن واشنطن الآن بصدد معاقبة طهران على قراراتها الخاطئة بعدما أضافت فرصة اتخاذ الخيارات الصائبة، مشيرا إلى أن النظام الإيراني معرض الآن أكثر من أي وقت مضى لثورة داخلية وحركة تمرد. وقال المسؤول الأمريكي إن إيران لن تتمكن من إعادة تكوين اقتصادها أو صناعتها الحربية لسنوات، كما أنها لا تستطيع الآن إغلاق مضيق هرمز. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية مقتل 50 شخصا وإصابة 500 في الهجمات الأمريكية خلال الأسابيع 3 الماضية. دعا بانت الخارجية الكويتية العدوان الإيراني الذي استهدف محطة ثانية للكهرباء وتقطير المياه في الكويت، وطالبت إيران بالكف الفوري عن اعتداءاتها وحملتها كامل مسؤولية العدوان وتداعياته. وكان الجيش الكويتي قد أعلن أن إيران استهدفت منشآت في قطاعي النفط والكهرباء والماء، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار جسيمة، مشيرا إلى أنه اعترض صواريخ باليستية ومسيرات معادية داخل مجاله الجوي، ما أدى إلى سقوط شظايا في عدد من المناطق وأسفر عن أضرار مادية دون إصابات. أيضا الرئيس العراقي نزار أميدي بدوره دان الاعتداءات التي استهدفت مدينة أربيل والسليمانية، مشيرا إلى أن أي استهداف هو انتهاك للسيادة. توازيا استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجمات التي شنتها طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية. في الخبر الأخير، أكد أمين عام الجامعة العربية نبيل فهمي دعم استكمال المسار السياسي بقيادة ليبية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. موجز 3:15 قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان طلقة فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. إلى الولايات المتحدة يصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في الساعات القليلة المقبلة، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيستقبله في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل. الرئيس عون سيعقد سلسلة من اللقاءات في الكونغرس، وسيلتقي وزير الخارجية ماركو روبيو على أن يقام على شرفه عشاء الليلة في السفارة اللبنانية في واشنطن. نعت قيادة الجيش الرقيب الأول أحمد سامي خليل الذي استشهد بانفجار جسم مشبوه في المنصورة. أكد وزير الدفاع ميشيل منسا أن زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس دونالد ترامب تشكل فرصة لشرح حقيقة الوضع في لبنان، ولا سيما ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، مشددا على أن ملف حزب الله يعالج داخليا. وفي حديث إلى موقع الانتشار أشار منسى إلى أن تأجيل الاجتماع العسكري برعاية أمريكية يعود إلى الحاجة لتوضيح نقاط أساسية، أبرزها أن الأراضي التي يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي ليست محتلة، وأن الجيش اللبناني يرفض أي تدخل إسرائيلي في عمله. وفي ملف العفو رفض منسى أي تجاوز لتضحيات شهداء الجيش أو المساس بحقوق عائلاتهم، مشيدا بالدعم الذي تلقاه أو الذي تلقاه هذه القضية، كما شدد على أنه لا أحد يزايد عليه في محبته للجيش وحرصه على المؤسسة العسكرية، رافضا تحويل قضية الشهداء إلى مادة للمزايدات. أكد النائب علي خريس رفضه المفاوضات المباشرة واتفاق الإطار، وطلب بانسحاب إسرائيل الكامل من لبنان. في أخبارنا الإقليمية والدولية، أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار على دفعتين بعد ظهر اليوم، وطلبت من المواطنين والمقيمين التوجه إلى أقرب مكان آمن. في خبرنا الأخير، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بمواطن أدين بقتل رجل أمن خلال احتجاجات عام 2022. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو راما عبر صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في مننطلق بحلقة جديدة من برنامج تحت الضوء معي أنا ماري علم حبشي. وسط مشهد إقليمي سريع التحول يبقى لبنان في قلب المشهد متأثراً بكل ما يجري حوله فيما يواجه في الداخل استحقاقات لا تحتمل مزيد من التأجيل. من التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الواقع اللبناني إلى الملفات السيادية والتشريعية والإصلاحية المطلوبة وصولاً للتحديات البيئية اللي تفاقمت بفعل الحرب والتلوث. ملفات متشابكة من ناقشها مع ضيفتنا لليوم النائبة الدكتورة نجاة عون صليبة. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك وشكرا على الاستضافة، دايما بنبسط كون معكم.
1: ونحن دايما سعيدين بوجودك دكتورة نجاة. قبل ما نفوت بالملفات المتشابكة خليني هيك بلش بموقف إليك كان عالي السقف فيما يتعلق باقتراح قانون تمديد لرئيس الجامعة اللبنانية الحالي. هلأ هو السبب كان أنه كرمال يقدر يستكمل استراتيجيته.
2: هلأ هو القانون بيقول أنه بالقبل كانوا مشددين أنه ما يكون في تمديد لأي لرئيس الجامعة لحتى يسمحوا بالمداورة.
1: نعم.
2: هيدي الوجهة النظر أو فلسفة القانون اللي كان موجود. يجينا اقتراح قانون هلأ انه يحق، بدون يغيروا هيدي وبدون يعملوا انه يحق لتمديد لرئاسة الجامعة دورة واحدة، يعني 5 سنين تانيين. بالمبدأ هيدا منه غلط، لانه في كتير جامعات تسمح انه يتجدد لرئيس الجامعة لفترة تانية. نحن هون شو عنا مشكلة؟ المشكلة بالجامعة اللبنانية انه ما في مجلس للجامعة، في هيدا الرئيس اللي هو لحاله بيقرر اللي بده اياه. والمشكله القصه والتاني شغله انه هيدا الرئيس اللي عم بيقرر اللي بده اياه، النتائج اللي عم نشوفها من الاداء بالجامعه اللبنانيه بيطرح علامات استفهام. منشان هيك علينا الصوت، قلنا نحن اذا عن جد بدنا انه نظبط الجامعه اللبنانيه ونخليها جامعه رائده، لانه في 80 الف طالب بيروحوا على هيدي الجامعه، نحن لازم يكون في عنا المجلس الاعلى للجامعه. اول شيء يكون مجموعه من التربويين عم بيفكروا مع الرئيس باستراتيجيه كامله لحتى ننقل هيدي الجامعه من مطرح ما هي لاعلى المستويات، لانه في عنا اساتذه عندهم كفاءه. التصليح انه بس نمدد لفتره واحده لرئيس الجامعه بدون ما يكون في مجلس اعلى للجامعه وبدون ما يكونوا العمدة هن عندهم التشارك بهيدا القرار، هو اللي خلاني علي الصوت. وكانه هيدا القانون مفصل على اسم رئيس الجامعة الحالي للأعمال اللي شفناها، مش أعماله هو بس، الفضائح اللي سمعنا فيها والأخبار اللي سمعناها من الأساتذة بتطرح علامات استفهام إنه هيدي الجامعة ما عم تشتغل بالطريقة التربوية العالية اللي نحن بدنا إياها.
1: هذا هيك يعني أعاد للذاكرة ملف الشهادات المزورة اللي ما عاد نعرفنا شو صار.
2: يعني مش معقول يطلع فضيحة مثل هيدي الفضيحة انه شهادات حقوق بكلية الحقوق عم تنباع وفي تزوير بالعلامات وفي تزوير بالمعلوماتية اللي موجودة وفي 17 واحد موقوف. يعني بهمنا كتير انه يكون في محاسبة، ورئيس الجامعة هو معني مباشرة بهيدا الموضوع. منشان هيك نحن عم نقول ما فينا نجي نقول بدنا نجدد لرئيس الجامعة بدون ما يكون في مجلس أعلى عم بحاسب كل هيدي المغالطات اللي صارت، وهيدي جريمة بحق التربية. يعني نحن كيف بدنا نعطي الإنسان حقه وكيف بدنا نكون عادلين بالطريقة اللي عم نوزع فيها الشهادات وكيف بدنا نعلي مستوى الجامعة إذا في لا سمح الله ناس، ومش انه لا سمح الله صارت انه عم بيبيعوا شهادات وعم بيزوروا
1: على بس ليه في تعتيم دكتورة نجات على هيدا الملف بشكل خاص؟
2: نحن لازم نضوي عليه كتير. اكيد ما لازم نقبل انه ما يكون القضاء عم ياخد مجرى، ولازم يعني بتمنى انه يكون وزير العدل عم بيعطي هيدا الموضوع اهميته، لانه هيدا بيأثر على مستقبل الشباب. يعني انا من الناس اللي تخرجوا من الجامعه اللبنانيه،
1: نعم.
2: وفي كتير كتير كتير ناس وصلت لاعلى مراكز لانه الجامعه اللبنانيه كانت عندها مستوى عالي وكان صيتها معروف بكل العالم. انا بتذكر لما كنا نحن نروح امريكا بايامنا كانوا يشيلوا لنا اول سنه،
1: صحيح.
2: يعني كانت الجامعات الامريكانيه تقول انه هول جايين من لبنان اول سنه محذوفه لالهم لانه بيعرفوا اكثر من تلاميذنا. هلا صرنا يا بافادات للاسف يا بجامعه لبنانيه يعني شوهوا سمعه الاساتذه وعم بيشوهوا سمعه الجامعه اللبنانيه اللي نحن بتهمنا كثير. الخلاصه انه مش غلط انه نمدد للرئاسي، مش للرئيس، للرئاسي، اذا في استراتيجيه كامله عم تتعاطى بطريقه شفافه مع العمدة ومع مجلس الجامعه، اذا في مجلس جامعه. اما هلا نخلي الرئيس لحاله وان مان شو بدون مجلس جامعه وبدون ما يكون في تشارك مع العمدة ورؤساء الأقسام والأساتذة بالاستراتيجية تبع الجامعة،
1: نعم.
2: أنا بطرح سؤال شك كتير كبير بأي طريقة أو بأي تفكير. نحن عم نعمل قانون على قياس شخص واحد، شخص لازم يتحاسب أول شيء.
1: نعم. كمان من هيك الملفات الحساسة قانون العفو العام، برأيك وسط التجاذبات السياسية شو رح يكون المصير والمسار؟
2: هلا حتى كمان نوضح انه قانون العفو العام ما اجى من تلقاء نفسه، يعني
1: نعم.
2: كان في ضغط سوري انه لازم يصير في عفو عام لناس مظلومين حقيقه،
1: صحيح. لأنه تحريكه على
2: لانه صار لهم 12 سنه موجودين بالسجون ومنهم محاكمين،
1: نعم.
2: يعني نحن ما عم نحكي عن ناس كلها بس بدنا نطلعها لأنه حابين نطلعها. في ظلم بموضوع الإسلاميين اللي موجودين واللي توقفوا من 12 سنة لهلأ وما تحاكموا. هلأ هيدا موضوع بينتناقش، أنا ما عم بقول لا، بس الموضوع اللي كيف تطورت قصة العفو العام، هيدا الموضوع مهم ولازم يتناقش لأنه ما لازم يكون في ناس بالسجون مش محاكمة. أما أنه نجي كمان نزيد فوق لهيدا الطلب المحق، نزيد فوق ناس تهجمت على الجيش أو قوست على الجيش أو قتلت الجيش، هيدا بالنسبة لوزارة الدفاع وللجيش اللبناني خط أحمر ما فينا نتخطيه، مع أنه صاروا بدهم يدخلوا بقانون العفو العام، واللي كمان صاروا بدهم يدخلوا لحتى يقسموا طائفيا، صاروا بدهم يدخلوا لتجار المخدرات. لا يعني في ناس شباب تتعاطى مخدرات بدون علمة، مفروض يكون في إلى مدرسة تأهيلية
1: يجب التمييز،
2: نكون عم نساعدهم إنه يطلعوا من هيدا الشيء. أما تاجر مخدرات بدي لقي له فتوى لحتى كمان طلعوا بقانون عفو عام لأنه في سنية لازم لقي شيء للشيعة وبعدين لقي شيء للمسيحية، هيدا الطريقة بالتعاطي بالقوانين كتير مزعجة، لأنه دايما منحسبها على قياس الأحزاب الطائفية اللي هني عم بيفتفتوا البلد، ما عم بيعمروا شيء نموذجي، شيء إداري مؤسساتي فينا نرتكز عليه.
1: بس قادرين نوازن دكتورة نجات يعني بين مثل ما عم تقولي طبيعة الجرم وطبيعة الموقوف، وكمان في عندك اعتبارات هيك إنسانية في أمور يعني بتحس كأنه يعني مش قادرين نحن ببلد مثل لبنان نقدر نوازن، يعني كيف رح تكون الآلية؟
2: نحن إذا منبلش بالمبادئ العامة، المبادئ العامة هي أنه لازم يكون في إدارة عادلة، العدالة هي كتير مهمة، والقضاء يشتغل شغله بالطريقة المضبوطة. يعني دايما المبادئ الأساسية ما بتتغير، يعني يا في إدارة ومؤسسات نحن ما نحترمهم. وهلأ رح نفوت على السياسة لأنه نفس المشكل بالسياسة، إذا ما عنا احترام للمؤسسات والمؤسسات القضائية ومؤسسات الدولة ومؤسسات الجيش، نحن كل شيء بنعمله بده يكون مقسم مجزأ على أحزاب، على قياس الطوائف.
1: خليني انتقل يعني لملعبك دكتورة نجاة قبل ما نفوت هيك ديبلي بالسياسة. البيئة، المرسوم المتعلق بتعديل الرسوم البيئية على المواد المنتجة للنفايات تحت عنوان الملوث يدفع، يعني هيدا يعني بمرمى الانتقادات، يعني العالم اعتبرت هالرسوم مقنعة، يعني إذا صح التعبير
2: اللي طبقوها.
1: نعم.
2: المبدأ تبع الملوث يدفع هو مبدأ عام ومطبق بكل أنحاء العالم. يعني أنا إذا بدي حدا يجي يشيل الزبالة من قدام بيتي بدي أدفع هيدا السيرفيس، بدي أعطيهم بدل لحتى يجوا يشيلوا الزبالة من قدام بيتي، وهذا الشيء موجود بكل العالم. يعني بتعملوا لي خدمة بدفع لكم حقها، مش الجمع والكنس وتكديس الزبالة يا على حافة الطرقات يا بالجبل يا بالنهر، هيدا بدي أدفع لكم عليه. يعني مبدأ الملوث يدفع هو بيجي من بعد ما يكون في إدارة كاملة متكاملة للنفايات. إذا ما في إدارة متكاملة للنفايات ما في شيء اسمه أنا بدي أدفع حق التلوث.
1: يعني هذا بيجي تتويج،
2: هذا بيجي مقابل خدمة.
1: نعم.
2: مش إنه مبدأ الملوث يدفع تعو لحتى نشوف شو بدنا نستورد ونشرج المواطن عليها. يعني إجا التطبيق من الآخر بطريقة كتير غلط، كأنه أنا مش فرقاني معي شو يعني إدارة نفايات، أنا فرقاني معي طلع هال 450 مليون دولار اللي هن بيكلفوا الدولة للبلدية لجمع النفايات من البلديات ومن المناطق، بطلعها بحيالة طريقة، ومش مهم وين من كب النفايات، يا من كبها بالبحر يا من كبها بالجبال، هيدا مش موضوعهم. موضوعهم انه كيف بدهم يطلعوا هالمصاري. منشان هيك عملوا تحت يعني القناع تبع الملوث يدفع طريقة ليجيبوا المصاري، ومنشان هيك ما قبلت العالم، وأنا ما قبلت. يعني لما إجوا بدهم يقروا قانون 38 على 2026 اللي هو إنه بدنا نشرج العالم مقابل هيدا الخدمة، كنت عم قلهم عملوا لهم الخدمة، مش قبل إنه بتاخدي شيء مقابل شيء.
1: نعم.
2: انه عملوا لهم الاداره للنفايات وبعدين اشتغلوا بعدين طلبوا حقكم، والناس بتنبسط. يعني وخاصه اذا ان احنا صرنا انه عم تجي البلديه عم تاخذ من قدام بيتي المفروزات لحالهم والعوادم لحالهم، انا بنبسط ادفع لهم، انا بالعكس بشجعهم اكثر. بس هيك انه الملوث يدفع بزيده على الرز وبزيده على السكر وبزيده على المنتجات اللي نحن عم نستوردها بدون ما يكون في شيء مقابل، هيدا اكيد منه مقبول. ورجعوا عن القرار، هلا نحن رح نقدم طعن بهيدا القرار بالتحديد لحتى نتأكد انه الرجوع عن القرار يكون اكيد ويعني ينرجع عنه دستوريا.
1: نعم.
2: لانه بس هيك ياخذوا قرار بمجلس الوزراء انه هن رجعوا عن القرار منه كافي، مفروض يتلاحق قانونيا كمان.
1: نعم. خلينا نروح يعني لما يجري واخر المستجدات. شهدنا الجولة الأخيرة للمفاوضات بروما كانت إيجابية، هلأ هيك الأعين تتجه إلى التنفيذ. يعني حسب المعطيات صار في تحديد كمان للمناطق، في عندك فرون، زوتر الغربية، الغندورية، كيف برأيك رح يكون التطبيق، سهل أو محفوف بالمطبات والعقبات؟
2: هلأ نحن كل خطوة بنخطيها راح تكون محفوفة بالمطبات والعقبات أكيد،
1: بس وسط المعارضين دكتورة.
2: لا بس خلينا نكمل أنه قد ما كان في تشكيك وقد ما كان في اعتراض بالاتفاق الإطار، ونحن عارفين وقال الرئيس أنه منه هيدا الاتفاق المثالي بس هيدا
1: صحيح.
2: الأفضل الممكن والأقل خسارة ممكنة. نحن عم نشوف أنه في صلابة بالموقف اللبناني، وبالمحادثات مبارح كانوا عم بيقولوا أنه موقف اللبناني كان صارم.
1: نعم.
2: أنه هن أصروا على أنه يكون في انسحاب إسرائيلي من بعض هيدي المناطق، وهيدا شيء إنجاز منعتبره، وبدنا نقلهم يعطيهم ألف عافية. نحن أكيد بالتطبيق رح يكون في عنا مطبات وعرائيل، بس مبين أنه رئيس الجمهورية يعني جدي بالموضوع، والجيش اللبناني عم يتحضر لحتى ياخد زمام الأمور. شو في أحلى من أنه يكون الجيش اللبناني هو المستلم الأمن بالضياع الجنوبية وكل الضياع اللبنانية؟ أنا بفتكر أنه نحن عم نمشي خطوة خطوة، ما بدنا نعظم أكتر ما هو لازم، لأنه عارفين أنه في مطبات وفي عرائيل، بس نحن عم نقول أنه الثبات مهم ووضوح القرار مهم كمان، مش بس لقلنا لقلنا وبالنسبة للمجتمع اللي عم بيطلع علينا طبعا. وعم بيقول أنا بدي أدعمكم، أعطوني شيء، أعطوني وضوح. أول مرة بيكون عنا رئيس جمهورية واضح بقراره، ما عم بيلعب سياسات خسيسة، سياسات ضعيفة، عم بيقول أنا بدي أخلص بلدي من كل هيدي المعارك اللي عم بتصير بالمنطقة، واضح انه المعارك حوالينا وين ما كان، بدي خلص بلدي وهيدي الاقل كلفة وانا ماشي فيها بثبات وعارف لوين واصل، وهيدا الشيء عم بخلي الجانب الامريكي انه يلين من ناحية لبنان ويضغط على اسرائيل انه تنفذ الاتفاق مثل ما هن اتفقوا عليه بامريكا. التشكيك موجود وين ما كان، لحد هلأ كل التشكيكات اللي صارت ما وصلت للنتيجة المرجوة، يعني نتيجة التشكيك نحن بنعتبر انه هيدا مهم، لانه رأي لبناني، رأي سيادي عم بيوصلنا خطوة خطوة لمطرح ان شاء الله نقدر نخلص من احتلال الاسرائيلي.
1: بس انت برأيك قادر الجيش وحده منفردا انه يبسط سيادته؟
2: ما عندي اي شك انه لما نقوي الجيش ونشيل عنه المعوقات السياسية انه الجيش بيقدر يشتغل شغله دايما دايما بكل العراقيل اللي صارت من كل تاريخ لبنان، دايما كان الجيش هو نعم. يخلصنا.
1: نعم. انت مع تدخل قوات متعددة الجنسيات؟
2: يعني هلا نحن مدينة عريضة من 86 نائب للتجديد اليونيفيل، افضل الحلول انه يكون نكون تحت مظلة الامم المتحدة، لانه بيكون الجيش حيادي بامتياز. الافضل انه ما نجيب جيوش اجنبية على البلد، بس هيدا كمان قابل للتصوير والبحث يعني.
1: نعم. نعم. طيب بدي أعرف منك، يعني نحن بنعرف حزب الله رافض تسليم سلاحه، هو معارض، حتى معارض للمفاوضات المباشرة، عم نشوف حملة تخوين كبيرة. كيف نحن مش نظريا عمليا قادرين نطبق هيدا الشيء وعندك طرف أساسي رافض، حتى يعني رافض هالمسار يلي رايح عليه الدولة الشرعية ويلي عم تسلكه؟
2: هيدا سؤال كتير مهم، لأنه نحنا دايماً منفكر أنه الجيش بدنا نحطه بوجه حزب الله. نحنا عارفين قدي قدرات الجيش وقدي الجيش كان محيد لمدة 30 سنة بقرار سياسي على جنب، على أساس أنه لا، في مقاومة وفي جيش وفي شعب، بهيدا الثلاثية تبع الجيش شعب ومقاومة. نعم. ما عملت شيء إلا ضعفت الجيش. هيدا الشيء وصلنا لمطرح هلأ انه نحنا واقفين بالنص، عم نقول عنا جيش بدنا نقويه وعنا قرار سيادي لبناني، لا رح نفوت بحرب مع اسرائيل لانه ما فينا، بدنا نشتغل بالدبلوماسية لحتى نجبر اسرائيل انه تتراجع عن كل الاراضي اللبنانية، وبنفس الوقت ما رح نفوت بحرب مع ايران لانه كمان ما فينا نفوت بحرب مع ايران ونحط الجيش بوجه ناس لبنانية عم بيشتغلوا لمصالح إيران. بدو نستعمل الطرق الدبلوماسية بالميلتين، يعني أنا بعتبر أنه الإسرائيلي والإيراني اثنيناتهم محتلين، مثل ما بدي شيل الإسرائيلي بالطرق الدبلوماسية، ما في إلا الطرق الدبلوماسية اللي هي بدها تضغط على إيران أنه تشيل إيدها عن لبنان لحتى نقدر نتخلص من السلاح الإيراني بلبنان. بعتبر انه نحن على بهيدي النص واقفين، والطريق الدبلوماسي هي الامثل والاجدل.
1: بس دكتوره نجات، ايران متمسكه بحزب الله، يعني هذا الامر واضح، يعني غريب يعني شفنا يعني مع الحوثة مع الحشد الشعبي بس بشكل خاص مع حزب الله هي متمسكة بهذه الورقة اللبنانية. برأيك ليه بداية ليش هالقد هي متمسكة بحزب الله بشكل خاص؟
2: ماري هن صار لهم أكثر من 30 سنة عم يزرعوا عم بيمولوا عم يخلقوا ميليشيا بقلب البلد اسمها حزب الله. يعني من سنة 2000 من وقت ما انسحبت إسرائيل خلقوا لنا قصة شبعة وقالوا لا لازم تدل المقاومة. وبعدين في عنا 2006 الحرب، بعدين في عنا 2008 لما احتلوا بيروت. من بعد ما احتلوا بيروت بلشوا يفوتوا على الإدارات اللبنانية، هن قاعدين بكل المطارح، يعني مش بس قاعدين بمطرح بتقولي هيدا لحزب الله، هن فايتين بجميع الإدارات وكانوا يقرروا اللي بدهم إياه. يعني أنا ما بدي فوت إنه على قصة كمان انتخبوا ميشيل عون وهونيك اللي سيطروا على الدولة كلها سوا.
1: نعم.
2: قدروا سيطروا على كل شيء بقلب الدولة
1: بانتخاب ميشيل عون.
2: هلا لما فات ميشيل عون وقال لهم تفضلوا اللي بدكم إياه، صار في اللي يعني صاروا اللي بدهم إياه يعملوا بقلب الدولة. شو عملنا هون؟ عطينا حزب الله كأنه حزب الله هو الأمر الناهي بكل شيء. صار هو بده يقرر مين القضاة، صار هو بده يقرر مين المدراء العامين، صار يقرر بكل شيء. لأن احنا عم نشوف هلأ قدي هيدي الإدارات كانت مجوفة وكانت محتلة من قبل الطائفيين بامتياز اللي كانوا يسرحوا يمرحوا بقلب الإدارات. هيدي كتير صعبة،
1: بس قدي صعبة يعني تفكيك هالدولة العميقة. إذا بدي أقول يعني نحن كيف بدنا نقدر، يعني هيدا الأمر متجذر
2: مزبوط
1: ببلدنا.
2: مزبوط.
1: كيف بدنا
2: يعني
1: نقدر
2: ما نفكر إنه مزبوط. هيدي كتير مهمة إنه ما نفكر إنه حزب الله بس إنه كان بده يحارب بالجنوب. لا، كان محتل كتير إشياء، كان مغلغل بكل الإدارات وكان هو عم بيقرر بكتير إشياء من حياتنا اليومية. من هيك عم بقول إنه وصلت إيران لمرحلة إنه اللي بدها إياه تعمله بلبنان كأنه مقاطعة لإلها. نحن هلأ شو عم نقول؟ يعني تصوري أنت واحد محتل هالقد من الإدارات ومن الأرض اللبنانية، عم نقول له زيح على جنب وبدنا إياك تزيح بطريقة سلسلة مرتبة ومهضومة، لا ما رح يروح. من هيك المسار
1: كيف بده يروح؟ طب كيف بده يروح؟
2: ضغط دبلوماسي، ضغط دولي على إيران.
1: دبلوماسية بتقضي فقط
2: أكيد، لأنه بدك توقفي التمويل وهذا الشيء عم بيصير. نحن ما عم نقول إنه ما
1: شفنا كمان العقوبات الأخيرة 100% كمان.
2: التمويل عم بيوقفوا، الحدود توقفت، المطار وقف، والبور عم بيوقف لحتى يبطلوا يهربوا السلاح أو يهربوا مصاري على لبنان. يعني إذا بتوقفي العتاد والعتيد والمصاري عليهم كيف بدهم يدلوا؟ ما فيهم يدلوا يستمروا. وبنفس الوقت زيادة على هيدي الضغط الدولي ساعتها هن لحالهم بدهم يفكفكوا. مش مثل قبل كان المطار لقلهم، كانوا فاتحين لهم اللي بدهم إياه بالمطار، كان البور مثل ما بدهم يفوتوا ويدهروا، وكانت الحدود البرية كلها مفتوحة لقلهم. يعني صرنا بمطرح تاني، صرنا بمطرح انه لبنان عم بيقول انا بدي احمي حدود البريه، انا بدي كمان احمي كل شيء بفوت على البلد من مطارات ومرافق. منشان هيك بلشنا نضيق عليهم كتير، وعم نشوف انه هن ممتعدين كتير، يا بخونوا رئيس الحكومه، يوم بخونوا رئيس الحكومه، يوم بخونوا رئيس الجمهوريه، بس لحتى يقولوا انه نحن بدنا نجرب ننقلب عليكم، بس ما عم يقدروا.
1: لانه هلا
2: لو فيهم بيعملوها، بس المجتمع الدولي كله سوا عم بيكون ضدهم. ما هيدا اللي عم بقوله. الطرق الدبلوماسيه عم تنجح بالمسارين، المسار الايراني والمسار الاسرائيلي. يعني مش المسارين، يعني ضد هيدي المسارين الاسرائيلي والايراني. وهيدا الشيء كل ما هن ينزلوا او كل ما نحن نكتسب يعني تقدم بالمسار اللبناني كل ما لبنان شأنه يطلع وهن يخف قوتهم على
1: بس الأرض. ما في خوف دكتورة نجات انه حزب الله ينقلب على الداخل اللبناني؟ ما عندك خشية؟
2: عم بجرب ما حدا قال مش عم بجرب، عم بجرب كل يوم بس الضغط الدولي عليهم عم يمنعهم انه يكفوا بهيدا المسار. مش هيك عم بقول هيدا الدبلوماسية مش بس انه تعي حبيبي يا عيني في اوقات ضغط من الدول الخارجية عم تقول لهم اذا بتعملوا هيك انتوا رح تكونوا من الخاسرين كتير، يعني في تهديد. منا
1: عندك خوف من احداث امنية، من اغتيالات ممكن بركة تكون هي كأداة ضغط؟
2: هن بدي يجربوا كل شيء. أنا عم أقول هن بدي يجربوا كل شيء، بس نحنا كل ما نفوت بالمسار اللبناني كل ما نحنا نقوى وهن يضعفوا. منشان هيك أهمية الوقوف وراء المؤسسات. نرجع للمؤسسات، نحن عنا حكومة فاعلة وعنا رئاسة جمهورية عم تشتغل شغلة. ما عم بيقول أنا بدي أقعد لأنه مني قادر رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية عم بيقول أنا ما بدي أقعد، أنا بدي أعمل كل الطرق وبدي أشتغل بالطرق المتاحة لإلي لحتى أجرب. هيدا اللي عم بيقوله.
1: نعم.
2: ما عم بيقول انا بدي لانه ماني قادر بدي اقعد انطركم لحتى تشوفوا شو بدكم تعملوا. اذا عنا رئيس جمهوريه عم بيقول هيك وعم بيقول انا واقف على مسافه وحده من جميع اللبنانيين وبدي سياده هيدا الوطن، شو زعجهم؟ يعني ما عم بفهم يعني.
1: نعم.
2: انه انتم بدكم تضلوا محتلين الادارات ومحتلين كل شيء وبدكم تضلوا محتلين لبنان وتقوصوا ساعة البدكم وتقرروا الحرب والسلم ساعة البدكم وممنوع حدا يقلكم انه بدنا سيادة لبنان. لا، نحن لبنانيين بدنا نعيش بهيدا الوطن كلنا سوا، ما حدا عم بفرق بين الطوائف تحت سقف القانون.
1: خلينا نرجع لإطار الاتفاق، يعني عم نحكي عن الحكومة. لا، هيدا المطلوب. عم نحكي عن الحكومة. كان لافت كمان معارضة رؤساء حكومة سابقين لهذا الاتفاق. كيف شفت يعني مواقف الرئيس السنيورة؟
2: ما بيأثروا بقى، ما بيأثروا. يعني هن صاروا بيحسبوها على الضيق، يعني ما كتير بتأثر. أنا بفتكر المسار الإصلاحي بلش، مسار استرجاع سيادة لبنان على الطريق الصحيح، وهيدا اللي بهمنا. بدنا نركز على هودي وما بدنا نركز على المصالح الضيقة الصغيرة اللي بيكونوا هن عم بيحكوها من باب انه يخافوا على مصالحهم. في كتير ناس منا لبنانية، يعني انا بعتبرها مرهونة للخارج بأراءها وبتصريحاتها وبمصالحها الضيقة الصغيرة، يا على صعيد هو الشخصي او على صعيد طائفي.
1: مش هيك بيبنوا اوطان. بس ما بتزعلي حضرتك بس تشوفي نواب يعني تغييريين؟ نحن منعرف، شفنا مواقفهم الأخيرة. هذا الأمر هيك بيزعلك؟
2: لكي قال رئيس الجمهورية أنه فينا نختلف بالأراء وفيكن عنا ملاحظات قد ما بدنا على اتفاق الإطار. تعطى نحكي واعطوني بديل.
1: ما هو البديل؟
2: أعطوني بديل. يعني
1: هن بيشوفوا انه هذا الاتفاق هو انكسار للبنان، هو يعني نحن عم نعطي كريدي، عم نخلي اسرائيل يعني تاخد هيك الانتصار الفعلي. هيك شافوا.
2: انا اكد رئيس الجمهوريه، وانا سالته اكد رئيس الجمهوريه انه ما راح يتخلى عن ولا شبر من الاراضي اللبنانيه.
1: نعم.
2: ورئيس الجمهوريه كان رئيس للجيش، قائد للجيش، والجيش أكيد ما رح يتخلى عن ولا شبر من الأراضي اللبنانية. وإذا كنا نحن دولة قوية، أو إذا صرنا دولة قوية، وإذا التفينا حول المؤسسات، ما بدي التف حول الشخص، بدي التف حول المؤسسات، قوي رئاسة الجمهورية وقوي رئاسة الحكومة لأنه هن السلطة التنفيذية، وقول أنا لازم يكون عنا خيار لبناني. نحنا فينا نختلف قد ما بدنا، بس لما نروح على المحادثات بدنا نكون كلنا سوا واقفين أو ندعم المفاوض اللبناني لحتى يقدر يصر على المطالب اللبنانية. وهيدا اللي صار بروما هالمرة. هيدا اللي صار إنه كل الجرايد اليوم كاتبة قدي كان في تعنت وإصرار من الفريق اللبناني على انسحاب إسرائيل من ضيعة هي محتلتها. ولما شافوا هيدا الإصرار، الأمريكان وقفوا مع الجانب اللبناني ضد إسرائيل لحتى تنسحب من بعض القرى اللي هي محتلتها. هيك نحن منقوي الموقف اللبناني وهيك منقوي المؤسسات اللبنانية. بس كمان إذا بتسمح لي واحدة شغلة، إنه نحن على مدة 30 سنة الرئيس اللبناني ما كان يعمل هالزيارات كلها سوا على جميع أنحاء العالم يحكي باسم لبنان. كان في أحزاب تروح وكل واحد يخبر عن لبنان تبعه. ويا ما في ناس كانوا يقولوا لنا لما نسافر إنه أنتوا أي لبنان. كان يعني بطريقة كتير مش حلوة. اليوم رئيسنا معزوم جمعة الجاي على دور لحتى
1: رح نحكي هلا بتفاصيل الزيارة لواشنطن الأسبوع المقبل. بس قبل ما أختم هيك ملف الجنوب، بدي أعرف منك عن التداعيات للتدمير الممنهج للتربة والبيئة، أكيد نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية. بدنا نعرف يعني على المدى البعيد الانعكاسات، وقد ايه في وقت دكتورة نجات يعني هالتربة تتقدر خليني أقول يعني تدخل بمرحلة التعافي إذا صح التعبير.
2: اللي شدناه هالمرة كان كتير كتير غريب بطريقة التفجير، لأنه كانوا عم يضربوا الإسرائيلية على عمق 15-20 متر. وهيدا الشيء شو بيعمل لما منضرب بهيدي الطريقة بهيدا العمق؟ نقلب الأرض ومنفتفت الصخور اللي عليها بينبنى كل المياه الجوفية. يعني هيدي الطريقة بالتدمير غريبة، كانت يعني عم نشوفها لأول مرة. وعم بتأثر كتير، مش بس على الصخور اللي بتحمل المياه الجوفية، عم تقلب التراب وتخلطه مع المواد اللي نحنا اللي هي موجودة بالمتفجرات. وهذا الشيء كتير بيأثر على التربة وصحة التربة. وإذا اختلطت بمواد كيماوية وهالقد صار في خلط بين التراب والصخور، نحن عم نحكي عن فترة طويلة للتعافي.
1: يعني الأهالي بكل الأحوال ما بيقدروا يرجعوا.
2: يعني ما بنعرف يعني بدها فحص، بدها دراسة وبدها تقييم. لحتى نعرف قد ايه مدى الضرر، ومن خلال هيدا التقييم بنرجع بنحط مدة زمنية للتعافي. بس بدي أقول إنه ليه صار في تفجير بهيدي الطريقة؟ ما هون كمان في سؤال. ما عم برر إسرائيل مجرمة بحق البيئة، وهيدا بحق لنا أنه نقدم نحن مثل
1: توثيق لما جرى،
2: وإخبار للمجتمع الدولي أنه صار في قتل للحياة كلها سوا بعملية التفجير اللي قامت فيها إسرائيل. بس خلينا كمان نلحظ أنه ليه عم نشوفه أول مرة هيدا التفجير؟ لأنه في أنفاق مليانه متفجرات. هيدي الانفاق اللي موجوده واللي محفوره على 15-20 واكثر من المتوره بقلب الارض هي اللي كمان كانت من الاسباب اللي خلت اسرائيل تفجر بهيدي الطريقه وتقلب كل الارض اللي حوالينا بالمتفجرات وتخليها كلها سوا كومة متفجرات وكومة تراب.
1: يعني هالأنفاق هي كمان سبب أساسي كمان بالإنعكاسات على الأراضي وعلى التربة. ويعني مثل ما حضرتك تفضلت وذكرت قد هذا الأمر رح يكون خطير. يعني
2: أكيد يعني في إجرام من قبل إسرائيل، بس كمان في حق يعني على حزب الله انه يعمل كل هيدي الانفاق بالجنوب بدون ما يسال حدا. هل الحكومات المتعاقبه كانت عارفه بكل هيدي الانفاق؟
1: شفنا دكتوره نجات يعني هدول الانفاق حتى ضمن مناطق سكنيه.
2: يعني كان باي حق حزب الله بيحفر تحت اجرين العالم؟ هن نايمين مش عارفين شو في تحتهم عم بيمرق. مين عطاهم هيدا الحق؟ وكيف وبأي طريقة بيقدروا يفجروا كل شيء تحت أرضنا؟ يعني تصوري لحد وين واحد بحس حاله أنه بطل آمن حتى إذا وقف على الأرض اللي كان وقف عليها. ليه؟ لأنه قرروا أنه يعملوا أنفاق تحت إجراه، تحت تخته، تحت بيته، بدون ما يسألوا حدا.
1: برأيك حكما رح نشهد ارتفاع للأمراض السرطانية، يعني أمراض تنفسية بالمناطق المتضررة؟
2: هلا امراض تنفسيه رح تجي من بس مش من مش بس من المواد الكيماويه اللي استعملت بالمتفجرات, بدات كمان تجي من نقل الردم والغبار اللي بدها تطلع من التنظيف كمان. ضروري يكون في مسح وضروري يكون في توثيق لكل الامراض اللي رح نشوفها بالجنوب لحتى نقدر يكون عندنا ملف كامل متكامل من هيدي الاضرار اللي عم نشوفها. انا ما بستبعد ابدا انه يكون في امراض رح نشوفها جديده وخاصه على الاولاد اللي بدها تخلق جديد.
1: للاسف ونحن كنا يعني شهدنا هلا يعني وفق الارقام الاخيره ارتفاع يعني مدوي بنسبه السرطان بلبنان, يعني لعده عوامل اكيد يعني خاصه بالتلوث وعوامل عديده. خليني اروح معك لزياره فخامه الرئيس لواشنطن. برايك هالزياره رح تكون مثل ما بنقول هيك بالانجليزي تيرنينج بوينت, بعدها رح يختلف على الفتره السابقه, وشو رح تحمل
2: بالشكل؟ اول شيء انه عندنا رئيس جمهوريه رايح يلتقي بدونالد ترامب اللي هو رئيس دولة عظمى. أنا بالنسبة لي هيدا الشيء كتير مهم. رئيس الجمهورية, رئيس جمهورية بلدنا رجع يشتغل شغله يعني ويرجع يحمل اسم لبنان على كل المنابر العالمية. هيدي بشكلها كتير مهم. أكيد كمان مهم أنه يسمع رئيس ترامب وجهة نظر الرئيس, مع انه عم بيحكوا كتير على التليفون بس انه وجها لوجه كمان بتكون مؤثرة اكتر, يكون في تناغم وتنسيق مع بعضهم. ليش؟ لانه الامريكاني هو اللي قادر انه يضغط على اسرائيل على الانسحاب. نحن بهمنا انه نكون عم نعمل علاقات مع دولة امريكا لانه عايزينا, عايزينها انه تكون عم بتساعدنا لحتى بالطرق الدبلوماسية برجع بقول لانسحاب الاسرائيليين من كل الاراضي اللبنانية. هل هيدي الزيارة لحالها رح تحل كل هيدي المشاكل؟ لا, بس انه بحد ذاتها هي نقطة كتير مهمة لازم اللبنانيين يتوقفوا عليها ونقول انه على القليل استرجعنا كلمة لبنان ككلمة واحدة مش كلمات طوائف موزعة.
1: نعم, بس قدي صعب دكتورة نجات, نحن نعرف كمان بإسرائيل يعني في انتخابات هيك مقبلة, يعني حكما اكيد لعدة اعتبارات انتخابية وسياسية مش من مصلحة نتنياهو الا ما يكون في تصعيد, يعني اذا بدنا نحكي بالمعطيات قدي بده يلتزم بهيدا الشيء.
2: أكيد أكيد يعني كلها هيدي مخاوف لازم نحطها بعين الاعتبار, بس شو هو الأهم؟ الأهم إنه يكون في سيادة لبنانية وكلمة لبنانية, لأنه بالوقت القبل كان ما كان في كلمة لبنانية, يعني كان كيف ما كانوا بدهم يعملوا حروب ويعملوا تصفيات لبعضهم أو يحكوا بعضهم, كانوا يحكوا على الأراضي اللبنانية يا بطريق السلاح يا بطريق المظاهرات يا بالطرق اللي هي بتدمر بلدنا, ما بتساعد بلدنا ولا بتعمره. اليوم شو عم نقول؟ عم نقول روحوا تخنقوا وعملوا حساباتكم السياسية والانتخابية بريت هيدي المنطقة, بريت بلدنا. نحن بلدنا بدنا نعمره وعنا رئيس جمهورية عم بيقول حيدولي لبنان.
1: نعم.
2: حيدولي إياه عن كل هيدي الصراعات ونحن بطلنا ساحة مفتوحة تقدروا أنتوا تعملوا حساباتكم عليها. هون الأهمية. منشان هيك بنرجع منقول يمكن نختلف على بعض البنود باتفاق الإطار. الأهم أنه نجرب نقول أنه نحن بدنا الحياد اللبناني, بدنا نكون لبنانيين بالأول وبعدين نساعد بعضنا لحتى نقدر نشيل الاحتلالات اللي موجودة عنا.
1: بدي أختم معك بهيك القسم الأخير شوي, نحكي يعني الوضع الإقليمي. ما بعرف إذا اهتزاز أو سقوط, خليني أقول أنا, لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية, يعني بعدنا كنا بفترة 60 يوم. هل هذا الأمر كان متوقع لأنه هذا الاتفاق هو هش منذ البداية؟ بدي أعرف رأيك عموما, كذلك بدي أعرف يعني انعكاساته على لبنان.
2: هلا أكيد في تحولات كبيرة بالمنطقة, واللي عم نشوفه بين إيران وأمريكا على السطح في كتير يعني تحالفات عم بتصير تحت هيدا الصراع اللي موجود. يعني في الممر الاقتصادي اللي نعم. جاي من الهند على إسرائيل بعدين على أوروبا
1: صحيح.
2: في تركيا فاتي على الخط كمان في السعودية يعني كل المنطقة
1: نعم.
2: كل المنطقة عم تتغير وعم تتحول وفي تحالفات منشان هيك اللي عم بيشوف قد ايه في تغيرات بالمنطقة عم بيقول خليني حيد لبنان ما بدي اياه يفوت بهيدي الصراعات. نحنا دفعنا اللي دفعناه من حروب الناس اللي موجودة اللي عم تتخانق بهيدي المنطقة على أرضنا. أوكي كان هش يمكن كان هش بس نحنا أول مرة بالعالم بنشوف تفاوض بهيدي الطريقة بين الإيراني والأمريكاني. ساعة حرب ساعة سلم ساعة مفاوضات لا ساعة مش مفاوضات يعني كتير غريب الطريقة اللي عم بيتعاطوا مع بعضهم فيها. والإيرانيين منهم واضح أنه منهم موحدين وما عم بيقدروا يكونوا بصوت واحد وما عم بيقدروا يقولوا شو بدهم. يمكن هي هيدي طريقتهم بالتعاطي ما بعرف بس اللي عم بشوفه أنه الإيراني ما عم بيربح عم بيخسر بالعكس. لوين بدها تصير وكيف بدهم يحولوا من مضيق هرمز إلى غير طرق تجارية هون السؤال. بفتكر على السطح في مضيق هرمز اللي هو اللي عم يخلق هيدا التشنج بالمنطقة بس أكيد جميع الدول اللي هي عندها كتير مصالح تجارية بالمنطقة كيف عم بتفكر وأي أنابيب عم تفتح وأي طرق تجارية بحرية جديدة عم تنفتح. هيدي اللي رح نشوفها هلأ بالمستقبل وهيدي كتير بدها تأثر على إذا نحن كلبنانيين رح نكون ضمن هيدا الخط التجاري الجديد أو رح نكون منعزلين عن كل هيدي التغيرات بالمنطقة. وهون بتجي أهمية وجود لبنان وسيادة لبنان إنه نحن حاضرين إذا بتكون تغيروا الطريقة التجارية إنه نكون ممر لحتى يستفيد لبنان. يعني هي مش بس إنه قصة سيادة لبنان قصة إنه وجه أو نعطي صورة جدية لحتى تكون يعني الخطوط اللي عم تنمد الجديدة تكون عم تاخد عين الاعتبار وجود لبنان على الخريطة. لأنه ما مش معقول الدول تكون ناطرة بلا مضيق هرمز وتكون هالقد حتى حالة بمطرة للابتزاز الإيراني بهيدي الطريقة. يعني كل الدول بالمنطقة عم تشتغل على خطوط جديدة اقتصادية تجارية بحرية.
1: نعم يعني بعد في كتير كان من النقط بس دهمنا الوقت. بدي اختم هيك بسؤال لحضرتك. انت متفائلة او متشائمة؟ خلينا نحكي للمدى القريب وللمدى البعيد رأيك بالاثنين.
2: انا متفائلة كتير. بالمدى القريب عنا كتير تحديات لحتى نقدر نقنع جميع اللبنانيين انه الخلاص بيكون بمؤسسات الدولة وبالجيش اللبناني وهيدا التحدي الاكبر اللي عنده ياه الجيش والرئيس والحكومة. اما على المدى البعيد اذا نجحنا انه نخلق نعطي صورة جدية عن لبنان كدولة نحن فاتين على منطقة او فاتين على بلد كل الازدهارات بالمنطقة رح تمرق من بلدنا.
1: بدنا نشكرك لكل هذه الإضاءات الشاملة النائبة الدكتورة نجاة عنصليبة.
2: شكرا.
1: الشكر موصول للمستمعين والمشاهدين دائما عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في معي أنا ماري علم حبشة.
0: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الإنترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

0: بيدخل المنتخب الأرجنتيني نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا يوم الأحد، ويستند إلى أفضلية تاريخية بالمواجهة الوحيدة اللي جمعت المنتخبين عبر التاريخ المونديال. وأقيمت المواجهة ب 13 تموز 1966 على ملعب فيلا بارك بمدينة برمنغهام الإنجليزية ضمن منافسات المجموعات الثانية. وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، انتهت المباراة بفوز الأرجنتين 2-1 بوقتها. وكان لهالفوز دور حاسم بتأهل الأرجنتين إلى ربع النهائي، حيث أنهت دور المجموعات بالمركز الثاني خلف ألمانيا الغربية، بينما ودعت إسبانيا البطولة من الدور الأول. بس مسيرة راقصي التانجو ما استمرت كتير بمونديال 66، حيث خسروا أمام إنجلترا 1-0 بالربع النهائي قبل ما يواصل أصحاب الأرض طريقهم نحو التتويج باللقب. وبعد مرور 60 سنة بتتجدد المواجهة بين الأرجنتين وإسبانيا بنهائي كأس العالم 2026.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: واشنطن تحشد عسكرياً، طهران تعلق التزاماتها بورقة التفاهم، وتحذير مزدوج يمنع الأمريكيين من التوجه إلى لبنان وإسرائيل.
2: راديو رما من صوت كل لبنان، مع تحيات جاكلين بولس، أبو زيد، بودي كنعان، ووسام قنواتي.

0: العناوين.
1: فلتعلم السلطة وأسيادها أنها لن تستطيع نزع سلاح المقاومة.
2: حدا في الوقت الدعم المالي والدعم بالسلاح لحزب الله من قبل إيران إلا الولايات المتحدة الأمريكية.
3: نسلط الضوء على قدرات هالمدينة، بدنا رؤية اقتصادية جديدة لهالمدينة، والمرفأ مش هيك بلقنا بالمرفأ اليوم، والمرفأ حيكون الأساس الأول.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، عون في طريقه إلى واشنطن والجيش الإسرائيلي سينسحب من الزوطرين قريبا، منسى لبنان يرفض أي انتقاص من سيادته، ومعالجة ملف حزب الله تكون داخلية، شهيد وجريحان للجيش بانفجار لغم بآليتهم في المنصور، والجيش يحقق بظروف الحادثة. الاعتداءات تواصلت جنوبا، غارات وتفجيرا وإطلاق صاروخ اعتراضي بناء على إنذار خاطئ. الجيش الأمريكي يدفع بالمزيد من العتاد تحضيرا لضربة كبرى لإيران، وباليستي الحرس الثوري يصيب الكويت.
0: وفي راديو رما أيضا، الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشليلة.
5: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: مساء الخير. علقت إيران بعد ظهر اليوم العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، في حين كشف النقاب عن نقل واشنطن عتادا إضافيا إلى الشرق الأوسط، ما يعطي الرئيس دونالد ترامب الخيار لتوجيه ضربة أكبر لإيران. هذا الكشف تزامن مع وصول طائرات للتزود بالوقود جوا إلى إسرائيل، ومع تحذير أطلقته سفارتا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب يدعو الأمريكيين إلى عدم السفر إلى لبنان وإسرائيل والشرق الأوسط بسبب احتمال حدوث تصعيد مفاجئ قد يؤثر في الوضع الأمني. وهنا يطرح السؤال، هل تعليق طهران العمل بكل التزامات الاتفاق مع واشنطن يعني عودة المواجهة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى سابق عهدها، أم تبقى الأمور بحسب ما رسمها المسار التفاوضي الذي تقوده الدولة اللبنانية؟ وفي حين توجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء المقبل، كانت هيئة البث الإسرائيلية تقول إن الجيش الإسرائيلي سينسحب من زوطر الشرقية والغربية لينتشر فيهما الجيش اللبناني، وذلك في سياق الاتفاق الإطار مع لبنان. ومع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، سقط للجيش اللبناني اليوم شهيد وجريحان بينهما ضابط بانفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب في بلدة المنصور. وإلى التفاصيل.
0: إلى الولايات المتحدة يصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في الساعات القليلة المقبلة، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيستقبله في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل. الرئيس عون سيعقد سلسلة من اللقاءات في الكونغرس، وسيلتقي وزير الخارجية ماركو روبيو على أن يقام على شرفه عشاء الليلة في السفارة اللبنانية في واشنطن.
4: وفي السياق، أكد وزير الدفاع ميشيل منسا أن زيارة الرئيس عون إلى الولايات المتحدة ولقاءه الرئيس ترامب تشكل فرصة لشرح حقيقة الوضع في لبنان، ولا سيما ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، مشددا على أن ملف حزب الله يعالج داخليا. وفي حديث إلى موقع الانتشار، أشار منسا إلى أن تأجيل الاجتماع العسكري برعاية أمريكية يعود إلى الحاجة لتوضيح نقاط أساسية، أبرزها أن الأراضي التي يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي ليست محتلة، وأن الجيش اللبناني يرفض أي تدخل إسرائيلي في عمله. وفي ملف العفو العام، رفض منسا أي تجاوز لتضحيات شهداء الجيش أو المساس بحقوق عائلاتهم، مشيدا بالدعم الذي تلقاه هذه القضية. وشدد الوزير منسا على أنه لا أحد يزايد عليه في محبته للجيش وحرصه على المؤسسة العسكرية، رافضا تحويل قضية الشهداء إلى مادة للمزايدات.
0: تزامنا، أفاد تقرير إسرائيلي بأن اتفاق الإطار مع لبنان بدأ يدخل مرحلة التنفيذ العملي مع انتشار الجيش اللبناني في أول منطقة تجريبية تقع شمال المنطقة الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي. وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن انتشار الجيش اللبناني شمل بلدتي فرون والغندوري، وأن الجيش الإسرائيلي لم يكن يتمركز عسكريا بشكل مباشر فيهما. الصحيفة أوردت أيضا أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتسليم المنطقة التجريبية الثانية التي لا تزال قواته منتشرة فيها.
4: وفي السياق عينه، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المشروع التجريبي للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان لم يبدأ بعد، وأن إسرائيل طالبت بأن تتولى واشنطن التحقق من خلو المناطق التجريبية من بنى عسكرية لحزب الله، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من زوطر الشرقية والغربية فقط بناء على تفاهمات مع لبنان.
0: في الجنوب، سقط شهيد للجيش وأصيب عنصران آخران من جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب بآلية للجيش في المنصور في أثناء قيامهم بنقل مولد كهربائي زراعي لأحد المواطنين. وقرابة الخامسة، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في زوطر الشرقية. حسين معنا والتفاصيل.
8: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وقد سجل اليوم عمليات تفجير للمنازل في زوطر الشرقية وكفر تبنيت وحداثة ومجدل زوم، كما قام العدو الإسرائيلي بهدم مقر الصليب الأحمر اللبناني في مدينة بنت جبيل باستخدام الجرافات والآليات الثقيلة. ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة تمشيط واسعة استهدفت بيوت السياد ووادي سلوكي بالتزامن مع قصف مدفعي طاول حاريس ووادي سلوكي ووادي الحجيل، مصدرها موقع الاحتلال في القنطرة. وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصور ومجدل زون. كذلك شن الطيران الحربي فجر اليوم غارة استهدفت منطقة المشاع في بلدة المنصور. إلى ذلك، انفجر ظهر اليوم جسم من مخلفات الحرب في آلية للجيش اللبناني في بلدة المنصور، ما أدى إلى سقوط شهيد وجريحين، وذلك أثناء مواكبة الجيش اللبناني لمواطن كان يقوم بنقل مواد مولد كهربائي زراعي في أحد بساتين البلدة. كما قام الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل اليوم بعمليات تفجير لذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب في وادي أسلوك. من جهة ثانية، واصل الجيش اللبناني تسيير دوريات مهللة في مناطق فرون وصريفة والغندوري وقلواي وبرج قلواي، كما أقام حواجز ظرفية في المنطقة. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: نبقى في الجنوب، حيث أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه سقوط شهيد وجريحين بانفجار جسم مشبوه بآلية تابعة للجيش في بلدة المنصور قضاء صور. وبعيد الظهر، نعت قيادة الجيش الرقيب الأول أحمد سامي خليل الذي استشهد بالانفجار، مشيرة إلى أنها تحقق في طبيعته.
0: توازياً، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة إثر حادث عملياتي في جنوب لبنان. من جهة ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف وهمي في المنطقة التي يعمل فيها في جنوب لبنان، موضحاً ألا مخاوف من وقوع حدث أمني وأن الاعتراض جاء نتيجة تشخيص خاطئ.
4: على صعيد جنوبي آخر، وزعت اليونيفيل أكثر من 800 حصة نظافة استفاد منها أكثر من 4000 شخص. ووسط التوترات المرتفعة في الشرق الأوسط، نصحت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان وإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره، وذلك نتيجة تشنج الوضع الأمني واحتمال حدوث تصعيد غير متوقع. في الموازاة، حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل من السفر إلى إسرائيل والمنطقة بسبب التوترات الشديدة في الشرق الأوسط.
0: في المواقف، أكد النائب حسين الحاج حسن في كلمة ألقاها في مهرجان في بعلبك رفضه خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، معتبرا أنه يشكل مخالفة دستورية وقانونية ويحمل مخاطر كبيرة على المصالح الوطنية اللبنانية، مشددا على أن السلطة لن تتمكن من نزع سلاح حزب الله.
1: فلتعلم السلطة وأسيادها أنها لن تستطيع نزع سلاح المقاومة، وأن أي قوة أجنبية قد تستدعيها السلطة لهذا الغرض هي قوة احتلال، وأن أي مسار قد تسلكه السلطة في هذا الاتجاه هو مشروع فتنة تتحمل السلطة مسؤوليتها ونتائجها.
4: في المواقف أيضا، أكد النائب علي خريس رفضه المفاوضات المباشرة واتفاق الإطار، وطالب بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.
0: رأى البروفيسور فيليب سالم في حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر إذاعة صوت كل لبنان أن لبنان أمام فرصة تاريخية اليوم بفعل اهتمام الإدارة الأمريكية بتحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل للمرة الأولى، مشيرا إلى أن الإدارتين اللبنانية والإسرائيلية باتتا مقتنعتين أن القوة العسكرية لا يمكنها نزع سلاح حزب الله. وعن الدور السوري في لبنان وحديث الرئيس الأمريكي عن تحريكه لمواجهة حزب الله، استبعد سالم التدخل العسكري السوري.
2: بعتقد أنه أفضل طريق للوصول إلى السلام هي المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بالرعاية الأمريكية، ما حدا في وقف الدعم المالي والدعم بالسلاح لحزب الله من قبل إيران إلا الولايات المتحدة الأمريكية. لأول مرة في التزام كلي ودقيق وقوي قبل دول الخليج العربي إلى إلغاء دور حزب الله ودور كل الأذرع العسكرية الموجودة بالشرق الأوسط اللي هي أذرع للدولة الإسلامية الإيرانية.
4: في خلال جولة في صيدا، شدد وزير الاقتصاد عامر لبساط على الدور الاقتصادي المحوري لبوابة الجنوب، وقال إنها تستحق رؤية وخطة متكاملة واستراتيجية تعيدها إلى سكة الإنماء بما يليق بمكانتها.
3: نسلط الضوء على قدرات هالمدينة، بدنا رؤية اقتصادية جديدة لهالمدينة، والمرفأ مش هيك بلدنا بالمرفأ اليوم، والمرفأ حيكون الأساس الأول، لكن وهذا الهدف الأول والأخير ما نسمح لها الصدمة التضخمية المبررة تصبح صدمة تضخمية غير مبررة. من نوقف الاحتكار، من نوقف التخزين، من نوقف الجشع تبع التجار، الأدوات الموجودة عنا هي مراقبينها.
4: كشف مسؤول أمريكي عن أن واشنطن تنقل عتادا إضافيا إلى الشرق الأوسط، وهذا يعطي الرئيس دونالد ترامب الخيار لتوجيه ضربة أكبر لإيران و وأن واشنطن الآن بصدد معاقبة طهران على قراراتها الخاطئة بعدما أضاعت فرصة اتخاذ الخيارات الصائبة، مشيرا إلى أن النظام الإيراني معرض الآن أكثر من أي وقت لثورة داخلية وحركة تمرد. وقال المسؤول الأمريكي إن إيران لن تتمكن من إعادة تكوين اقتصادها أو صناعتها الحربية لسنوات، كما أنها لا تستطيع الآن إغلاق مضيق هرمز. وفي السياق، أوضح الجيش الإسرائيلي أن طائرات تزود بالوقود أمريكية هبطت في القواعد الإسرائيلية لأسباب لوجستية وعملياتية. وعصر اليوم أعلنت إيران أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق الموقع مع إيران، ولذلك علقت إيران مفاعيل كل أوراق البنود الواردة في الاتفاق.
0: في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان عبر إكس أن الجيش أكمل ليلته السابعة على التوالي من الضربات الجوية ضد إيران، وأن الضربات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية. وفي مؤشر على السخونة، أفيد باستهداف محطات الكهرباء في إيران للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات.
4: في المقابل، لفتت محافظة هرمزغان الإيرانية إلى أن نفقا وثلاثة جسور تعرضوا لأضرار نتيجة الهجمات الأمريكية ليلة أمس. ونقلت وكالة تسنيم عن وزارة التعليم الإيرانية أن الامتحانات النهائية ألغيت في بعض المناطق الإيرانية. وفي طهران، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت، وقال إن الدول المضيفة لقوات أمريكية ينبغي أن تتوقع ردود فعل مماثلة إذا استخدمت أراضيها لشن هجمات على إيران. تزامنا، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية وقوع إصابات وخسائر مادية في اعتداء إيراني متكرر على مواقع حيوية في القطاع النفطي.
0: كما أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار على دفعتين بعد ظهر اليوم، وطلبت من المواطنين والمقيمين التوجه إلى أقرب مكان آمن. إلى ذلك، تبنى الحرس الثوري الإيراني تدمير مقاتلتين أمريكيتين والإضرار بثلاث أخرى في قصف على قاعدة الأزرق الأردنية. تزامنا، أعلن الجيش الأردني اعتراض أربع مسيرات دخلت أجواء المملكة في الساعات 24 الماضية. ووسط هذه الأجواء، أدانت وزارة الخارجية القطرية تجدد الاعتداءات التي شنتها إيران على أراضي كل من الأردن والبحرين والكويت، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. الخارجية القطرية طالبت بضرورة الوقف الفوري والكامل للأعمال العسكرية والاعتداءات كافة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
4: وعلى وقع التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، أفاد موقع كيبلر لبيانات الملاحة بأنه لم تغادر أي ناقلة نفط مضيق هرمز لليوم الثالث على التوالي. وفي سياق متصل، كشف مسؤول إيراني عن أن المرشد مجتبى خامنئي لن يظهر علنا حتى تنتهي الحرب مع الولايات المتحدة. على صعيد آخر، أعلنت السلطات القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بمواطن أدين بقتل رجل أمن في خلال احتجاجات العام 2022.
0: عقب اللقاء في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأخرى. إلى ذلك، أفادت وكالة رويترز بأن وزارة النفط العراقية وقعت اتفاقيتين تكميليتين مع شيفرون الأمريكية لتطوير حقول النفط والبنية التحتية للطاقة.
4: في أخبار المونديال، وفي المباراة التي تحمل الرقم 103 من بطولة كأس العالم 2026، يلتقي منتخب فرنسا وإنجلترا في النهائي البرونزي، حيث يسعى كل منهما للفوز بمكان في منصة التتويج بعد الخسارة في نصف النهائي.
0: إلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل الشليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم أخلاق التعامل مع الإنسان لا مع السوق. ترتفع الأسعار العالمية فتتحرك الأسواق المحلية بسرعة لافتة، تتبدل أسعار السلع في الخارج فتتغير في الداخل أسعار النقل والإنتاج والتوزيع والغذاء والخدمات، ويقال للمواطن إن السوق يفرض ذلك. لكن عندما تنخفض الأسعار العالمية يتبدل الخطاب ويصبح الانخفاض بطيئا، وتظهر حجج المخزون القديم وكلفة التشغيل وتقلب العملة ومصاريف النقل وعدم استقرار السوق، ثم تعود الأسعار الخارجية للارتفاع من جديد، فيبادر البعض فورا إلى رفع الأسعار المحلية مع أن هذه الأسعار لم تكن قد انخفضت أصلا بما يتناسب مع الانخفاض السابق. هنا يشعر المواطن أنه لا يعيش داخل سوق عادلة، بل داخل معادلة يكون فيها الارتفاع حتميا والانخفاض اختياريا. لا يمكن الحكم على كل ارتفاع في الأسعار بأنه استغلال، فالأسعار لا تتأثر بسعر المادة الخام وحده، بل أيضا بكلفة النقل والتخزين والطاقة والضرائب والعملة والأجور والمخاطر. وقد يكون بعض التجار قد اشتروا مخزون بسعر مرتفع فلا يستطيعون خفضه فورا. لكن هذا التفسير الاقتصادي المشروع لا يكفي لتبرير كل شيء، فالمشكلة تبدأ عندما تصبح الحجج انتقائية. العدالة في التسعير لا تعني أن يتنازل البائع عن حقه في الربح ولا أن يجبر على البيع بخسارة. الربح المشروع ضروري لاستمرار الأعمال وتوفير الوظائف والخدمات، لكن هناك فرقا بين الربح والاستغلال. الربح ينتج من نشاط حقيقي وتنظيم جيد ومخاطرة مشروعة وخدمة يقدمها الإنسان للمجتمع. أما الاستغلال فينشأ عندما يستخدم أحد حاجة الناس وضعف وانعدام البدائل ليفرض عليهم ما لا يستطيع فرضه في سوق عادلة. السوق العادلة لا تكون فقط على الحرية، بل على الشفافية أيضا. لا يمكن مطالبة الناس بقبول الأسعار من دون أن يعرفوا كيف حسبت. حين تكون آلية التسعير غامضة، وحين لا توجد رقابة فعلية، وحين تختلف الأسعار من دون تفسير معقول، تصبح الثقة مستحيلة. فالسوق ليست كائنا غامضا يرفع ويخفض من تلقاء نفسه. وراء الأسعار مستوردون، موزعون، مؤسسات، أجهزة رقابية، مسؤولون وقرارات سياسية. لذلك فإن القول إن السوق فرضت ذلك لا يعفي أحدا من المسؤولية. السوق تحتاج إلى أخلاق وقواعد، وإلا تحولت حرية التجارة إلى حرية الأقوى في فرض شروطه على الأضعف. وهنا تظهر مسؤولية الدولة، ليس أن تحدد كل سعر بطريقة عشوائية ولا أن تخنق المبادرة الاقتصادية، بل أن تضمن المنافسة والشفافية ومنع الاحتكار والتلاعب. الحياد أمام الظلم ليس عدلا. حين يكون أحد الطرفين قادرا على التحكم بالسوق بينما الطرف الآخر لا يستطيع سوى الدفع أو الحرمان، يصبح التدخل المنظم واجبا. لكن المسألة لا تتعلق بالدولة والتجار وحدهم، بل بثقافة اجتماعية أوسع. أحيانا نستنكر الاستغلال عندما نكون ضحاياه، ثم نمارس عندما تتاح لنا الفرصة. هذا يكشف أن المشكلة ليست اقتصادية فقط، بل أخلاقية في أصلها. الاستغلال يبدأ عندما يتحول الإنسان من شخص إلى رقم. لا يعود المستهلك أبا أو أما أو مريدا أو موظفا محدود الدخل، بل يصبح قدرة شرائية يجب استخراج أقصى ما يمكن منها. لكن الأخلاق لا تعادي الربح، بل تضع له حدودا ومعنى. في النهاية إن مشكلة الأسعار تكشف شيئا أعمق من الأرقام، تكشف نوع المجتمع الذي نبنيه. هل نريد مجتمعا يترقب فيه كل إنسان ضعف الآخر ليستفيد منه، أم مجتمعا يرى النجاح مسؤولية والقوة خدمة والربح حقا مرتبطا بواجب؟ تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: واشنطن تحشد عسكريا وطهران تعلق كل التزاماتها بورقة التفاهم، وتحذير مزدوج يمنع الأمريكيين من التوجه إلى لبنان وإسرائيل. عون في طريقه إلى واشنطن والجيش الإسرائيلي سينسحب من الزوطرين قريبا. منسى: لبنان يرفض أي انتقاص من سيادته، ومعالجة ملف حزب الله تكون داخلية. شهيد وجريحان للجيش بانفجار لغم بآليتهم في المنصوري، والجيش يحقق بظروف الحادثة. الاعتداءات تواصلت جنوبا، غارات وتفجير منازل وإطلاق صاروخ اعتراضي بناء على إنذار خاطئ. الجيش الأمريكي يدفع بالمزيد من العتاد تحضيرا لضربة كبرى لإيران، وباليستي الحرس الثوري يصيب الكويت. وكان في راديو راما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شرب الشليلة. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

0: برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
1: معمول
2: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
4: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: عالم سبوتنيك،
6: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
5: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
7: والاقتصادية
6: والرياضية،
7: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
5: عالم سبوتنيك.
6: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة في عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة عبد الله أحمد وخالد عبد الجبار، والبداية بأبرز العناوين.
8: روسيا تؤكد أنها ستستهدف أي قوة عسكرية تابعة للغرب في أوكرانيا.
6: إيران تعلن لأول مرة استهداف قاعدة التنف العسكرية شرق سوريا، ومصدر سوري يؤكد أن القصف أصاب منطقة صحراوية.
8: ملتقى سياسي ليبي في جنيف يعلن عن حكومة جديدة بعيدا عن مظلة الأمم المتحدة.
6: وزير الخارجية الروسي يؤكد أن أزمة مضيق هرمز تعزز أهمية ممر شمال جنوب بين روسيا ومنطقة الخليج.
8: محافظ سوهاج جنوب مصر يعلن تخفيض تنسيق الثانوية العامة استجابة لمطالب الأهالي.
6: إلى التفاصيل، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن الدول الغربية تدرك تماما أن أي قوة عسكرية تابعة لها في أوكرانيا ستكون هدفا لجنود القوات المسلحة الروسية. وأشارت زخاروفا إلى التصريحات العدائية الصادرة من غرب أوروبا بشأن الاستعداد لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، موضحة أن أوروبا في حين تتحدث عن ضمانات أمنية لأوكرانيا لا تقدم لموسكو أي ضمانات.
8: زخاروفا أشارت إلى أن روسيا اقترحت في عام 2021 على الغرب صيغة ضمانات أمنية مشتركة، لكنها لم تتلقى ردا واضحا على فكرتها، وقالت إنها تود أن تقترح عليهم البدء بما هو أقرب إليهم، كأن يقدموا على سبيل المثال نوعا من الضمانات الأمنية لجرينلاند. وأشارت إلى أن ممثلي نظام كييف بمن فيهم زيلينسكي نظموا سيركا متنقلا حول المفاوضات مع روسيا في اسطنبول في صيف عام 2025. في هذا الموضوع انضم إلينا من موسكو الدكتور ميرزاد حاجم، مدير مركز الدبلوماسية الشعبية والخبير في مركز البحوث العلمية والاستشارات التطبيقية. أهلا بك دكتور، ما دلالة تأكيد روسيا استهداف أي قوات عسكرية غربية على الأراضي الأوكرانية؟
9: الدمام تأكد أي قوة غربية كانت موسكو دائما كانت صادقة وصريحة إنما بدأت العملية العسكرية كانت لها أهداف محددة ومعينة، ومن أهم هذه الأهداف هو حماية الأمن القومي الروسي من أي اعتداء أو من أي تدخل أجنبي. يحاول أعداء موسكو التقرب من موسكو يعني لتهديد أمن القومي بالنسبة لموسكو. يعني موسكو اليوم لا تحذر فقط شفهيا أو تحذير بلاغي أو إعلامي، بل هي يعني حالة التركيز لعقيدة اشتباك صادمة أعلنها الكريملين. يعني أي قوات أجنبية هي أهداف مشروعة، يعني روسيا تنظر إلى هذه القوات سواء يعني سلطة التسميات قوات حفظ السلام مدربين، هي قوات احتلال وتعتبر جاد مباشر لخلط الناتو. فلذلك يعني موسكو وخاصة بعد الاشتبال الأخير في باريس أكدت أنه وتأكدت هناك حالة لمؤججين الحروب، لما يعني أستطيع سياسيا أن نقوله.
8: في هذا الصدد دكتور، ما سبب إصرار أوروبا على إرسال قوات عسكرية لأوكرانيا بذريعة أنها جزء من الضمانات الأمنية لما بعد وقف إطلاق النار؟
9: كان في الجواب الأول دائما الاتحاد الأوروبي يحاول التغطية على اسم قواتها التي تحتل ضد احتلال أوكرانيا والتي تعتبر داخل الناتو، إجراءات مختلفة، إن مدربين، مستشارين عسكريين، قوات حفظ السلام. ونحن نعرف أن الهدف هو تعزيز الأمن القومي الروسي، وهذا ما أكدت عليه روسيا دائما وأبدا، وصار بهذه العملية العسكرية. يعني الدول الغربية تريد حصار روسيا في أكثر من جبهة في أكثر من دولة. نحن نشاهد أن الحرب على روسيا لم تعد تهدد العسكريين فقط، إنما تهدد المدنيين، تهدد العرف المدني، وتقوم بعمليات إرهابية. للأسف لو كانت العمليات عسكرية مباشرة لكنا نقول إنها حرب، ولكن هي تقوم بعمليات إرهابية ضد المجتمع المدني أو المدنيين.
8: وفقا لذلك، إلى أي مدى يأخذ ما يسمى تحالف الراغبين التهديد الروسي بشأن استهداف أي قوات تابعة له في أوكرانيا على محمل الجد؟
9: العواصم الغربية تأخذ هذا التهديد بجدية كبيرة، ولكن يعني يعانون من العمل الاستراتيجي. يعني هم يعني يدركون المخاطر العسكرية، وحتى لو إذا رجعنا إلى التاريخ لوجدنا إن فترتهم في هتلر وفي نابليون وعندما حينما كانوا قوة عظمى لم يستطيعوا احتلال روسيا ولم يستطيعوا تهديد روسيا، ودائما فشلوا في تلك الحروب. هم يريدون الالتفاف على هذه المخاطر والعمل الاستراتيجي الذي يعانون منه بأن يأخذوا الأمور بجدية، ولكن تحت مسميات أيضا هنا يلعبون بالمسميات، لأن الكذب أو البروباغندا ثم كشفها. فلذلك اليوم تتحدث عن تشكيل قوات متعددة الجنسيات، تتحدث عن قوات حفظ السلام، تقول بشكل أو آخر نعم هناك قد يكون تهديد لروسيا، ولكن لن نشارك بشكل مباشر، إنما ستشارك قوات متعددة الجنسيات أو قوات اللعب في المسميات.
8: برأيك دكتور، لماذا ترفض الدول الأوروبية المقترح الروسي بصياغة ضمانات أمنية مشتركة في أوكرانيا؟
9: أوروبا تدرك جيدا إنهم استنزفوا، يعني البنية العسكرية الأوكرانية استنزفت، دعني الأوكرانيين تم استنزافهم، فيصرون على مرحلة بعد إيقاف إطلاق النار، يريدون أن يشتبكوا بخطوة لكي لمنع الانهيار الكامل لتثبيت فاكتور جيوستراتيجي وجيوسياسي جديد لحماية ما تبقى من أصول ومصالح غربية، لضمان بقاء بنية عسكرية غربية متقدمة داخل أوكرانيا. فلذلك الغرب يرفض الشروط الروسية، يعني الحفاظ على نفسها ولو بجزء قليل بعد هذا الانهيار والاستنزاف الذي يعانون منه.
8: أخيرا، ما هي فرص الحوار الروسي الأوروبي في حال أصر تحالف الراغبين على إرسال قوات عسكرية لأوكرانيا؟
9: روسيا عندما بدأت العملية العسكرية كان لها أهداف معينة ومحددة، وهي تصر على هذه الأهداف، وإن روسيا أعطت أكثر من حظ للأوكرانيين ولداعميهم في مينسك 1، مينسك 2، إسطنبول. يعني لو حافظ الغربيون يعني داعمين لأوكرانيا على اتفاقية إسطنبول لكانوا حافظوا على جزء كبير من الجغرافيا الأوكرانية. ولكن ما يريده الغرب، الهيكلية الأمنية لأوروبا لا تتحمل أي شيء، فإذا أصرت أن تفرض شروطها على موسكو ففرص الحوار ستتلاشى، وموسكو سوف تصر على تحقيق الأهداف العسكرية. في حال دخول القوات إلى أوكرانيا، روسيا كان لها أهداف محددة وصريحة وواضحة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، لذلك روسيا مصرة على تحقيق تلك الأهداف. روسيا أعطت أكثر من حظ لإيقاف هذه الحرب، وأعطت فرص السلام كبيرة. روسيا تريد سلام استراتيجي طويل الأمد، إنما للأسف داعمي زيلينسكي يريدون التغطية على الاستنزاف والانهيار الذي يعانون منه، وإدخال قوات مرتزقة أو قوات قد تكون تسبب مشاكل تحت مسميات أخرى نسميها قوات احتلال متعددة الجنسيات إلى أوكرانيا لتهدد الأمن القومي الروسي، وهذا ما لا تقبل به روسيا. إذن نتوصل إلى هذه إن فرص الحوار في حال ضغطت الدول على روسيا وأصرت على دخول قوات متعددة الجنسيات لتهدد أمن روسيا يعني هي صفر، روسيا لن تقبل بأي شكل من الأشكال يعني أن هناك أحد على حدودها يهدد أمنها، يهدد أمنها القومي، وخاصة روسيا اليوم. ونعرف العقيدة العسكرية الروسية هي ضد الإرهاب بكل العالم وليس فقط في روسيا، وخاصة في روسيا الأمن القومي واجب على الروس حمايته. فلذلك فرص الحوار معدومة إذا أصرت الأطراف الغربية على الدخول تحت أي مسمى من المسميات في أوكرانيا.
6: أعلنت إيران شن هجوم على شرق سوريا في أول هجوم من نوعه على الأراضي السورية منذ اندلاع الحرب بالمنطقة في وقت سابق من العام الجاري. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم مركز قيادة أمريكيا للعمليات الخاصة في التنف بسوريا ردا على مقتل جنود إيرانيين في إيران شهر.
8: في المقابل نفت مصادر عسكرية سورية المعلومات حول استهداف الحرس الثوري الإيراني قاعدة التنف جنوب شرق سوريا، مؤكدة أن القاعدة لم تتعرض لأي هجوم وأنها لا تشهد أي وجود عسكري أمريكي. وأضافت أن القصف الإيراني الذي استهدف الأراضي السورية أصاب منطقة صحراوية فارغة ولم يصل إلى منطقة التنف، مؤكدا أن القوات الأمريكية غادرت منطقة التنف منذ انسحابها في فبراير الماضي ولم يعد لها أي وجود عسكري هناك. يعلق على هذا الموضوع من دمشق الدكتور عبد الباسط أبو نبوت الباحث في العلاقات الدولية والإقليمية. أهلا بك دكتور، وما هي دوافع طهران لتوسيع دائرة القصف واستهداف قاعدة التنف العسكرية في سوريا؟
1: حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كما نعلم أن هذه الحرب المتجددة الأخيرة بين أمريكا من طرف وإيران من طرف، رأينا كيف أن إيران هذه المرة استهدفت سوريا وهي المرة الأولى وضربت قاعدة التنف التي سحبت منها أمريكا سابقا وسلمتها للسلطات السورية. ولكن هذا الهجوم كان أيضا على دول عربية أخرى، كان على البحرين والكويت والسعودية بحكم العادة. استهداف سوريا اليوم وكأنه يقول أنه يريد إدخال سوريا لهذا المعاد، سوريا التي رأت بين نفسها وسيادة الرئيس أحمد الشارع أن تكون بعيدة عن هذا الحرب. إذن هو عبء سياسي جديد تحمله إيران في إدخال الدول وتوريطها من جديد في الحرب وتوسيع دائرة الهجمات، وبروباغندا إعلامية تقوم فيها إيران، تقوم فيها لشعبها أنها يعني تقوم بالانتقام للضربات الأمريكية الأخيرة بعد استهداف البنية التحتية، بتوسيع الكلام عن القواعد، بذكر قواعد جديدة، بحديث عن خسائر أمريكية. كل هذا يعني تستخدمه من ناحية الردود الإعلامية، ولكن يعني إدخال اسم سوريا هذه المرة هو محاولة لتوريط سوريا وإحرار سوريا، ويعني فرض يعني واقع جديد يقول أن كل القواعد الأمريكية في المنطقة أصبحت مستهدفة سواء في سوريا أو كردستان أو حتى تركيا. ونحن نعلم أن في الحرب السابقة تم استهداف توجيه بعض الصواريخ باتجاه قواعد أمريكية في تركيا وأذربيجان.
8: ولماذا لا نقول إن إيران ترغب في توسيع دائرة الاستهدافات للمواقع الأمريكية في المنطقة كخيار استراتيجي لها؟
1: نعم، يعني إيران تعرضت لضربة خطيرة وشديدة في الأيام القليلة الماضية. الآن بدأ استهداف البنية التحتية، بدأ استهداف محطات الطاقة. هذه الخطوط كانت تضعها إيران كخطوط حمراء، اليوم ترى أنها تشرع أنها أن يكون ردها يعني كبير، دائرة الرد تكون أوسع، تستهدف كل القواعد الأمريكية بدون استثناء حتى أنها يعني. ونلاحظ أن الآن أن هذا التركيز على القواعد الأمريكية وخصوصا التي تحوي رادارات ربما أنها تريد إضعاف خط الدفاع الأول عن إسرائيل، ولم يتم توجيه الآن ضربات تجاه إسرائيل ربما لتتمكن إيران ربما من يعني تربط أو تخريب خط الدفاع الأول الذي متمثل في القواعد الأمريكية المنتشرة في كردستان في الأردن وفي الكويت وفي البحرين. ضمن هذه المعادلة، هل تستطيع إيران فعلا فرض يعني معادلة أمنية وعسكرية جديدة، أم أن الضربات الأمريكية يعني ستكون يعني أقصى على إيران وأنها لن تفيد يعني إيران لن تستفيد من هذه البروباغندا الإعلامية بحكم أنها يعني استهدفت مثلا التنف وهي قاعدة أمريكية سابقة تم الانسحاب منها ونفت سوريا مباشرة أن يكون هناك أي خسائر أو أي هجوم، وحتى نفت الهجوم بشكل كامل.
8: ما هي انعكاسات هذا القصف الإيراني الأول من نوعه على الأراضي السورية على موقف دمشق من التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران حاليا؟
1: كما نعلم أن هناك يعني خلاف وفجوة سياسية كبيرة بين طهران ودمشق. السياسة السورية الآن تذهب باتجاه الانفتاح نحو الخارج والتعاون مع الدول الأخرى باستثناء يعني إيران، لأنها يعني أدت يعني هناك جرح كبير سببته في المجتمع السوري، وهذا الجرح يحتاج إلى سنوات وسنوات وسنوات حتى الالتئام. ولكن قبل هذا هناك الآن حرب إقليمية، تحاول الآن سوريا أن تنأى بنفسها عن هذه الحرب، لا تريد أن تكون طرف إقليمي. لذلك هي اتخذت سياسة الانفتاح الدبلوماسي الاقتصادي وفتح باب الاستثمار وإعادة الإعمار، وهو ما يحتاج الشعب السوري، بناء بنيته التحتية وبناء منظومة يعني الشعب السوري، بناء سوريا من جديد، لأنها تعرضت ل 15 سنة من الحرب. اتهام الآن سوريا، حاولت إيران أن تضرب أو تخلخل التوازن الدبلوماسي السوري الذي تقوم فيه، تريد إدخالها في هذه الحرب، تريد اتهامها بأنها ربما إيران في هذه الضربة توجه رسالة بأن إيقاف شحنات السلاح التي يتم تهريبها من العراق على سوريا ولبنان هذا ثمن له، أو تريد أن تخبرها أن التعاون العراقي السوري بموضوع نقل النفط والغاز هذا يعني نريد أن نحاسبكم عليه فنستهدف الأراضي السورية واستهداف السيادة. يعني هم يريدون فعلا التخريب على السياسة الدبلوماسية السورية قائمة على الانفتاح الاقتصادي ومد خطوط الطاقة وأن تكون سوريا بديل لمضيق هرمز، وبالإضافة إلى أن سوريا تقوم بعملها في حفظ أمن الحدود وحماية دول الجوار بفرض الأمن والاستقرار ومنع تهريب السلاح والمخدرات عبر شبكات قد تدعمها إيران من إيران إلى العراق إلى سوريا. وسوريا تدرك هذه الرسالة وتعلم أنها مستمرة في سياستها منع وصول السلاح لميليشيات الخارج عن القانون في لبنان أو الميليشيات ما يسمى حزب الله، وكذلك منع تهريب المخدرات، وتريد فعلا تعميق علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية. وخطوط الطاقة التي تعبر من الخليج والعراق أصبحت الآن تعبر عبر سوريا وتتجه إلى أوروبا، ورأينا كيف تم التوقيع أمس على اتفاقية بين سوريا والعراق في واشنطن.
8: لكن هل من مصلحة إيران أن تفتح جبهة جديدة في المنطقة، خاصة بعد رفض دمشق الدخول في الحرب أو استعمال أمريكا لها في الصراع الدائر؟
1: إيران يعني تواجه أخطار متعددة الأبعاد. أولا هي يعني يتم عزلها إقليميا، كان هناك جهود في الوساطة الباكستانية لها علاقات يعني جيدة ضمن هذه الدبلوماسية، ولكن أيضا الأمريكي لم يعطي أو بالأحرى يعني لا يزال يستخدم سياسة الحديد والنار مع إيران بحكم أنه يريد فرض شروطه بالقوة، وإيران تريد يعني شروط معقولة نوعا ما. هذا الاختلاف يؤدي إلى تصاعد الهجمات، ومن الخاسر الأول؟ الخاسر هي دول المنطقة قبل إيران. إيران تعلم أن يعني سياسة النووي الإيراني الغير مرضي عنها من قبل الشرق الأوسط وضمن سعي دول الإقليم لتكون منطقة الشرق الأوسط خالية من سلاح الدمار الشامل، تعلم أنها لها ضريبة، والضريبة جاءت الآن باستهداف خامنئي ورأينا كيف تم تشييعه ودفنه والاستهداف القيادات الكبرى، والآن يتم استهداف البنية التحتية. إذن هذا ثمن كبير. هل ربحت إيران في ظل هذا المشروع النووي؟ بالعكس هي خسرت كثيرا، بالإضافة إلى أن سياستها الدبلوماسية للانفتاح مع دول الإقليم أصبحت ضعيفة محدودة الأثر بحكم أنها أصبحت تهاجم يعني عواصم عربية في الخليج، هاجمت الكويت والبحرين والإمارات والسعودية، وهذا أصبح يعني شرخ كبير أيضا يحتاج لتنظيم. بالإضافة إلى أن علاقتها مع سوريا رأينا كيف الآن مع الحكومة السورية الجديدة هي علاقة يعني متوقفة، لا يوجد تواصل دبلوماسي بحكم العبء السياسي الذي تركته بتدخل يعني صالح النظام السوري واستمرارها في دحم الحوثيين عبر خلفلة الأمن الخليج من زاوية المضيق ما بالمندب وإرسالها لطائرات مدنية ربما تهرب السلاح، ودعمها المستمر لحزب الله سياسيا ومعنويا وتهريب السلاح تجاهه، لا تزال تمارس سياسة عدائية تجاه دول المنطقة. دول المنطقة تريد السلام والاستقرار، واضح أصبح واضح أن دول الخليج يعني تجد الآن نفسها تدفع الفاتورة البشرية المعنوية المالية لهذه الحرب، وهذه حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل بحكم أن هذا المضيق هرمز كان مفتوح مسبقا. لماذا تقوم الحرب الآن عليه لفتحه؟ هو كان مفتوح مسبقا. فالسياسة الأمريكية الخاطئة في التعامل مع دول المنطقة ومع حلفائها، ثم سياسة الحديد والنار تجاه إيران ويعني وتخريب التفاوض بشكل مستمر، بالإضافة إلى سياسة إيران المتعنتة في أن تقدم تنازلات كبيرة.

0: على احترام واحترام سياقه. ولكن الان ادخالها في هذا الحرب ليس من صالح سوريا، ايران تجد الان نفسها انها قد لا تحتفظ.
1: حضرتك يعني ترمي بالسبب على الطرفين، فلماذا إذن لا تتراجع الولايات المتحدة التي بدأت هذه الجولة عن موقفها الحالي وتعود إلى المفاوضات؟
0: بصراحة مؤشرات هذه الحرب التصعيدية والتصريحات التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب هي تصريحات نارية، وليتوازن معها أيضا تصريحات من الجانب الإيراني التي يتحدث عن الوعيد، متحدث عن يعني رد العدوان، تحدث عن النصر الكبير. لذلك المؤشرات التصعيدية المنطقة تتحمل تبعات كبيرة. هل ما السبب أن فعلا ترامب يعني وأوصل نفسه لتصريحات يعني يريد حسم المعركة بأسرع ما يمكن، وعدم قدرته على حسم المعركة أو أنه أن يقدم لإيران التنازلات كبيرة تتناسب مع الأمريكي، فهو يؤدي فعلا أنه الأمريكي يؤدي إلى استمرار في هذا الحرب وإيصالها إلى يعني استخدام أسلحة أقوى لفرض المعادلة التي هو يريدها. إذا هي إرادة أمريكية تريد أن لا تصل إلى مرحلة يعني هي مرحلة كسر عظم سواء من إيران وسواء من أمريكا، والمنطقة تدفع الثمن. هذه الحرب إذا تطورت أكيد سيكون لها تأثيرات سلبية وليس تأثيرات إيجابية. انهيار النظام الإيراني خطر على المنطقة، بقاؤه على سلطته الحالية أيضا خطر، ولكن إمكانية الوصول إلى اتفاق هي التي ما يجب أن يسعى عليها كل هذا العالم. أمريكا تريد أيضا لها مصالح يعني اقتصادية، رأينا يعني نجد الآن حرص أمريكا فعلا على التأثير في منطقة الشرق الأوسط، الضغط على روسيا والصين من طرف عبر مثلا إيران يعني تعتبر الحليف الأول لهما، بالإضافة إلى السيطرة على منابع الطاقة. ورأينا كيف الآن تعزز أمريكا علاقتها بموضوع الطاقة بين مع سوريا والعراق، وكل ذلك بدعم أمريكي فقط لضمان هذا الخط، وتريد أيضا يعني ابتزاز أوروبا.
1: أخيرا نتحدث عن سيناريوهات دمشق في الرد على الهجوم الإيراني، أم ستبقى سوريا بعيدة عن أي ظروف تزيد التوترات الداخلية في البلاد؟
0: لأن يعني ردة الفعل تجاه الهجوم على قاعدة التنف هو نفي أن يكون هذا الهجوم، وهي يعني رسالة فهمتها دمشق أن إيران تحاول توريطها. بنفس الوقت يعني روسيا سوريا الآن تتواصل مع الجانب الأمريكي بحكم على الوضع الجديد، كيف أن الجيش السوري يسيطر على حدوده يضبط أمن الحدود. هذه الرسالة التي خرجت من سوريا، ماذا سيحدث بعدها؟ لا أتوقع من وجهة نظري أن تدخل سوريا في هذه الحرب بحكم أنها حرب بعيدة عن سوريا، والأولويات السورية الآن مختلفة، قائمة على يعني تحسين البنية الداخلية، تحسين الدخل المعاشي، تحسين الظروف الأمن والاستقرار، والتعويل على سياسة الدبلوماسية السورية الجديدة لفرض هذه المعادلة. رجعنا نسج العلاقات الجديدة بين كل من سوريا ولبنان والعراق، يعني معادلة بغداد دمشق بيروت الجديدة هي مشاريع استثمار واقتصاد وإعادة إعمار، ونتحدث عن مرافق ونتحدث عن بوابة لأوروبا في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تطوير التعاون التنسيق الاستراتيجي بين كل من سوريا وتركيا والأردن، وربما العراق ولبنان يسعوا إلى التعميق إلى هذا الحال. لذلك هذه المعادلة التي تفرضها الآن سوريا بدبلوماسية معينة قد تكون مؤثرة كبيرة في اعتماد هذه الحرب أو التخفيف من تداعياتها تجاه المنطقة. هذا في حال فعلا الأمريكي أراد أن لا تتجه الأمور نحو يعني أمور أكبر من ذلك.
1: أعلن مشاركون في ملتقى سياسي عقد في جنيف السويسرية اختيار مصطفى المجدوب رئيسا لحكومة ليبية موحدة ضمن مبادرة تسعى لإطلاق مسار سياسي جديد يقوده الليبيون دون رعاية أممية. وأكد منظمو الملتقى أن المبادرة تنطلق من إرادة ليبية مستقلة وترتكز على حوار وطني بعيدا عن المبادرات الدولية، مشددين على أن اجتماعات جنيف لم تعقد تحت مظلة الأمم المتحدة أو بإشرافها. وأوضح القائمون على المبادرة أن المشروع يستند إلى لجنة تحضيرية تضم 60 شخصية من الأقاليم الليبية 3 بواقع 20 عضوا عن كل إقليم يمثلون أحزابا سياسية ومنظمات مجتمع مدني. في المقابل نفى المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا محمد الأسعدي وجود أي علاقة للبعثة بالاجتماعات أو بالجهات المنظمة لها، مؤكدا أن الأمم المتحدة ليست طرفا في هذا المسار ولا في مخرجاته. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس

0: كامل المرعاش الكاتب والمحلل السياسي الليبي. أستاذ كامل، بداية، ما الصفة السياسية التي يحملها المنظمون لهذا الملتقى الذي كشف عن هذه المبادرة الجديدة؟
1: بكل أسف مسرحية هزلية، وستسمعون كثير من المسرحيات تأتي من ليبيا، خصوصا بعد انهيار كل الأخلاقيات وكل القيم وكل المعاني التي نعرفها عن شيء اسمه الدولة. هذه عصابة تكونت أيام حكومة السراج، كونها أحد زعماء الميليشيات، والذي وعد السراج بتجنيد 5000 عسكري للقتال، وتبين في نهاية الأمر أنه لم يجند هذا العدد، وحصل على ميزانية تصل إلى 160 مليون دينار ليبي، هربها إلى تركيا وأصبح رجل غني، واعتقد أن بالمال يمكن أن يفعل كل شيء، وتقريبا اتخذ نفس المسار الذي حصل في جنيف عندما تكونت حكومة عبد الحميد البيبة بشراء الدمم وباستخدام الأموال المنهوبة من خزينة الشعب الليبي. ها هو يكرر نفس السيناريو، يريد ويعتقد أن جنيف من الممكن أن تصله إلى كرسي السلطة في ليبيا، رغم أنه شخص مجهول الهوية، لا أحد يعرفه، واستخدم المال الذي سرقه وهربه إلى تركيا في هذه المسرحية الهزلية التي أعلن فيها عن تشكيل حكومة في ليبيا دون أن يعرف أحد، ومن وراء ظهر كل المؤسسات في ليبيا وحتى المنظمات الدولية التي تبرعت من هذا الفعل.
0: لكن القائمون على هذه المبادرة أكدوا أنها تنطلق من إرادة ليبية مستقلة، لماذا أطلق هذا المسار بعيدا عن مظلة الأمم المتحدة وبعيدا عن المبادرات الدولية الأخرى بشأن ليبيا؟
1: حقيقة انطلاق هذه المبادرة من شخصيات وهمية تريد أن تستغل هذا المشهد الفوضوي في ليبيا، هو بحد ذاته يعتبر مسرحية هزلية. كل المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية بما فيها المتحدة يعني استعربت من هذا التوقيت، واستعربت من هذا العرض الهزلي الذي حصل في جنيف، والذي يؤكد مرة أخرى أنه مسرحية هزلية لإلهاء الشعب الليبي، ومسار فضائي جديد يؤكد أن لا الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي يهتم بالقضية الليبية. وكما قلت لك أن المال الفاسد هو الذي يمول مثل هذه المسرحيات الهزلية، والقول بأنها حل ليبي هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، لأن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون أي تيار في ليبيا، ولا يمثلون لا أحزاب ليبية، ولا يمثلون حتى الشعب الليبي. هم رئيسهم الذي ادعى بأنه رئيس الحكومة هو زعيم ميليشياوي قديم في عهد السراج، وسرق أكثر من 160 مليون دون أن يلاحقه أحد وهربه إلى تركيا. هو الآن يستغل هذا المال الفاسد ويدفع ملايين آلاف الدولارات من أجل أن ينظم مسرحية هزلية ينصب فيها نفسه رئيسا لحكومة ليبيا، والغائب الأكبر هي ليبيا والشعب الليبي وكل أطياف الشعب الليبي في هذه المسرحية الهزلية.
0: لكن ما الهدف أستاذ كامل الذي تقرأه أنت بين سطور هذا العرض وهذه المبادرة الهزلية كما وصفتها؟
1: الذي أقرأه بين السطور أن هناك مبادرة واقعية يطرحها السيد مصعد بولس، وجاءت في هذا التوقيت للتشويش على هذه المبادرة. بالطبع هناك قوة دولية تدعم هذا الاتجاه، تدعم أي تشويش على هذه المبادرة، ولتحل أو لتأخذ زوبعة إعلامية مثل ما حصل، وهذا نجح إلى حد بعيد، لكنها بالطبع هناك دول إقليمية ساعدوا على ذلك، وأيضا الطموح السلطوي الشخصي والمال الكثير الذي هربه إلى تركيا هو من جعله يحلم بالوصول إلى السلطة عبر هذه الطريقة الهزلية، لأنه الآن أمام محك صعب، وهو كيف سيصل إلى طرابلس ومن سيحميه أو سيستقبله في طرابلس. هذه السؤال الأكثر جدية، وأعتقد أنه يستطيع حتى الذهاب إلى طرابلس، لأنه لو وصل إلى طرابلس سوف يتم القبض عليه مباشرة.
0: وما فرص نجاح هذه المبادرة التي تفتقر فيما يبدو لغطاء قانوني وسياسي أو حتى اعتراف رسمي من قبل الأمم المتحدة، فضلا عن الشبهات التي تحيط بها؟
1: ليس لها أي حدود، إلا أنها بالفعل أخذت حيز إعلامي كبير من قبل السوشيال ميديا وجنت كل ما جنته هو تحكم الليبيين وسخريتهم من هذه المسرحية الهزلية. هذه المسرحية الهزلية انتهت عندما بدأ الإعلان عنها وإطلاقها بشكل علني، ولكن لا أتوقع أن تحظى بأي أهمية أو أي قيمة في ليبيا أو في تغيير الواقع في ليبيا.
0: وكيف تتعاطى القوى السياسية في الشرق والغرب مع هذه المبادرة الجديدة؟
1: بكل بساطة لن تتعاطى معها، باعتبار أنها مسرحية هزلية تدعو إلى الضحك والسخرية أكثر منه أي شيء آخر، ولكن بالطبع ستهتم بها من ناحية أنها بالفعل شوشرت على مبادرة مسعد بولس وأثرت إلى حد بعيد إعلاميا في هذا المشهد الفوضوي الذي تعيشه ليبيا. وليس مستغربا أن تتخذ كل الاحتياطات ربما للقبض على من وراءها في حالة وصولهم إلى ليبيا وتقديمهم إلى العدالة حتى ينالوا ما اقترفوه من جرم وإن كان مسرحيا وهزليا في حقه.
0: من لديه مصلحة برأيك أستاذ كامل المرعاش في التشويش كما أشرت أنت على مبادرة مسعد بولس أو غيرها من المبادرات الشرعية؟
1: هناك بعض الدول الجارة لليبيا التي لا يسعدها استقرار ليبيا مثل الجزائر، هناك مثلا حكومة دبيبة التي تتعامل بخط موازي وخط آخر يؤيد وخط لا يؤيد، هي تريد أيضا أن تفشل مبادرة بولس لأنها وضعتها أمام محكات وقرارات صعبة. إذن أنا لا أستبعد أبدا ولا أستبعد تماما تعاون حكومة دبيبة وإظهار هذه المسرحية، ولكن لمعرفتها المسبقة أنها مسرحية هزلية يمكن أن تؤدي إلى نوع من الشوشرة على المبادرة، وهذا يخدم هدف أساسي لحكومة دبيبة وهي البقاء والقول أن المشهد الليبي هو مشهد فوضوي ومعقد وبالتالي الخيار الوحيد هي بقاءها.
2: أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أزمة مضيق هرمز تعزز أهمية مشروع ممر شمال جنوب البري البحري السككي بين روسيا ومنطقة الخليج والمحيط الهندي عبر إيران وأذربيجان. أضاف خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف أن أزمة هرمز تضر بالاقتصاد العالمي وطرق النقل الدولية فيما تعزز أهمية الممر الدولي للنقل شمال جنوب.
0: وأعرب لافروف عن تفاؤله حيال تنفيذ المشروع الثلاثي بين روسيا وأذربيجان وإيران، وأن الجانب الإيراني أتم عملية تخصيص الأراضي في مقطع رشت أستارة وهو الإجراء الذي كان يعيق بدء أعمال البناء لفترة طويلة. وأشار إلى أن مسؤولي السكك الحديدية في الدول الثلاث ناقشوا الجوانب العملية لبدء العمل متوقعا حدوث تقدم ملموس بسبب الاهتمام المشترك من جميع الأطراف. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة القبطان عمرو قطايا خبير النقل البحري. سيرة القبطان، بعد التحية، إلى أي مدى تبرز الأهمية الاستراتيجية لممر شمال جنوب بين روسيا ومنطقة الخليج في ظل الأزمة التي يشهدها مضيق هرمز؟
3: بالنسبة لمضيق هرمز والأزمة الحالية، فإحنا عارفين أن المضيق كان بيستوعب لمرور مصادر الطاقة حوالي 25% من النفط وحوالي خمس إنتاج العالم من الغاز، وبالتالي عند توقف هذا المضيق يجب التصور في بدائل أخرى أو إيجاد بدائل أخرى لهذا الممر الهام. وبالتالي من ضمن هذه البدائل ما تم التصريح به زي ما حضرتك ذكرت عن هذا الخط، أيضا من ضمن البدائل هي بدائل أخرى كخطوط أرضية متجهة سواء للنفط أو للغاز إلى مناطق بعينها للوصول إلى أوروبا أو للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى منطقة البحر الأحمر والمرور بقناة السويس. كل هذه هي عبارة عن بدائل لعملية الحصار الموجودة حاليا في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز.
0: وما إمكانية نجاح ممر شمال جنوب في تأمين سلاسل الإمداد من روسيا للخليج والعكس؟
3: الممر يعني أي من الممرات الأرضية هي عملية طبعا بتأخذ من الوقت الكبير لإنشائها وبتأخذ من تكاليف الإنشاء، ولكن بعد ذلك أو لازم نجد المناطق مؤمنة، أي أن هذه الخطوط عندما تمر بأراضي بلدان محددة ومنها الوصول إلى روسيا، فهذه البلدان التي تمر بها هذه الخطوط يجب أن تكون بلدان مؤمنة، لا يوجد بها اضطرابات أو لا يوجد بها المشاكل الجيوسياسية المختلفة، وذلك لتأمين هذه الخطوط الأرضية من الاستهداف أو من الانفجارات بشكل معين أو من أي شيء آخر. وبالتالي عند تأمين هذه الخطوط داخل البلاد المختلفة التي تمر بها يصبح الخط ناجح تماما بالنسبة لعمليات تصدير سواء النفط أو الغاز.
0: القبطان عمرو، ما إمكانية أن يصبح هذا الممر بديلا لوجستيا لتنويع طرق التجارة وتأمين سلاسل الإمداد خصوصا في ظل الأزمة في مضيق هرمز؟
3: بالتأكيد الدول الخليج الكامل الآن منذ شهرين بدأت تتحدث وبدأت تفكر في إمكانيات وضع خطوط وبدائل لتصدير النفط والغاز، وبالتالي هناك أكثر من منطقة أو أكثر من خط بيتم التفكير فيهم حاليا كبدائل، لأن زي ما احنا عارفين البديل الوحيد الموجود حاليا هي بدائل البحر الأحمر وقناة السويس من خلال ميناء ينبع السعودي ومن خلال ميناء الفجيرة الإماراتي، وهو غير كافي بالطبع لكم الهائل من التصدير برميل النفط والغاز محتاجة تماما داخل الخليج لأن لا يوجد خطوط للغاز. فبالتالي بتفكر هذه الدول الآن بإنشاء بعض من الخطوط ليمر من خلال روسيا، ليمر من خلال البحر الأبيض المتوسط، ليمر من خلال بعض المواني في جمهورية مصر العربية وسوريا والأردن. كل هذه الخطوط يفكرون الآن بتفكير جدي بإنشائها لتفادي أي شيء آخر أو حدوث أي اضطرابات أخرى أو إغلاق لمضائق مستقبلا، فيجب عليهم تغيير عمليات هذه الخطوط. أعتقد أن هذه الخطوط هتكون خطوط ناجحة في أي من مساراتها إذا تم تأمينها أو تأمين الممر الكامل لها من خلال الدول المختلفة التي تمر بهذه الخطوط.
0: وفي حال تنفيذ هذا الممر خصوصا بعدما خصصت إيران الأراضي المطلوبة للتنفيذ، إلى أي مدى يعد هذا الممر أداة لإعادة تشكيل خريطة الممرات اللوجستية العالمية؟
3: بالتأكيد إذا كان هناك ممر أرضي أو خط أرضي للنفط أو للغاز هو بالتأكيد بيكون مسار ناجح ويجعل من التأمين لوصول الشحنات المختلفة إلى أماكنها بطريقة ميسرة وسهلة. ولكن لا نعتمد فقط على الخطوط الأرضية، لا نفقد أهمية مضيق هرمز أو مضيق باب المندب أو البحر الأحمر، لا يمكن فقد أهمية هذه المضائق، لأن يمكن يكون في تصور أن بوجود الخطوط الأرضية للنفط والغاز فالمشكلة تم حلها، ولكن مضيق هرمز ما زال له من الأهمية الكبيرة جدا جدا، لأن مهما كانت الخطوط الأرضية بتتسع فمضيق هرمز كان يمر به باليوم الواحد من 130 إلى 140 سفينة تحمل النفط والغاز يوميا، وبالتالي الخطوط الأرضية هي جزء من كل أي جزء من حل المشكلة، ولكن لا نفقد أهمية هذا المضيق الهام جدا، لا نفقد أهمية مضيق باب المندب أيضا في التجارة العالمية. وبالتالي وجود الممرات أو وجود الممرات البحرية هو وضع طبيعي جدا للتجارة العالمية، حيث 90% من تجارة العالم بتمر بالبحار والمحيطات، ولكن وجود الخطوط الأرضية هي عامل مساعد وعامل مكمل لهذه المواد المصدرة من قبل الخليج العربي.
0: القبطان عمرو قطايا، أخيرا وفي حال تنفيذ ممر مثل هذا، هل ستكون أهميته مرتبطة بالأزمة فقط أم أن أهميته ستأخذ طابع الديمومة؟
3: لا أعتقد أن الخطوط الأرضية لو خطوط مؤمنة زي ما ذكرنا في الأول بتأخذ الوقت الطويل لعمليات التصدير، وده يظل هذا الخط خط ثابت للتصدير ومعروف زي ما شفنا يمكن في الخطوط الأوروبية ما بين الدول الأوروبية وروسيا كانت واخدة الشكل الطبيعي والمستدام في نقل مصادر الطاقة، وبالتالي أي خطوط مؤمنة موجودة بداخل دول ومؤمنة تأمين كامل هي خطوط مستدامة لعملية نقل النفط ونقل الغاز.
2: مستمرون معكم في عالم سبوتنيك، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أهداف الضربة الواسعة النطاق التي نفذت بأسلحة دقيقة بعيدة المدى أطلقت من الجو ومن طائرات مسيرة هجومية ضد مرافق البنية التحتية في ميناء أي أوديسا وتشيرنوموريسكا. وأضافت في بيان أنه نتيجة لهذه الاستهدافات في ميناء أوديسا تابع لشركة ميناء أوديسا التجارية البحرية الحكومية تضررت مرافق البنية التحتية للميناء المستخدم لتفريغ الوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى خزانات تخزين الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات الأوكرانية.
0: أفاد حاكم مقاطعة تامبوف الروسية يفغيني بيرفيشوف أن طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية استهدفت مركزا لوجستيا تابعا لشركة وايلد بيريز في المقاطعة، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص. وأضاف أنه في ليلة 18 يوليو تموز الجهري شن النظام الفاشي الجديد الأوكراني هجوما إرهابيا على كوتوفسك، مما أسفر أيضا عن إصابة 25 شخصا نتيجة الشظايا.
2: صرح وزير الخارجية الصيني يوانغ يي خلال لقائه مع نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية ماكسيم أوريشكين بأن الصين وروسيا لطالما أبدتا تفاهما متبادلا ودعما راسخا لبعضهما البعض في الشؤون الدولية والإقليمية. وأضاف أن العلاقات الصينية الروسية في ظل القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني والرئيس الروسي تتمتع بمرونة عالية واستدامة وأفاق تنمية مستقرة.
0: وجه المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرافاني رسالة جديدة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، اتهم فيها أمريكا بمواصلة العدوان وارتكاب جرائم حرب ضد إيران، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات الأمريكية ومحاسبة واشنطن. وقال إيرافاني إن أمريكا شنت خلال الساعات المتأخرة سلسلة هجمات واسعة استهدفت مواقع في محافظة هرمزجان بينها البنية التحتية المدنية وطرق النقل والسكك الحديدية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين وتدمير عدد من الجسور والمنشآت الحيوية.
2: أعلن الجيش الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية في الكويت والأردن ردا على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على أراضيه. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات الإيرانية استهدفت مستودع ذخيرة في قاعدة العديري ومباني مقرات ومستودعات ذخيرة في قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى عدة جسور اتصالات.
0: قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش إن مجلس التعاون الخليجي تأسس بهدف تعزيز أمن واستقرار الدول الأعضاء، مؤكدا أن الارتقاء بمستوى التعاون الجماعي بين دول المجلس بات اليوم ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة. وأضاف قرقاش أن الأداء الحالي للمجلس مهما بدا متواضعا يجب أن يشكل حافزا لتعزيز دوره وتطوير فاعليته في حماية الأمن الخليجي المشترك، مشددا على أنه لا ينبغي أن يؤدي إلى تكريس القبول بالأمر الواقع.
2: انتقد رئيس دائرة الاتصال التركية برهان الدين دوران وثيقة التفاهم المشترك التي أقرها مجلس الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنها تعكس قصورا في رؤية التكتل لمستقبل علاقاته مع تركيا، وتتجاهل وضع أنقرة كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. قال دوران إن تقييمات الوثيقة بشأن تركيا تفتقر إلى الموضوعية والرؤية الاستراتيجية، مؤكدا أن دور بلاده في الأمن الأوروبي الأطلسي أعيد تأكيده خلال قمة حلف شمال الأطلسي، بينما تجاهلت الوثيقة هذه الحقيقة بما لا يسهم في تعزيز الحوار البناء. قرر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج خفض الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد إلى 255 درجة بدلا من 260، وذلك استجابة لمطالب أولياء الأمور وأبناء المحافظة وبعد التنسيق مع وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف. وأكد أن القرار يأتي في إطار تخفيف العبء عن الأسر في سوهاج وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام بما يراعي مصلحة الطلاب ويمنحهم فرصا تعليمية تتناسب مع رغباتهم.
0: وأشار إلى أنه وجه مديرية التربية والتعليم بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار. وأوضح المحافظ أنه سيتم إتاحة التقدم بنظام الخدمات بنسبة 25% من إجمالي المقبولين بكل إدارة تعليمية، إلى جانب فتح باب القبول بنظام المنازل للطلاب الحاصلين على 140 درجة فأكثر بجميع الإدارات التعليمية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من محافظة سوهاج جنوب مصر الأستاذ الدكتور مصطفى رجب العميد أسبق لكلية التربية بجامعة سوهاج. دكتور مصطفى، بعد التحية، محافظ سوهاج أكد أن تخفيض تنسيق الثانوية العامة جاء في مصلحة الطلاب، كيف يكون ذلك برأيك؟
4: نعم، هو بكل تأكيد في مصلحة الطلاب. لماذا؟ لأن محافظة سوهاج من المحافظات التي أحكم عليها بأنها أبعد محافظة عن القاهرة، رغم أنها في منتصف المسافة بين القاهرة وأسوان، لكن محافظة سوهاج بين محافظتين نشطتين، محافظة قنا فيها مصانع كثيرة، محافظة أسيوط فيها مصانع كثيرة، ففرص العمل في المحافظتين المجاورتين كثيرة. محافظة سوهاج ليس بها مصانع مطلقا، كان فيها مصنع البصل زمان في الستينيات عمله جمال عبد الناصر وبعدين أغلق وما فيش مصانع تاني، كان في مصنع سكر في جري أظن برضو في طريقه إلى الإغلاق، والعمالة فيه ضعيف مصنع السكر. ففرص سوهاج رابع محافظة في عدد السكان على مستوى الجمهورية، فليس أمام الناس فرصة إلا التعليم، وبتهاجر بعد الحصول على شهادات إلى بلاد بحري أو خارج مصر للعمل. فلما نرفع الدرجات، يعني أنا من قرية شطورة في محافظة سوهاج، من قريتي أكثر من 250 واحد واخدين دكتوراهات، وهي قرية بسيطة، مش يعني، لكن وجد بعضهم فرصا في جامعات كثيرة في مصر وخارج مصر، وبعضهم وصل إلى مناصب العمادة في عدة كليات وفي عدة جامعات. فما فيش أمامنا فرص ثانية، ما فيش من الناحية الشرقية النيل ومن الناحية الغربية قرى أخرى، فما فيش فرصة للتوسع الصحراوي والتوسع الزراعي ولا أبدا إلا الهجرة، وبلدنا ما تحبش الهجرة. محافظة سوهاج أغلبها الجزء الشمالي كله اللي هي سوهاج والمراغة وطهطة وطمة وجهينة وساقلتة من البلاد التي لا تحب الهجرة. الجزء الجنوبي فقط المنشاة والجرجة والبليانة هم اللي بيشبوا الهجرة. فالناس ما فيش أمامها إلا التعليم، فالتعليم هو الفرصة الوحيدة. فلما ترفع الدرجات تحرم الناس من الفرصة الوحيدة المتاحة لهم لتغيير مستقبلهم أو تحسين مستقبلهم. أنا المحافظ الجديد لم أره حتى الآن منذ عين، كنت صديقا للمحافظ السابق والسابق، كنت مستشارا للمحافظة في قبل ربع قرن، يعني مع كذا محافظ المرحوم اللي هو أحمد عبد العزيز بكر ومن جاءوا بعدها، لكن القرار أسعدني لأنه كان لو قارنت حضرتك الدرجات اللي كانت مقررة للدخول الثانوي العام، كانت سوهاج رقم واحد على مستوى الجمهورية في العلو، يعني بيننا وبين أخفض محافظة أكثر من 30 درجة أو 35 درجة فما يصحش كده، يعني المبالغة في تضييق الثانوي العام على فئة قليلة كان قرارا خاطئا. فأنا أشكر السيد المحافظ الذي لم أره على أن خفض 5 درجات، وكنت أتمنى أن يكون التخفيض 10 درجات وليس 5 درجات لإتاحة فرصة أكبر للشباب للدخول إلى التعليم العالي.
0: لكن إلى أي مدى يمكن أن يحقق هذا القرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب الراغبين في الالتحاق بالثانوية العامة كما أكد المحافظ؟
4: نعم، يعني أنا من محافظة سوهاج ومجموعي 240 مثلا، والقرية اللي جنبي محافظة أسيوط مجموعه 220، هو يدخل ثانوي عام وأنا 240 وأحرم من الثانوي العام، هل دي عدالة؟
0: دكتور، كيف يحقق هذا القرار التوازن بين أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالثانوية العامة والطاقة الاستيعابية للمدارس؟
4: والله دي بتتصرف فيها إدارات المدارس، يعني ممكن يبقى في المعامل الفاضية يدخل فيها طلاب، يتعامل فصل احتياطي، تبني مباني جديدة في الفراغات اللي في المدارس، تبدل الحصص جدول، يعني الناظر الحكيم يضع جدول أو يختار معلمين ذوي خبرة يضعوا جداول بحيث تكون حصص مثلا الدراسات الاجتماعية والتربية الاجتماعية والتربية الوطنية والموسيقى والكلام ده في أواخر النهار، حيث الطالب في أول اليوم يأخذ اللغات الأجنبية والرياضيات والعلوم، وبعدين بعد الظهر إذا حب يتسرب يتسرب يذاكر الحاجات التانية في بيته. لكن في جميع الأحوال إدارات المدارس إذا كان هناك انتظام حقيقي في الطلاب، حضرتك قد لا تعلم أن كثيرا جدا من مدارس الثانوية العامة الآن لا ينتظم فيها الطلاب بالحضور، خلافا لما يظنه الوزير ومساعدوه أو ما يعلنونه. إذا انتظمت الدراسة في المدارس، فإدارات المدارس المعمل الفاضي يتحط فيه فصل، غرفة الغرفة زي ده للمعلمين أو المعلمات يتجمعوا في غرفتين، وغرفة تفضل تحول إلى فصل وهكذا. يعني هناك تصرفات داخل إدارة كل مدرسة بالحكمة نستطيع بها استيعاب الطلاب. وكمان ده يجدد الأمل في أن تسعى الدولة إلى بناء مدارس جديدة، لأن معدل بناء المدارس لا يتناسب مطلقا مع معدل الزيادة السكانية. يعني قرية حضرتك مثلا أو قرية فلان أو قرية فلان من أصدقائك، كم مدرسة بنيت فيها في 30 سنة الأخيرة؟ صفر، أو مدرسة مثلا. لكن لا، ما كانش كده الوضع زمان. كان طه حسين وهو وزير من 1950 ل 1952، عندما يزور محافظة من المحافظات يستقبله المحافظ، وبعدين يستقبلوه البشوات والبطوات في القرى والمدن المحافظة، فكان يقول الغداء بألف جنيه والشاي بمية جنيه. الكلام ده سنة 1950 و1951 و1952، الغداء بألف والعشاء بألف وما بينهم الشاي بجنيه، ويلف على المناظر وعلى المقاهي وعلى بيوت العائلات الكبيرة الغنية ويجمع التبرعات، وفي آخر اليوم اللي واخده في المحافظة دي أو اليومين يديهم للمحافظ يقول له تأخذ المبلغ ده، وبعد شهرين بالضبط أفتتح به مدارس هنا. فكانت هذه الروح، يعني أنا تعلمت في مدرسة ابتدائية من المدارس دي اللي نشأت، كان مع التوسع اللي عمله طه حسين ده عين كل خريج المؤهلات الصالحين للتعليم، وبعدين خلصهم جميعا، ومع زيادة افتتاح المدارس في عهده بالطريقة دي، هو زار جميع محافظات مصر على فكرة، وهو ضرير زي ما حضرتك عارف. كان يقول اللي يستطيع انه يشتغل معلم وحافظ القرآن نعينه، يعني ما عادش يلاقي ناس يعينها من حمله المؤهلات العليا لان كلهم عينوا. فانا تعينت في مدرسه كان كل اللي فيها من حافظه القران الكريم وعينوا بهذه الطريقه.
0: دكتور مصطفى رجب، هل يمكن ان نشهد تخفيضا اخر في التنسيق لمزيد من التاثير على الاهالي؟
4: انا بالنسبه لي انا شخصيا اتمنى ذلك، حدود 5 درجات اخرى لكي تقل المسافه الشاسعة بين الحد الأعلى الموجود في محافظة سوهاج والحد الأدنى الموجود في المحافظات الأخرى. يعني مش عايز أغلط وأقول إني المفروض تبقى في عدالة اجتماعية وتكون الجمهورية كلها واحدة.
0: نعم.
4: رقم واحد هو المحدد للقبول في السنة والعام، لكن كل محافظة لها ظروفها وفيها ويحكمها عدد المدارس اللي فيها مثل. لكن الطلب الاجتماعي في محافظة زي سوهاج فيها كثافة سكانية وفيهاش فرص عمل أبدا، تتطلب أن يخفض المجموع مرة أخرى، وهذا ما أتمنى.
2: الآن إلى جولة من أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر. جاء ذلك بعد أن كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في أنحاء منطقة الخليج، مما عطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، إضافة للتهديد بإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات و87 سنتا أو 4.59% لتسجل 88 دولارا و10 سنتات للبرميل عند التسوية. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.48% إلى 82 دولارا و49 سنتا للبرميل.
0: ارتفعت أسعار الذهب لكنها تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أسابيع على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب على إيران، مما أجج المخاوف من التضخم ورفع التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 4011 دولارا للأونصة. وعند التسوية صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.7% إلى 4018 دولارا للأونصة.
2: أدى التراجع العالمي في أسهم شركات التكنولوجيا إلى انخفاض بورصات أوروبا، مما أبقى المستثمرين في حالة ترقب لنتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر الأسبوع المقبل. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 34% إلى 641 نقطة، حيث لم يشهد تغيرا يذكر خلال الأسبوع. وأهوت أسهم شركات قطاع التكنولوجيا 3.27% خلال الأسبوع الجاري، حتى بعد أن رفعت شركة SSML المورد الكبير للمعدات اللازمة لصنع رقائق الكمبيوتر عالية التقنية توقعاتها للمبيعات لعام 2026.
0: انخفض مؤشر دبي متأثرا بأداء أسهم القطاعين المالي والعقاري في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مما ضغط على معنويات المستثمرين، في حين خالف مؤشر أبوظبي هذا الاتجاه. وخسر مؤشر دبي 1.4% متراجعا إلى أدنى مستوى في 5 أسابيع بفعل انخفاض سهم إعمار العقارية 3.5%، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.7%.
2: هذه جولة في جديد أخبار الرياضة. سيلتقي رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا في نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد في ظل استمرار توتر العلاقات بين البلدين. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسباني إن سانشيز سيكون موجودا في نيوجيرسي لحضور المباراة، حيث قد يسلم ترامب في نهاية المطاف الكأس لمنتخب إسبانيا الذي يواجه الأرجنتين، كما أكدت العائلة الملكية الإسبانية بما في ذلك الملك فيليبي والملكة ليتيشيا وابنتاهما حضور المباراة النهائية.
0: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن الفائزين في نهائي كأس العالم الذي سيقام بين إسبانيا والأرجنتين سيحصلون على خواتم التتويج بالبطولة بالإضافة إلى الكأس والميداليات الذهبية، وستخصص الخواتم لتعكس هوية الفريق الفائز، وستصمم بشكل فردي قبل تسليمها في وقت لاحق، وسيظهر على أحد جانبي الخاتم كأس العالم، بينما سيحمل الجانب الآخر تفاصيل خاصة بالبطل.
2: أفادت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية بأن النجم المصري محمد صلاح بات قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لنادي بشكتاش التركي بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزية. أوضحت أنه تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين الطرفين بعد الاتفاق على كل التفاصيل. ومن المتوقع أن يحصل المهاجم المصري على راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت بقيمة 2 مليون يورو.
0: أفاد تقرير صحفي بأن مسؤولي نادي الأهلي المصري سيعقدون جلسة هامة مع نجم القلعة الحمراء إمام عاشور من أجل الاتفاق على تمديد عقده وفقا لسقف التعاقدات الخاصة بالنادي. وأضاف أنه من الممكن أن يصل راتب إمام عاشور سنويا من 32 إلى 33 مليون جنيه، لافتا إلى أنه من الصعب كسر السقف المحدد ماليا لأي لاعب في المرحلة المقبلة. وأوضح أن النادي الأهلي قد يقوم بتعديل قيمة عقد إمام عاشور في السنتين المتبقيتين مع إضافة موسمين آخرين في عقده ورفع قيمة الراتب السنوي.
2: ختام عالم سبوتنيك. المزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. إلى اللقاء.
5: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
5: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
6: نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
7: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم. هذا أنا صبري سراج، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة.

0: في تكثيف للهجمات المتبادلة استهدفت الولايات المتحدة جسورا وبنى تحتية في إيران، الأمر الذي دفع طهران لاستهداف محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت، الأمر الذي قد ينذر بتوسيع نطاق الأهداف في دول المنطقة. جاء ذلك في وقت أعلنت طهران لأول مرة استهداف قاعدة التنف العسكرية التي تضم قوات أمريكية شرق سوريا. المواجهات بين واشنطن وطهران امتدت للبحر أيضا، وأدى تجدد الاشتباكات إلى تعطيل إمدادات الطاقة من الخليج مرة أخرى، حيث اعتلت قوات من مشاة البحرية الأمريكية ناقلة نفط قرب مضيق هرمز، فيما استولى مسلحون على سفينة أخرى قبالة اليمن، مما أثار مخاوف بشأن الأمن في مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، وهو الممر الرئيسي الآخر للنفط في الشرق الأوسط. ويواصل الطرفان اختبار حدود التصعيد منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، مما زاد من المخاوف من الانزلاق مجددا إلى حرب شاملة. فما هي فرص العودة لطاولة المفاوضات لحل أزمة المرور عبر مضيق هرمز؟ أم أن المواجهات بين الطرفين بصدد التوسع أكثر فأكثر؟ ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإيرانية حسن سبيتي. سيد حسن، وبعد التحية، لماذا قررت طهران توسيع رقعة الحرب عبر استهداف قاعدة التنف العسكرية شرق سوريا؟
1: مرحبا بكم بالمستمعين بالمشاهدين. الحقيقة الأزمة التي تمر بها أمريكا ويمر بها ترامب للوصول إلى نتيجة بهذه الحرب تقوده إلى الاستمرار في الاعتقاد بأن مزيدا من الضغط على إيران قد يقود إلى تغيير مواقفها وحلحلة مضيق هرمز. موضوع مضيق هرمز هو الموضوع الأخطر وأكثر ما يخشاه ترامب في هذه المعادلة، بحيث لا تكون نتيجتها السيطرة الإيرانية في تنظيم المرور بمضيق هرمز، بما يعني هذا الأمر من إعطاء سلاح قوي بيد إيران ممكن أن يعطل كل التوجهات الأمريكية في المنطقة التي شنت الحرب على إيران من قبل أمريكا وإسرائيل على أساسها، لتنقلب الآية فيما لو سيطرت أمريكا على مضيق هرمز سيتحول الأمر إلى شأن آخر في العلاقات الدولية، بحيث تحتاج كل الدول إلى إيران، وسيضعف القبضة الأمريكية فيما يتعلق بالحصار بالعقوبات بالمقاطعة على إيران، وستضطر كل دول العالم التي تمر شحناتها من هذا المضيق إلى نوع من تسوية العلاقات، وأن تحرص على علاقات جيدة مع إيران بما يعطيها نفوذا أكبر. من هذا الباب ما يزال ترامب يعتقد بأن مزيدا من الضغط على إيران قد يقود إلى تغيير مواقفها، وإيران منذ البداية والحد الآن تقول أنها لن تغير مواقفها المبدئية، وبأن هذا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي استخدم مضيق هرمز لتهديد الأمن القومي الإيراني لا يمكن أن يستمر. موضوع المضيق الآن، نحن في حالة حرب، هكذا تقول إيران، وحينما تضرب كل الاعتبارات والقوانين الدولية في شن حرب على دولة بدون مسوغات وقتل قياداتها، لا يمكن الحديث عن القانون الدولي في جزئية معينة كموضوع المضائق أو أخذ رسوم عليها أو إدارتها، وخصوصا أن مضيق هرمز هو مياه صرف ما بين مياه إقليمية لدولة إيران ومياه إقليمية لدولة عمان، ولا توجد مياه دولية في هذا المضيق، وإيران تريد التعاون مع عمان. في رد إيران على التهديد بضرب البنية التحتية التي ابتدأت في أماكن معينة ما حول مضيق هرمز، ما حول مضيق هرمز وحول الساحل الإيراني على الخليج والساحل الإيراني على بحر العرب، بما قد يمهد لتقطيع أوصال المنطقة، بما يسمح لنوع من التدخل الأمريكي لعله البري في مناطق معينة كجزيرة خالد مثلا أو أماكن أخرى تقررها الولايات المتحدة. إيران تظهر عضلاتها في إمكانية ضرب المصالح الأمريكية في المنطقة والمنتشرة في الخليج، والتي أصبحت موضع تساؤل وإعادة نظر في جدواها، لأنها لم تفلح في تحقيق الأهداف التي بلغتها. توسيع الضربات الإيرانية لتشمل دول الخليج والأردن حتى توجد قواعد أمريكية، ذهبت لتشمل سوريا حيث أعلنت أمريكا انسحابها من قاعدة التنف في 22 شباط الماضي، ولكن في الحقيقة هي حافظت على وجود معين بحوالي 50 عسكري جندي هناك. وأمريكا تفكر في إقحام سوريا في أمور في المنطقة تتناول حلفاء إيران في مثلا في لبنان في المقاومة وحزب الله، وترامب يضغط على السوريين على الإدارة السورية الجديدة لتلعب دور يخدم المصلحة الأمريكية في ضرب المقاومة في مقابل ما تحاول إيران بناءه في الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم التي أصبحت شبه لاغية، بحيث تقول أن الحرب يجب أن تتوقف على كل الجبهات. فهذا بالجواب بالإجابة على سؤالك يشير إلى توجه إيراني لتقول للأمريكان أن لا يغيروا قواعد اللعبة، وبأن ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم لا يمكن الاتفاق عليه في مكان آخر، هو استبدال الدور الإسرائيلي في القضاء ونزع سلاح حزب الله لمهام من لدول أخرى الهدف منها إدخال المنطقة في فتنة لها أول وليس لها آخر.
2: وما مدى خطورة انتقال التصعيد العسكري لاستهداف محطات الطاقة في إيران ورد إيران باستهداف محطات الطاقة بالخليج؟
1: الطاقة لها أهمية بالغة. لا ننسى أن دول الخليج أغلب وارداتها وصادراتها تمر من الخليج، ورأس الخليج يجب أن تمر في مضيق هرمز، ودول الخليج حيث الاستثمارات الأمريكية الكبرى بحاجة ماسة إلى الطاقة، وأن تكون الأمور هادئة ومؤهلة لكل أنواع الاستثمارات لما أريد لهذه الاستثمارات في الوجود في دول بالغة الثراء. وكما نرى كيف أن ترامب قد حصل على تريليونات وليس مليارات من هذه الدول حينما زارها في سواء في السعودية أو في الإمارات أو في قطر. إذن دول الخليج تمثل أهمية كبرى بالنسبة للولايات المتحدة، وكما رأينا حينما كانت هناك ما يسمى بالربيع العربي استثنيت دول الخليج، رغم أن الحجج التي أسقطت على سواها وتنطبق عليها ولكنها كانت محمية بسبب المصالح الأمريكية بالذات في هذا الأمر. إذن تهديد بضرب المصالح الإيرانية في إيران، حيث البنية التحتية التي تعد أساسا لراحة الشعب الإيراني وتوفير الخدمات له، لا بد أن يقابلها تهديد الضرب الأماكن التي تنطلق منها العمليات وتنطلق منها الحرب ضد إيران. من هذا المنطق إيران تسعى إلى تخفيض التصعيد من خلال هذه التهديدات البالغة. نلاحظ أن إيران لم تبتدئ حرب، وأن إيران تضرب برد فعل، وليس حتى أثناء الحرب هي ليس مبادرة إلى التصعيد، إنما هي ترد على التصعيد بتصعيد ولعله أقل تكافؤا وتناسبا من التصعيد الذي تقوم به أمريكا.
2: سيد حسن، ما هي التداعيات المتوقعة في حال نفذت طهران تهديدها لإغلاق مضيق باب المندب؟ وإلى أي مدى تراهن على الضغط الاقتصادي العالمي الناتج عن اضطراب الملاحة في الخليج والبحر الأحمر لإجبار واشنطن على تقديم تنازلات سياسية؟
1: الحقيقة أمريكا هي من تحتاج سلاسة المرور سواء في مضيق هرمز أو باب المندب. إذا أضفنا باب المندب إلى مضيق هرمز تصبح كارثة كبرى على الاقتصاد العالمي، هنا ممكن أن نصل إلى حالة كساد أكبر على مستوى العالم. هذا الكساد ليس بصالح أحد، لذلك الاتفاق محتوم والاتفاق مفروض، والاتفاق ليس اختيارا ليس خيارا تركيا، وإنما هو خيار مفروض. كل ما يجري الآن أن تحاول أمريكا الوصول إلى الاتفاق الذي يضمن السلاسة في حركة الإمدادات وخطوط الإمداد الطاقة وسلاسل التوريد بشكل سلس بدون الإداء تغيير المعادلة التي كانت قبل الحرب، وإيران ترفض هذا الأمر، ولا بد من الوصول إلى نقطة وسطية. لقد تم شبه الوصول إلى تلك النقطة في البند الخامس حينما أقرت أمريكا لإيران بإدارة المضيق وليس باستيفاء الرسوم، ووافقت إيران على أن تصل إلى نتيجة في هذا الأمر بعد 60 يوما من الرسوم أو بدلات الخدمات البيئية التي يمكن أن تقدمها. ولكن إيران أمريكا حاولت الالتفاف على هذا الأمر من خلال فتح خطوط وسطية ومن وسط المضيق أو في الجانب الجنوبي حيث المياه الإقليمية لعمان، بما ينزع هذه الميزة لإيران في إدارة المضيق. ولكن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا الحال. حينما ترتفع أسعار النفط وتنخفض أسعار الأسهم وتنخفض مؤشرات البورصات العالمية وتقترب الأمور من مرحلة الكساد، هذا موضوع يهم اقتصاديات العالم كافة، ولا بد من أن لا تصل الأمور إلى تلك النتيجة. ففي تقديري الاتفاق هو ضرورة وهو حتمية وسيتم الوصول إليه، وكل ما يجري الآن من مناورات والتهديد بمضيق باب المندب من قبل أنصار الله في اليمن، هذه مسألة في غاية الأهمية، تزيد الضغط باتجاه الاقتراب من اتفاق. وكما نرى في الولايات المتحدة جي دي فرانس نائب الرئيس يتكلم بلهجة فيها الكثير من الرغبة في التوصل إلى اتفاق، فهو في شبه توزيع أدوار، وستصل الأمور إلى نتيجة عندما يتم الإقرار بأن إيران لن تتنازل عن هذا الأمر، وهو سلاح ذهبي لا يوجد مثله سلاح حربي مباشر، هو أقوى الأسلحة الإيرانية سلاح السيطرة على مضيق هرمز.
2: هل ما نشهده الآن يدخل في إطار الحرب المحسوبة التي يسعى كل طرف فيها إلى رفع ما يمكن أن نسميه كلفة المواجهة دون الانزلاق إلى حرب شاملة، أم أن احتمالات فقدان السيطرة أصبحت أكثر من أي وقت مضى؟
1: أقل احتمال فقدان السيطرة أصبح أقل من أي وقت مضى. لا ننسى أن بداية الحرب كان الهدف منها إنهاء الحرب في 3 أيام وانهيار النظام الإيراني بالكامل عبر حجم الضربات المذهل والمهول والهائل لما يزيد على 20,000 هدف في إيران وقتل صفوف القيادات بما لم يجرؤ عليه أحد. كان المقصود انهيار الوضع وكان المقصود تحريك حركة اعتراضية داخلية يتم إمدادها. ولا ننسى أن ترامب قد حرض الإيرانيين على الخروج ووعدهم بأن الإمدادات قادمة إليهم وفي طريقها إليهم. كذلك الأمر كان المقصود الاستغلال موضوع الأقليات في إيران واختراق الحدود ولعله تقسيم إيران. كل هذه الأمور كانت مطروحة. كل هذه الأمور الآن إذا كان التصور الأمريكي أن يمكن أن يصلوا إليها لما ترددوا لحظة في بلوغها.
2: الخبير في الشؤون الإيرانية الكاتب والمحلل السياسي حسن سبيتي، كنت ضيفا كريما علينا في ملفات ساخنة، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد ربيع الديهي، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور محمد، لماذا تصر واشنطن على استخدام القوة العسكرية لفتح مضيق هرمز رغم فشلها في تحقيق أي أهداف من حربها على إيران؟
3: تحياتي مرة أخرى حضرتك والسادة المتابعين الكرام. لا شك أن فكرة استمرار الولايات المتحدة على استخدام القوة وإصرار على استخدام القوة فتح مضيق هرمز يعني هو أمر في غاية الخطورة، وخاصة أن المضيق كانت فتحة بناء على الاتفاقية الإطارية التي وقعت مع إيران، ولكن إنهاء انهيار هذه الاتفاقية ومعاودة الولايات المتحدة لاستهداف إيران مرة أخرى هو معاودة مرة أخرى وقوة. بالتالي الولايات المتحدة تحاول أن تفتح المضيق بالقوة أو باستخدام القوة العسكرية في صورة أو في محاولة لفرض أمر واقع على إيران وعلى المجتمع الدولي بأن الإدارة الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها تحقيق ما تريد باستخدام القوى العسكرية، خاصة أن المؤشرات كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة يعني خرجت من حربها على إيران أو من خدمتها على إيران خاسرة حتى هذه اللحظة. بالإضافة إلى ذلك هي ردود الدول الإيرانية التي تدرك أهمية مضيق هرمز وتستخدم مضيق هرمز كورقة رابحة للضغط على المجتمع الدولي وللضغط على مسؤول الشؤون الدولي، وبالتالي ممارسة أو وجود ضغوط على الإدارة الأمريكية من أجل تحقيق أهداف متنوعة ومختلفة في المنطقة وبالتالي في العالم، وبالتالي تهدف في الأساس إلى أن يكون هناك ممارسة ضغوط على الإدارة الأمريكية وحربها على إيران. والنقطة الأهم هنا هو أن إيران أو فكرة تطلق المطير وفتح الولايات المتحدة لهذا الممر الحيوي سيجعل الإدارة الأمريكية لديها السلطة أو وسط سلطة الإدارة الأمريكية على هذا الممر، وبالتالي يمكنها التحكم في حركة التجارة من خلال هذا الممر، إما تطبيق خناق على بعض الدول أو السماح لبعض الدول أمره الإمدادات من الطاقة وعنها، وبالتالي هي تدرك أو تدرك الولايات المتحدة أهمية هذا الموقف الحيوي سواء من خلال الضغط على المجتمع الدولي ونظام الاقتصاد الدولي أو حتى من خلال فكرة أن تقدم الولايات المتحدة نفسها إلى المجتمع الدولي بأنها المنتصر في هذه الحرب وبأنها هي منقصة النظام الاقتصادي العالمي.
2: برأيك ما مدى قدرة واشنطن على تنفيذ عمليات عسكرية برية في أي من الجزر الإيرانية كما تهدد دائما؟
3: سلام.

0: تثبت خلائل وستقوم بمثابة عملية استنزاف مستمرة للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الطبيعة الجغرافية وأن القدرات الإيرانية على الأرض تختلف وهي مختلفة تماما عما هي عليها في فكرة ردود الفعل على القدرات الأمريكية الجوية أو الاستهدافات الجوية المستمرة من قبل الإدارة الأمريكية إيران.
1: إذن ما هي فرص تراجع واشنطن عن هذا التصعيد العسكري والعودة للمفاوضات لحل أزمة المرور عبر مضيق هرمز؟
0: فكرة فرص واشنطن أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستستمر مدة أطول على في عملية الحرب على إيران أو الهجمات على إيران حتى قبيل الانتخابات المقبلة أو التجربة المصري، وبالتالي تحاول أن تقدم شيء للداخل الأمريكي بأنها حققت إنجازاً تاريخياً قبل هذه الانتخابات، خاصة أن الداخل الأمريكي يتحدث بأن الإدارة الأمريكية كبدت الأمريكان خسائر اقتصادية وتنويمات ميزانية، وهناك رفض شديد لفكرة هذه الحرب وأيضاً رفض شديد آخر لردود أو لفكرة الاستمرار فيها، وبالتالي الإدارة الأمريكية تحاول أن تخرج من هذه الحرب أولا بمسار منتصر لتقدم نفسها للداخل الأمريكي بأنها انتصرت في هذه الحرب وحققت اتفاقا تاريخيا مع إيران أتواصلت لنقطة أو فرضت شروطها على إيران. إذا ما رضت إيران بالشروط الأمريكية أعتقد أن هذه الحرب ستكون أو سيتم إيقافها، خاصة أن هذه الشروط تعد بمبدأ استسلام أو فكرة اعتراف ضمني من إيران بأنها هزمت في هذه الحرب، وبالتالي يمكن لترامب أو الإدارة الأمريكية أن تتحدث إلى الداخل بأنها كانت على حواض حينما خاضت هذه الحرب وأنها حققت أهدافا لم يسبق أي إدارة أمريكية أن تحققها، وأنها تمكنت من السيطرة على عدد من الأمور من الطاقة في إيران، منها فكرة منع إيران من الانتاج النووي، منها أيضا مضيق هرمز الذي شكل ورقة ضغط تاريخية، وبالتالي الإدارة الأمريكية ستستمر في هذه الأفعال حتى تجد من إيران رد فعل يعني يجعلها أو يجعل الإدارة الأمريكية تتمكن من الرد أو الحديث مع الداخل الأمريكي بأنها انتصرت في هذه الحرب وحققت أهدافها بصور متنوعة.
1: دكتور محمد، في حال نفذت طهران وحلفاؤها تهديدها بإغلاق مضيق هرمز، كيف يمكن توقع الرد الأمريكي؟
0: فكرة استمرار أو فكرة تهديد بغلق مضيق هرمز وغيره من قبل طهران أعتقد أن الرد الأمريكي هو واضح الآن، ليس هناك أفضل أو أسوأ مما يحدث الآن. إيران تستهدف من قبل الإدارة الأمريكية، هناك استهداف للبنية التحتية من ممرات من طرق وغيره، وهناك أيضا محاولات مستمرة من قبل الإدارة الأمريكية لعزل الجنود الإيراني، وبالتالي هناك استمرار في حالة الحرب القائمة أو بالطبيعة في حال ليس هناك أسوأ مما يحدث الآن لدى إيران في حال غلق المضيق أو عدم حتى غلق يستخدم المضيق كورقة ضغط على الإدارة الأمريكية وعلى المجتمع الدولي لتزداد الضغوط على الإدارة الأمريكية في فتح هذا وقف الحرب على إيران، خاصة أن الداخل الأمريكي أيضا يتأذى من هذه الحرب القائمة حتى وقت الحرب.
1: إذن هل يمكن أن يفجر التصعيد الأمريكي الإيراني حربا شاملة بالمنطقة؟
0: هو ليس فقط حربا شاملة بمنطقة الشرق الأوسط ولكن بالعالم، يعني حين نتحدث تدخل أوروبي يتبح توسع جبهات الصراع أو الحرب على إيران بدءا من الشرق الأوسط مرورا بمنطقة أسيا الوسطى، هناك قوة موجودة في هذه المنطقة، نحن نتحدث عن مصالح دولية أو نتحدث عن قوة أخرى موجودة في هذه المنطقة، نتحدث أنه يمكن أن تتوسع جبهات الصراع إذن بسحب أقدام أطراف أخرى دولية هذا الصراع، وبالتالي نحن نتحدث على أن شكل الصراع وملامح الصراع قد تتطور خلال المرحلة المقبلة في ظل دخول أطراف أخرى لهذا الصراع وخاصة أطراف أوروبية، مما سيزيد من حدة التوترات أو حدة التصعيد العسكري في المنطقة، لأن إيران حينها يعني ليس لديها أفضل مما هو عليه، الجميع يستهدفها، الجميع يتحرك من أجل استهداف إيران، وبالتالي النظام الإيراني يعني سيكون أفضل لديه أو قد يفضل فكرة الردود العنيفة في عديد المناطق وإشعال كافة المناطق، خاصة أن الأزرع الإيرانية موجودة في مناطق مختلفة، وإيران

0: صح، يعني موقع جيمس استراتيجي مهم تجاورها دول آسيوية، تجاورها دول أيضا في منطقة الشرق الأوسط، نتحدث عن دول متعلقة بآسيا الوسطى بالقوقاز، ممرات تجارية مهمة، علاقات مع الدول الأوروبية قد تتضرر، وبالتالي نتحدث على أن الواقع يشير إلى أن أي تدخل أوروبي سيزيد من حدة تأزم الموقف والصراع.
1: دكتور ديهي، كيف يمكن أن ينعكس هذا التصعيد على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي؟ وهل يمتلك المجتمع الدولي أدوات حقيقية لمنع تحول الأزمة إلى صدمة اقتصادية عالمية جديدة؟
0: يعني لا يمكن لنا الحديث على فكرة أننا لسنا بصدد صدمة اقتصادية، المجتمع الدولي بصدد صدمة اقتصادية قوية. نحن نتحدث على الاكتشاف في أسعار الطاقة، نتحدث عن تضرر سلاسل الإنتاج، نتحدث عن أمور كثيرة، وبالتالي المجتمع الدولي في حالة صدمة اقتصادية بالفعل قائمة. الأمم المتحدة حينما نتحدث على أن منطقة الشرق الأوسط أو أن هناك أكثر من 40 مليون مواطن موجودين في منطقة الشرق الأوسط معرضين لخطر المجاعة، تتحدث على أن هناك أزمة قد تواجه هذه المنطقة نظرا لعدم وصول أو فكرة لوقف التجارة، تتحدث على أن هناك أزمات أخرى ستواجه المجتمع الدولي خاصة متعلقة للأمن الغذائي نتيجة وقف صادرات الطاقة. إذا نحن نتحدث بالفعل، نحن أمام صدمة اقتصادية حقيقية، اختبار حقيقي لقوة النظام الدولي بجانبه السياسي أو الدبلوماسي والاقتصادي، وبالتالي يتطلب مرونة أكثر في التفاعل مع هذه الحرب أو مع هذه الأزمة لكي لا تضع الأوضاع أو تسحب أو تضع العالم أمام حرب إقليمية أو حرب دولية. وبالتالي نتحدث على أن الآن بنا نتحدث عن تحالفات، نتحدث عن تكتلات، هذه التكتلات تحدد عملية الاستقرار الدولي بصورة كبيرة أو بشكل كبير. ومن هنا فكرة المرونة الدولية وفكرة التحرك الدولي لوقف هذه الحرب هو أمر ضروري وأمر في غاية الأهمية، لمنع نشوف حرب دولية وليس فقط حرب إقليمية، لأن التداعيات قصيرة للغاية.
1: أخيرا، هل تسعى الولايات المتحدة من خلال هذا التصعيد إلى فرض وقائع تفاوضية جديدة وإجبار إيران على تقديم مزيد من التنازلات، أم أن الأمور خرجت بالفعل من إطار الضغوط المحسوبة إلى مسار قد يصعب احتوائه؟
0: الإدارة الأمريكية تسعى إلى فرض أمر واقع، فرض هذا أو الأمر الواقع هو أن تقبل إيران بشروط الولايات المتحدة دون نقاش. هذه الشروط، فتح المضيق، فكرة البرنامج النووي، نتحدث أيضا عن أشكال أخرى أو شروط أخرى قد تفضها الإدارة الأمريكية، ربما أهمها فكرة أن يكون هناك اعتراف من إيران بأنها وزنت وأن الولايات المتحدة الأمريكية حققت انتصارا حقيقيا على إيران، وبالتالي إسقاط يعني ذلك أن النظام الإيراني قد أسقط بالفعل في الدخل الإيراني، لأن دخل إيران لن يقبل بهذه الهزيمة بعد سنوات من الضغوط الأمريكية والحديث حول أنه يتجهز مثل هذه الحرب. وبالتالي الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق شروطها وأهدافها من هذه الحرب، وليس فكرة الوصول إلى مسار تفاوضي جديد بصورة كبيرة.
1: أستاذ العلاقات الدولية الدكتور محمد ربيع الديهي، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من ملفات ساخنة، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
2: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
2: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
4: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي، أنا محمد الكشك أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش كيف تفرغ منصات التواصل الاجتماعي مجتمعاتنا من القيم وتهدد حياة اللاجئين. نحن لا نبيع منتجات، نحن نبيع انتباهك، وكلما كنت سطحيا كلما ربحنا أكثر. هذا ليس اقتباسا من رواية، هذا جوهر نموذج الأعمال الذي يحكم حياتنا الرقمية. لكن ماذا يحدث عندما تلتقي هذه الهندسة المفرغة للقيم بذكاء اصطناعي قادر على تزييف الواقع؟ الإجابة يقدمها تقرير مفوضية اللاجئين الأخير الذي كشف عن وجه مأساوي لهذه المعادلة. هل فكرت يوما لماذا تقضي ساعات في التمرير اللانهائي على هاتفك دون أن تشعر؟ لماذا تتصدر تفاهات المشاهير واتجاهات استهلاكية وهمسات الكراهية واجهة التطبيقات بينما تختفي القضايا المصيرية في الظل؟ حلقتنا اليوم ليست عن السوشيال ميديا كأداة التواصل، بل عن وجهها الآخر، مختبر ضخم لإعادة تشكيل قيمنا وتفريغ هويتنا وبناء مجتمعات استهلاكية كلقمة سهلة. والأخطر جعل الكراهية سلعة رائجة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث الصحفي الأستاذ محمد زرقط. أهلا بك أستاذ محمد عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
5: مرحبا أستاذ محمد، يعطيك ألف عافية إلك ولفريق العمل، ومرحبا للمشاهدين، وبتمنى أن تكون الحلقة ممتعة وغنية وبتقدم يمكن أو بتجيب على عدد كتير من الأسئلة اللي بيطرحها اليوم المواطن اللي بيستعمل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي وصارت جزء مهم جدا من حياته اليومية. فبإذن الله بتكون الحلقة غنية ودسمة مع حضرتك.
4: بداية أستاذ محمد، اليوم موضوع يعني منصات التواصل الاجتماعي كما تسمى للتواصل الاجتماعي، هل هي فعلا للتواصل الاجتماعي أم للاختراق الاجتماعي؟ وبالتوازي أيضا يوجد لدينا اقتصاد يسمى اقتصاد الانتباه، ما هي الأجندة الخفية وراء دعم المحتوى التافه؟
5: لنبلش بنقطة موضوع هل هي مواقع تواصل مجرد تواصل اجتماعي. يمكن هي بداية انطلاقتها أو تسميتها الأولى لما انطلقت كان بهيدي التسمية، ضمن إطار هيدي التسمية، مثل تطبيق مثلا ماسنجر، واتساب، هالخبر، هيدي أوكي منصات تواصل بتبعت معلومة بتجيب معلومة. ولكن اليوم مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة بتشتغل على انطلاقا من خوارزميات معينة، انطلاقا من آليات معينة، في فرق عمل ضخمة جدا على مستوى العالم، هيدا البزنس مكلف مليارات الدولارات، تحول يعني دوره تحول. كان من قبل إذا بدك فيك تقول مثلا تبادل قيم بين مجتمعات مش فهمانة بعضها، انفتحت المجتمعات على بعضها أكتر وأكتر، وهيدا كان إذا بدك الشيء اللي غرر الناس فيه بالبداية، ببداية مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن اليوم وصلنا لمطرح صار مواقع التواصل الاجتماعي هي بتهندس المجتمع، عرفت يعني، بطلت هي مجرد مكان أنت لنقول بتعبر فيه عن رأيك أو توجهاتك أو أي شيء، لا أنت عم تحولك، يعني هي عم تأثر عليك مش أنت عم تأثر عليها بمطرح معين، هي عم تقودك كشخص مش أنت اللي عم تقودك بنقطة. وهيدا الشيء اللي بينصب بنقطة نظام التفاهة أو تتفيه المجتمعات إذا بدك، يعني كيف هيدي المنصات صارت عم تروج للتفاهة بطريقة ممنهجة. بالبداية خلينا نحكي عن اقتصاد الانتباه. اقتصاد الانتباه هو يعني الاقتصاد اللي بياخد انتباهك، يعني السلعة بالنسبة له هو انتباهك، فكل ما أنت انتبهت كل ما صرفت وقت أكتر على مواقع التواصل الاجتماعي. هيدي الشركات الكبرى هي عم تربح أكتر من خلال أنك أنت عم تشاهد إعلانات أكتر، عم يمرق قدامك إعلانات ممولة أكتر. فهون هيدا الاقتصاد قائم على هيدا الشيء، أنه بيخد لك وقتك، بيحبسك بشيء اسمه غرف الصدى، وبمرر قدامك دعايات أكتر، بغير نمطك بالحياة، بصير أولوياتك الاستهلاك والتوجه لأشياء يمكن أنت ما كانت أساسية بحياتك. وعلى صعيد القيم كمان ممكن نتوسع بهذا الموضوع إذا بدك، كيف كمان يعني تشتغل هيدي الآليات بمواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ممنهجة لحتى تفرغ المجتمعات من قيمها ومضمونها، لحتى عفوا يعني من خلال دعم المحتوى التافه إذا بدك، لأنه هيدا المحتوى هو أولوية بالنسبة لهم.
4: أستاذ محمد لو سمحت، بالنسبة للموضوع اللي طرحته، أول شيء هندسة المستخدمين بالنسبة للسوشال ميديا ياريت توضح لنا أكثر، والشيء الثاني هو غرف الصدى، ياريت لو سمحت يكون في توضيح أكثر.
5: قلنا هندسة المستخدمين، هندسة المستخدمين من خلال هندسة عقولهم، تمام. اليوم مثل ما حكينا نحن كان في قيم بحياتنا قبل سابقة تغيرت كتير بفعل ضخ المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي في أشياء ما كانت مهمة بحياتنا سابقا، اليوم صارت مهمة وصارت الأولوية لها. الفكرة أنه صار المواطن اليوم عم يتوجه لسوق إذا بدك يمكن ما كان يعني مثل خلينا ناخذ ما بدي يعني يصير مشكل اذا بدك، خلينا نحكي بموضوع مثلا شرب الخمر على سبيل المثال. الخمر هذه السلعه اليوم الـ الاخلاق او القيم الموجوده بالمجتمع بتقول لك انه مثلا بالديانه الاسلاميه هذا الخمر حرام، بالديانه المسيحيه بتقول لك انه الشرب لحد السكر حرام. هيدي القيم هي عوائق قدام المجتمع الاستهلاكي، فهني بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لحتى يدفعوا إذا بدك يدمروا هيدي القيم الدينية والاجتماعية بمكان ما، لا لحتى يفتحوا السوق قدام الشركات العابرة للقارات والشركات الكبرى. هيدا عم بعطيك نموذج، إذا بدك فيني أجيب لك نموذج تاني من أدوار برنياز اللي هو كاتب كتاب اسمه بروباغاندا، هو بكون ابن أخته لسيغموند فرويد اللي عمل بشغلة بسنة تقريبا 1930 بالولايات المتحدة كان تدخين المرأة، أو هيدا بروباغاندا كتاب بروباغاندا إذا بدك في استراتيجيات يعتمد عليها بموضوع الإعلام على شكل بشكل عام. فبهذا الكتاب هو بيطرح فيها التفاصيل، عمل تجربة بالولايات المتحدة لما كان التدخين بالنسبة للمرأة بالولايات المتحدة تابو، يعني هو من الأشياء المعيبة. فعمل شغلة أنه نحن شركات التدخين عندها مشكلة أنه بدها توصل لجزء كبير من المجتمع اللي هو النساء، شو بدنا نعمل؟ فعمل عملة، أخذ مجموعة من النساء البرجوازيات أعطاهم دخان سواقير وعملوا شيء اسمه ثورة المشاعل، يعني أخذهم على جنازة، بهالجنازة فجأة سحبوا السواقير وولعوا الدخان وكسروا هيدا التابو، صار بطل عيب عند المرأة أنه تدخن، وهون انطلق انفتح السوق أمام الدخان. وهيدا الشيء اللي بصير اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال يعني نافذة أفرتون ويندو إذا بدك هي اللي كمان تستخدم هيدي شباك بيكبوا من خلاله فكرة صادمة بالمجتمع، قد حكيت عنها بفيديوهاتي، بكبوا فكرة صادمة بالمجتمع على سبيل المثال، هي فكرة بتكون مش مقبولة، مجرد التداول فيها والحكي فيها مع الوقت بتصير هيدي الفكرة مقبولة للمجتمع، بيشتغلوا أني أكيد على نفس طويل. وهون أنت بتغير عقلية المجتمع من تابو لشيء ممكن نناقش فيه لشيء لاحقا يصير مقبول، وهون غيرت نمط، هيدا كمان بيرتبط بالاستهلاك، فهيدا شيء كتير مهم بهذا الموضوع. قلت لي النقطة الثانية عفوا نسيتها شو هي،
4: بالنسبة للموضوع هو غرف الصدى، كيف
5: غرف الصدى؟ غرف الصدى هي الغرف اللي بتحبسك من أي ناحية. فتت أنا اليوم على موقع التواصل الاجتماعي طلع لي محتوى تافه، المحتوى التافه هو المحتوى اللي أكتر شيء بيجيب تفاعل أكتر من أي محتوى تاني، لا لأنه أنت ما عندك أي رادع أنك تتفاعل مع محتوى بلا طعم، تحط عليه كومنت مثلا إيموجي عم يضحك، بس إذا طلع لك محتوى سياسي مثلا بتقول ما بدي أعمل لايك أحسن ما حدا يشوفني عملت لايك، أو ما بدي شير كرمال ما حدا مثلا يزعل مني أو حدا يأخذ موقف أو شيء من هذا النوع. فالمحتوى التافه هذا بتتفاعل معه بتشير وبتبعته لرفقاتك على أساس أنت عم تضحك، بس الخوارزميات السوشيال ميديا ما بتقرأ الموضوع بهذا الشكل، خوارزميات السوشيال ميديا بتقرأ الموضوع أنك أنه هيدا المحتوى عم بجيب تفاعل، هيدا المحتوى عم يتفاعلوا معه الناس، معناته هيدا محتوى مهم خليني أقدمه لعدد أكبر من الجمهور، وهيك بيطلع الموضوع وبصير ترند. أنت كشخص كيف بتعلق بغرفة صدى؟ مجرد تفاعلك مع هيدا الموضوع بخلي يعني الخوارزميات قريت أنك أنت، وهلأ خبرك كيف طوروا كمان الخوارزميات، أول شيء كان قائم على التفاعل وعلى هيدا الشيرز والأخبار، أنت تفاعلت يعني بتحب هيدا النوع من المحتوى من قدم لك محتوى غيره، فجأة بتلاقي حالك أنت على الآن بحالة سكرول داون عم ضل تقلب محتوى مشابه لبعضه، محتويات متشابهة هي محتويات تافهة، فبتلاقي حالك بغرفة واحدة منعزل أنت بس تفاهة عم تمر قدامك، وهذا الشيء بيرفع حالة الدوبامين ومع الوقت بيخلي عندك إدمان على الهاتف وإدمان على التفاهة بشكل غير مباشر. فهذه فكرة بموضوع عفوا الموضوع التعديلات اللي بتصير على الخوارزميات بمواقع التواصل الاجتماعي. سابقا كان قلت لك بيعتمد على الرياكشن معينة، على التفاعل، على الشير، على اللايك، على الكومنت. اليوم صار بيعتمد على الهوك إذا بدك، يلي هو أول 3 ثواني أنت بشوفك قد ايه وقفت قدام هيدا الفيديو حتى لو ما تفاعلت معه، بس الكاميرا الأمامية إذا بدك تبع التليفون أو الخوارزمية قريت أنت وقفت عند هذا الفيديو مثلا أكثر من 3 ثواني وحضرت منه شوي، فإذن الهوك أو الموضوع الرئيسي اللي عم يحكي عنه اللي بالتايتل الموجود بالعنوان تبع الفيديو الموجود جذبك، فأنت عم يجذبك هذا النوع من المحتوى منقدم لك مثله حتى لو كنت ما بتتفاعل، فهيدي كمان من بتدخل ضمن إطار إذا بدك الهندسة
4: ضمن الخوارزميات.
5: طبعا أكيد أكيد.
4: بعد إذنك ذكرت يعني التجربة اللي عملها هذا العالم، الفكرة صراحة هي يعني فيها يعني هيك كتير ردة فعل غريبة، بدنا نسقط هاي التجربة على المؤثرين لو سمحت. اليوم كأنه السوشيال ميديا أو الخوارزميات الخاصة بالمنصات التواصل بالشكل العام عم تصنع نفس الطريقة، في مؤثرين عم يعملوا شيء، في ناس عم تكرر نفس هذا العمل بطريقة يعني شبيهة بهاي لكن اليوم على منصات التواصل، وأيضا عم يتم تحويل الإنسان اليوم من خلينا نسميه من مستهلك عادي إلى مستهلك برو إلى مستهلك برو ماكس، فياريت توضح لنا هدول النقاط من بعد إذن حضرتك.
5: تمام، مستهلك ومستهلك برو ماكس. تمام، أول شيء خلينا نحكي عن نظام المكافأة إذا بدك. هو المكافأة كيف؟ مثل ما قلنا خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي بتعيش على يعني المحتويات التافهة. اليوم بفوت الانفلونسر اللي هو صار مؤثر إذا بدك بالمجتمع، هو والمشكلة إنه هؤلاء التافهين مع احترامي يعني محققين انتشار كتير كبير وصاروا مؤثرين، صاروا عم بيحلوا محل الأستاذ أو محل الناس اللي هن بمجتمعنا تقليديا فعلا يعني بيقدموا قيمة للمجتمع، ولكن مواقع التواصل الاجتماعي بتكافئ هؤلاء الناس سواء كان على مستوى الأموال وثانيا على مستوى تعزيز الأنا عند الشخص. يعني الشخص لما يعمل محتوى ما له طعمة ولكن يحس أنه هذا المحتوى انتشر، صارت العالم عم تحط له لايكات والعالم عم يجي فولوورز عم يجي متابعين وهالخبار عم تتغذى حالة أنانية عنده إذا بدك، أنه أنا صرت شخص مهم بالمجتمع لأنه العالم عم تعمل لي متابعة، العالم عم تتفاعل مع المحتوى تبعي، خليني أكمل بهذا الإطار وضل أنشر محتوى من هذا النوع. بيجي واحد تاني بيقلده بشوفه انه لا انا عم بعمل محتوى جدي ومحتوى محترم ما عم يوصل، بينما هذا المحتوى ارتفع عم يوصل وعم بيجي فولورز اكتر او عم بيجي فيوز اكتر يعني على سبيل المثال. فبتصير هود الناس بيقلدوا بعض وبصيروا هود الناس. اليوم انت يعني الولد انا هيدا الهمة اللي عمره مثلا 16 سنة عم بده يؤسس حياته أو ما بيعرف حاله شو بده يعمل، بيطلع هيك بيقول لك أنا ما بدي يكون مثل هذا الدكتور يعني بلا مؤاخذة ما معه يأكل، بدي يكون مثل هذا الانفلونسر اللي عايش بدبي وكل يوم من سيارة لسيارة، هو كلهم بيكونوا فايت، فبدي عايش نمط هيدا الحياة هيدا الشخص، بدي يكون انفلونسر بالمستقبل وطلع مصاري من التيك توك عرفت أو طلع مصاري. وبعدين بترجع بتكتشف أنه بتلاقي هول مثلا مش اعتمادهم على التيك توك، هو بيشتغلوا بشبكات يعني بلا مؤاخذة يعني شبكات غير أخلاقية وأشياء غير أخلاقية وعم تتكشف يعني مع الوقت.
4: صحيح، هلا بلشت تظهر.
5: إيه فالفكرة أنه مواقع التواصل الاجتماعي بتكافئ هؤلاء الأشخاص اللي هن إذا بدك عندهم تأثير تافه إذا بدك بالمجتمع، فهذا الشيء بحولهم لرموز. وطبعا لما يشوف أنه الاهتمام عم بيكون فيه بهذا الشكل فبيحس حاله أنه هو شخص قلت لك يعني قصة كبيرة، وهيك بتصير العالم بدها تمشي بهذا الاتجاه. النقطة الثانية تحويل الإنسان العادي لإنسان مستهلك وإنسان مستهلك برو ماكس. بهذا الموضوع الضخ مثل ما قلنا الكونتنت على أساس مثلا هذا الانفلونسر لنقول، أو خليني أعطيك على مثلا لعيبة الفوتبول. لعيبة الفوتبول أنا بنظري كشخص بشوف الناس بيركضوا وراء الطابة، في كتير ناس بتتعارض لا بتشوفهم هني بيقدموا فن رياضي وما بعرف شو، أنا بالنسبة لي مثلا هود الناس ما بيعنوا لي. فبس في بشوف كتير ناس متأثرين بكريستيانو رونالدو أو بميسي وبيروحوا بيشتروا ساعات وبارفان وأحذية وألبسة
4: براندات خاصة فيهم
5: 100%
4: وروجوا لها
5: طبعا، وهن كرمال هيك بتلاقي عندهم كتير متابعين وعندهم كتير فولورز وكذا. يعني بتلاقي كريستيانو مثلا عنده ما بعرف كم مليون متابع، بينما دكتور عم بيحكي فلسفة أو بيحكي إشياء مثلا علمية وما ورائي ما حدا معبره، فهيدي مشكلة كتير خطرة بمجتمعنا. فهون نحن عم المؤثرين والانفلونسرز بحق يعني وضخ إذا بدك الإعلانات الممولة وكل هالأخبار بتخلي الإنسان يشعر بمطرح معين بالعجز، بيجلد ذاته إذا هو ما قدر يشتري هيدا التيشرت أو إذا ما قدر يستهلك هيدا الشيء. وهون أنت حولت نظره عن قضايا أساسية، قضايا كتير كبيرة ومهمة بالمجتمع، مهمة بالحياة، حولت نظره على مطرح تاني. يعني بدل ما يفكر اليوم أنه والله في مشكل سياسي أو في مشكل قائم بالبلد بيأثر على حياتي، لا، أنا بدي اشتري هيدي الساعة لحتى بيّن عصري، مثل على سبيل المثال هالفنان أو هالشخص أو هالمؤثر أو هالإنفلونسر. هون شوي شوي شوي شوي لما صار في تنميط إذا بدك للاستهلاك بالمجتمع، فصارت الناس بدها تلحق بعضها. هذا الموضوع طلع ترند، هيدا التيشيرت طلع ترند، هيدا يعني ما بعرف، هيدا النمط بالحياة طلع ترند، فكلنا بدنا نعمل مثل.
4: بدنا نحكي من بعد إذنك عن موضوع، يعني نستغل الوقت مع حضرتك. أنا كتير مهتم لكل الأجوبة، لكن بالنسبة للنقطة اللي ذكرتها اللي هو ما ورائيات عالم السوشيال ميديا، هل اليوم المستخدم والجمهور يتعرض إلى عنف رمزي مخفي دون أن يشعر؟
5: هذا جلد الذات اللي حكيت عنه. أكيد هو بيتعرض لعنف وهو بيعمله بحاله بمطرح معين، يعني لأنه هو عم بيكون إذا بدك شريك بالجريمة، لأنه هو مغيب عن موضوع، ما عم يفهم هيدي الخوارزميات كيف بيشتغلوا بأي شكل وبأي طريقة، عرفت. وكمان صناع هيدي المواقع التواصل الاجتماعي هي أصلا عندها أجندة، يعني هي عندها هدف بمطرح معين، أنه توصل الإنسان ليكون عايش كل البشر بالعالم يكونوا بيشبهوا بعض ويكونوا، وهي المفتاح تبع هيدي الأجندات. فالمواطن لما يشوف انه اليوم الانفلونسر عايش حياة احسن منه، او هذا الانسان التافه خلينا نقول عايش احسن منه، بصير هو يطلع بحاله، بيعتبر حاله شخص فاشل اذا بدك، عرفت. فهون بيجلد ذاته، بصير يقول لك انه لا، انا يا ريتني كنت مثلا تافه، او ما عندي مشكله مع التفاهه، واطلع اقدم هذا النوع من المحتوى. فهيدي المشكلة طبعا.
4: فينا نعتبر اليوم المستخدم هو القاتل والمقتول بنفس الوقت؟
5: أكيد هو الضحية، وأكيد هو القاتل والمقتول بنفس الوقت، هيدا شيء مفرغ منه يعني. لأنه هو كمان مثل ما قلت لك، تفاعله مع المحتوى التافه بخلي هذا المحتوى يوصل أكتر وأكتر. يمكن يكون مش بقصده، يعني هو مش بقصده أصلا أنه يعمل هيدا الشيء، ولكن النظام تبع نظام التفاهة اللي هني عم يشتغلوا عليه، هذا حكي عنه بكتاب الكاتب الكندي من أصل فرنسي ألان دونو، حكي عن نظام التفاهة، هو كيف إنه كيف بدهم يحولوا العالم لإنه يكونوا لايت، يكونوا ناس يعني إذا بدك تفهين. فهذا شيء ممنهج بهذه الطريقة، والإنسان يعني بصير إذا بدك جزء من هذه اللعبة، هو مش منتبه، عرفت. وهون بصير عنف.
4: أيضا أستاذ محمد لو سمحت، لماذا تعتقد اليوم أنه النساء هم المستهدفين أكثر، يعني المستهدفين في دوامة التضليل والتشويه؟
5: لك المرأة دايما بالمجتمع هي الحلقة الأضعف، يعني هذا الشيء مفرق منه إذا بدك، بأي مطرح أنت بتقول أنه هذه المرأة لأنه هي متعاطفة مثلا بطريقة ما مع هود اللاجئين، لا بدها تكون متعاطفة معهم، فهي حلقة ضعيفة بالمجتمع، وأسهل شيء أنك تتعرض له إذا بدك بالتشويه السمعة وبهالنوعين التفاصيل. ومواقع التواصل الاجتماعي بتعتمد على الفضائح والتشهير وهذا التشهير، وحتى لو كان الموضوع مثل ما قلت لك مزيف، أنت فيك تخترع موضوع على وحدة بتشتغل مثلا بال يعني بالإغاثة الإنسانية، أو لاجئة بتقدر تخترع عنا موضوع على الـ AI وتحطه على مواقع التواصل الاجتماعي وبينتشر كالنار بالهشيم، هو شيء مش مزبوط. ولكن مجرد ما أنها تكون مرأة بيسهل هذا الموضوع، بينتشر بشكل أسرع، وهون الخوارزميات طبعا تتغذى على هذا الموضوع.
4: أيضا أستاذ محمد لو سمحت، يعني بعيدا عن الحلول التقنية، اليوم بدنا نشوف يعني رأي حضرتك ببناء مناعة مجتمعية ضد الشائعات وخطاب الكراهية بعصر اليوم عم يتم فيه استخدام الإنسان يعني هو السلعة وهو المستهلك بنفس الوقت، يعني هو المستهلك وهو السلعة. كيف يمكن يعني اليوم بناء مناعة مجتمعية؟
5: برأيي المناعة المجتمعية بتنبنى بشكل أساسي من خلال إذا بدك يعني تطوير عقلية الطلاب مثلا في المدارس على سبيل المثال، وتعليمهم أنه يكون عقولهم نقدية، نقد لوسائل يعني الشيء اللي عم بصير على مواقع التواصل الاجتماعي، مش مجرد متلقي شو ما عم يمر قدامك عم تقبله. ويعني إقامة إذا بدك ندوات ما بعرف أو ورش عمل أو هالقصص اللي بتخلي كمان الأهل يفهموا خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي ويصير عندهم ثقافة بفهم هيدي القصص كيف بتشتغل، لأنه هون المفتاح. مجرد ما عرفت أنت كيف هيدي المنصات بتشتغل خلص يعني بتكون أنت فهمان كيف تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا الجانب الثاني بيكون من خلال التشريعات والقوانين اللي لازم يكون إلى دور، تلعب دور كتير مهم بهذا الموضوع. وكمان إذا بدك جانب ثالث هو يعني نشر أكبر أو يعني انتشار أو تكريس فكرة صناع المحتوى الهادف، المحتوى القيم، ما يعني نساعده وندعمه للي عم يشتغل هالنوعية من المحتوى. هذا كمان شيء كتير مهم، بيخلي يعني إذا بدك محاربة لهذه الخوارزمية ومحاربة لهالأجندات.
4: نعم أستاذ، هون اسمح لي بدي أتشكر حضرتك أكيد على شو المحتوى اللي أنت عم تقدمه اللي هو قيم جدا وبيستاهل الدعم أكيد. وبدي أسأل حضرتك كمان على شيء تاني آخر، هو أكيد صناعة اليوم المحتوى الهادف، هو هل سيصنع مناعة ضد المحتوى خلينا نسميه التافه؟ والأهم ليش يعني حسب وجهة نظرك سبب وجود منصات فقط يعني خرجت من المجتمع الغربي، ما في منصات خرجت من المجتمع الشرق أوسطي خلينا نسمي؟
5: هون السيادة الرقمية، هون المشكلة بالسيادة الرقمية والتبعية عنا. بس خلينا النقطة الأولى، من خلال المحتوى اللي أنا بقدمه أنا بصراحة بشوف أنه في قبول كبير على المحتوى تبعي، مش لأنه أنا بطل العالم، لأنه الناس صارت بدها تسمع هذا الشيء اللي أنا عم بحكي عنه. يعني هيدا المواضيع اليوم الناس بدها تعرف شو عم بصير حواليها، بدها تعرف شو الأجندات وكيف هيدي القصص بتشتغل وكيف هالأمور، ليش عم بصير معنا هيك بالحياة. في كتير أسئلة موجودة عند الناس، التفاهة خلت الناس بمطرح معين أنه تعمل بوز، أنه هذا الشخص عم يحكي شيء كتير مهم خليني التفت له. هيدا السبب اللي خلى الناس أنه تجي تحضرني وتتابعني وتشوف الشيء اللي أنا عم أقدمه، لأنه هي أصلا بقى بدها تسمع هذا الشيء، يعني تعبت من التفاهة. هيدا نقطة. وممكن تذكرني بدل النقطة التانية اللي كنا عم نحكي عنها؟
4: موضوع الآخر كان بهمني أنا كتير، أنه أكيد أنه نضوي على المحتوى اللي حضرتك عم تساويه، بس اليوم في عم نقول منصات هي للتواصل الاجتماعي ظهرت كلها من الغرب، ما في منصات ظهرت من الشرق، مع أنه صار في عنا اليوم نحن خلينا نقول بنية رقمية لبناء هيك شيء.
5: صحيح، ولكن اللي هي المشكلة بتبعية الحكومات الموجودة عندنا بصراحة بقول لك إياها اليوم. يعني لما يكون عندك أنت شخص مخترع عالم قادر يعمل لك مش منصة سوشيال ميديا، 500 منصة مع بعض، تمام، وقادر يدير لك هذا المجتمع بشكل رقمي، أنت كدولة ما بتحتضنه لأنه ممنوع تحتضنه. هذا لازم يكون توجهه إلى الغرب، لازم يروح على الغرب لحتى يضل وادي السيليكون هو ذاته الموجود بالولايات المتحدة هو اللي مسيطر على العالم. ففي عند الحكومات في مشكلة أساسية بموضوع السيادة الرقمية. مثلا أنا بقول لك الصين على سبيل المثال عاملة تطبيق تيك توك. تطبيق تيك توك اللي نحن منشوفه اللي موجود بمجتمعاتنا غير تطبيق تيك توك اللي موجود بالصين. تطبيق تيك توك اللي موجود بالصين مبرمج ومسستم وممنوع الولد يقضي قدامه أكتر من فترة معينة من الوقت باليوم، بينما عنا بتلاقي الولد بيقعد له 3-4 ساعات باليوم على تيك توك إذا بتقيس أنت اللي قعدهم كل النهار. نوعية المحتوى اللي بيمرق بالصين مثلا على تيك توك الصيني اللي بقلب الصين دائما بنمي عنده المشاعر الوطنية ومشاعر القومية والإشياء اللي إلها علاقة بثقافته وبهويته، بينما عنا هون ما في مشكلة اللي بده إياه، المهم يعني يتجمع داتا. فهون المشكلة بعنا أنه ما في عنا سيادة رقمية، ما عنا حماية مثلا، ما عنا قوانين إذا بدك بتنظم عمل مواقع التواصل الاجتماعي. خصوصا اليوم الاتحاد الأوروبي ببريطانيا مثلا يعني أقروا قوانين إلى علاقة بالأطفال اللي تحت
4: سن 18
5: سنة 6 ممنوع. فهون هن اللي عندهم خلق هيدا الشيء طلعوا شافوا حجم الكارثة اللي هن فيها، فعم بحاولوا يلحقوها من خلال التشريعات والقوانين، وهذا الشيء اللي لازم نعمله عنا. وتانيا لازم نعمل منصات تكون خاصة فينا، مواقع تواصل اجتماعي، عرفت هاي.
4: اسمح لي بس بسؤال لأنه كتير مهم، يعني اليوم ذكرت حضرتك أنه عم يصير في هندسة تفاهة وصلنا لكارثة ضد اللاجئين، مين المسؤول اليوم، من يتحمل المسؤولية الكبرى اليوم؟ في عنا منصات رقمية عم تعمل خوارزميات، وعنا مستخدمين عم يستخدموا بشكل طوعي، وعنا غياب للتشريع.
5: هن الثلاثة بيتحملوا مسؤولية مع بعض، بس المشكلة الأساسية هي يعني 60% إذا بدك بتروح لمواقع التواصل الاجتماعي وهندستها، يعني هندسة الطريقة اللي بتشتغل فيها مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتعيش على يعني شد عواطفك أنت يعني كمشاهد، فبتشتغل على هذا الموضوع كمتلقي، هي بتتحمل 60% لأنه هي مبرمجة لحتى تعلقك فيها وتخليك تدمن عليها وتفرز الدوبامين وتضل تعمل سكرولينج. هذا نقطة، فهون هي بتتحمل هذا الشيء. الجانب الثاني خلينا نقول 30% بيتحمله المواطن، وهذا كمان يعني بناء على الدراسات، المواطن اللي هو ما بده يطلع، يعني هو عم بيشارك إذا بدك بجلد ذاته بمطرح معين وما بده يطلع، منه مهتم يفهم شو ورائيات مواقع التواصل الاجتماعي وهذه المواقع كيف بتشتغل وليش بتشتغل بهالطريقة وليش بتشتغل بهالشكل. فهون هو كمان عم بيكون شريك، وتفاعله بشكل بدون ما ينتبه إذا بدك، مشاركته للفيديوهات والتعليقات واللايكات تبعيته إذا ما كانت مسؤولة، هو عم بيساهم بنشر هذا المحتوى بشكل أكبر وأكبر، فعم بيكون جزء من نظام التفاهم إذا بدك. والجزء الأخير بيروح للتشريعات وللحكومات، اللي هي في مشكلة كمان أنه مواقع التواصل الاجتماعي عم تطور من حالة مرة بعد مرة، فعم تخلي أنه التشريعات يمكن ما عم تلحق أو ما عم تكون دائما متناسبة.
4: بدنا نختم مع حضرتك.
5: خلص وقتنا من زمان نحن.
4: نعم، بدي أختم مع حضرتك برسالة لصناع المحتوى أو المقبلين على صناعة المحتوى يعني تغيير هذا الواقع وهندسة التفاهة.
5: بدك رسالة مني لصناع المحتوى. بصراحة يعني رسالتي لكم أنك أنت شخص جاي على الحياة مرة واحدة، تمام؟ ترك وراك أثر طيب، ترك وراك قيمة جيدة تتركها إيجابية لهذا المجتمع، لأنه نحن اليوم الحرب كتير كبيرة علينا، الحرب على وعينا، الحرب على مستقبلنا إذا بدك. وإذا بتفهم الأجندات أكتر وأكتر بتعرف أنه نحن عم نروح على مطرح لحتى يتم استعبادنا سواء بالشكل الرقمي أو بأي شكل تاني. كل شيء عم ينصنع اليوم وعم يخترع هو بناء على أجندات لاستعباد الإنسان أكتر وأكتر، واستعباد حديث على مبدأ أنه نحن بدنا نشتغل لنطلع مصاري نروح نشتري هذه السلعة ونلحق الترند. هذا شيء بسيط. فبتمنى من كل صناع المحتوى وكل حدا عم يصنع محتوى وصار في عنده جمهور عم بتابعه ومهتم بالشيء اللي عم بيقدمه، حول الشيء اللي عم تقدمه ليكون قيمة إيجابية بهذا المجتمع، قيمة إضافية لهذا المجتمع، لحتى ننهض بمجتمعاتنا مع بعض. لأنه اليوم نحن إذا مواقع التواصل الاجتماعي حولتنا كمؤثرين لقدوات بالحياة، خلينا نكون عن جد قدوات إيجابيين، نكون مثلنا مثل أي حدا خلق بالأساس عنده رسالة، مثل الأستاذ، مثل الطبيب، مثل أي حدا عنده رسالة بالمجتمع، وتكون رسالتنا عن جد النهضة بالمجتمع، وكلنا نحط إيدينا بإيدين بعض لحتى نجابه ونشكل جبهة إذا بدك ونجابه هيدا المخططات. ما بعتقد هي مش كافية، لازم بعد أحكي أكتر وأكتر، ولكن
4: صراحة أنا بتمنى أنه يكون الوقت يعني بيسمح أكتر، لكن يعني انتهى الوقت من زمان. وأكيد بتشكر حضرتك على كل المعلومات القيمة فعلا.
5: شكرا كتير، وإن شاء الله بإذن الله يكون يعني المشاهد استفاد من اللي حكيناه، وبإذن الله كمان بالمستقبل بنرجع نعمل حلقات متتالية أكتر وأكتر نحكي فيها بهيدي المواضيع ومنضوي، لأنه ضروري الإنسان يعرف هيدي التكنولوجيا كيف بتشتغل وشو الهدف منها. فأنا بشكرك كمان كتير على هيدي الحلقة اللي خليتني إذا بدك وصل صوت، كمان بالنسبة إلي وصل صوت فيها للمشاهدين، لمشاهدينك، وكل التوفيق إلك وللمشاهدين أيضا كمان.
4: كل الشكر والتقدير، يعطيك العافية.
5: شكرا كتير، الله يعافيك يا رب. شكرا شكرا.
4: كان معنا عبر زوم الباحث الصحفي الأستاذ محمد زرقط، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى
3: عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
4: المسار اللبناني الإسرائيلي الأمريكي إلى انفراج، فيما المسار الإيراني الأمريكي إلى انفجار. بعد قليل يصل الرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة ينتظر منها أن تحقق نتائج إيجابية فيما يتعلق بالوضع في الجنوب أولا، وعلى صعيد الوضع اللبناني كلا. الرئيس عون سيلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو غدا الأحد، وذلك تمهيدا للقمة الأمريكية اللبنانية المقررة يوم الثلاثاء. ووفق المعلومات فإن واشنطن تريد أن تبحث في مشروع متكامل مع لبنان، أي أن لقاء الرئيس عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجاوز قضية الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش وإعادة الإعمار ليصل إلى مستقبل الدولة اللبنانية لناحية تموضعها الاستراتيجي في المنطقة ودورها. وفي السياق، كشفت تقارير إسرائيلية عن بدء تنفيذ صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل عبر انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية تقع شمال المنطقة الأمنية للجيش الإسرائيلي، وتحديدا في فرون والغندورية، على أن تتوسع إلى بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية. إقليميا، طهران أعلنت تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا، فيما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الرئيس ترامب أعطى الخيار للقوات المسلحة الأمريكية بتوجيه ضربات أكبر للبنى التحتية الإيرانية. ومع استمرار الغارات الأمريكية على إيران مقابل استمرار الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد أمريكية في منطقة الخليج، يمكن القول إن الوضع العسكري في المنطقة خطر ودقيق، وأنه مفتوح على كل الاحتمالات، وهو ما يفسر تحذيرات أمريكا إلى مواطنيها بعدم السفر إلى عدد من بلدان المنطقة ومنها لبنان وإسرائيل والعراق، إذ أن المخاوف تتنامى من توسع التفجرات الإقليمية وتمددها. لكن قبل التفاصيل السياسية محليا وإقليميا، البداية أمنية. فشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حققت إنجازا جديدا في ملف العملاء، والاتهامات تتركز على مقربين من حزب الله. صبح إبلاوي.
5: محمد صالح، أحمد المخدر، أخيرا فؤاد خليفة، أسماء اعتبرت صيدا ثمينا للبنان في ملف العملاء داخل حزب الله. وفي الآونة الأخيرة أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي فؤاد خليفة في إنجاز نوعي للشعبة. وأكد مصدر أمني لبناني للMTV أن العملية لبنانية بالكامل ومن دون أي تعاون مع أي جهاز أمني عربي، مشيرا إلى أن خليفة كان تحت رادار الشعبة منذ أشهر، إلا أن توقيفه تم قبل نحو أسبوعين وقبيل مغادرته لبنان بدقائق في عملية نفذتها شعبة المعلومات. واستفاد خليفة من قربه العائلي من قائد وحدة الرضوان السابق في حزب الله إبراهيم عقيل، ومن عدد من قادة الحزب من آل خليفة، وكانت موكلة إليه مهمات محددة.
6: لحد هلأ المعلومات أنه الكل الداتا اللي أعطيها لإسرائيل قدرت تستفيد منها، حتى أنه طلبت منه مراقبة حركة دخول وخروج المواطنين أو تحديدا المرضى، إذا بدنا نقول عندهم خصوصية أمنية، إذا بيقدر يعرف أي معلومات عنهم على مستشفى الرسول الأعظم، لأن احنا بنعرف أنه هي تابعة لحزب الله، وإلى الجامعة الأمريكية، وتحديدا بفترة اللي كان فيها عم يتم معالجة جرح البيجر.
5: شهد ملف العملاء داخل حزب الله والمقربين منه تفاعلا في الأعوام الأخيرة، ولوحظ ارتفاع كبير في أعداد المتهمين، فمنهم من أدين بالفعل ومنهم من كانوا يحاول التواصل مع الإسرائيليين. وأكد مصدر لبناني أن حزب الله الذي يتهم خصومه السياسيين بالعمالة يعلم تماما أن التأثير الأمني لهؤلاء يكاد يكون معدوما مقارنة بأبناء بيئته.
6: في عدة أسباب للعمالة، يعني في أسباب مادية بتكون بالدرجة الأولى من خصوصا من بعد الأزمة الاقتصادية، ولكن لما منراقب قد ايه كانت إسرائيل عم تدفع لهم وهني مبالغ إذا بدنا نقول جدا خفيفة، كانت المبالغ بين 2003 و4 و5000 دولار هي عمليا تعتبر ولا شيء قدام الفعل اللي هو عم يعمله، بيبقى بيبين انه في بسبب الخلافات بسبب الحقد بسبب الثأر داخل حزب الله.
5: وأكد مصدر رسمي في المحكمة العسكرية أن الإنجاز النوعي الأخير لشعبة المعلومات ليس الأول من نوعه في هذا المجال، مشيرا إلى وجود أكثر من 100 عميل منذ عام 2024 وحتى الآن، وأضاف أن هذا العدد لا يشمل عملاء هربتهم إسرائيل إلى خارج لبنان أو آخرين علم بهم حزب الله ولم يعلن عنهم، لأن الكشف عن أسمائهم قد يؤثر في صورة الحزب التي اهتزت بفعل الاختراق الإسرائيلي واغتيال أكثر من 1500 بين قائد وعنصر منذ حرب إسناد غزة.
7: وفي السياق سؤال واحد في ظل الخشية من توسع الحرب الإقليمية، هل يدخل حزب الله لمساندة إيران؟ تقرير حسان الرفاعي.
8: على مدى 7 ليال استمر تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، جسور وبنى تحتية ومعامل إنتاج طاقة استهدفتها الطائرات الأمريكية في مقابل صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الكويت والبحرين والأردن. بالتزامن كشف موقع أكسيوس أن إدارة ترامب أبلغت إسرائيل بأنها أرسلت إليها المزيد من طائرات تزود بالوقود قبيل توسيع محتمل للعمليات العسكرية ضد إيران، والأهم أن القرار أتى بعد اطلاع ترامب على عدة خطط عسكرية جديدة خلال اجتماع عقد الثلاثاء.
9: نحن في تصعيد متدرج، الهدف من التصعيد هو دفع الطرف الإيراني للعودة للمفاوضات حسب الشروط الأمريكية. إن رفضت إيران واستمرت في عملية استهداف السفن وإغلاق مضيق هرمز، هذه الهجمات الأمريكية ستتصاعد وتصل إلى حد الحرب الشاملة في نقطة خلال الأسابيع المقبلة.
8: مع ارتفاع منسوب التوتر تتجه الأنظار إلى لبنان الذي طلبت السفارة الأمريكية فيه من مواطنيها عدم السفر إليه، والسبب موقف حزب الله من أي تصعيد مقبل وإن كان سيدخل على خط الحرب. وهنا تجيب مصادر مقربة من الحزب بتعبير لا تعليق، إلا أنها ترى أن التصعيد الأمريكي لازال دون مستوى الحرب وهو تبادل ضربات على قاعدة التفاوض بالنار، ما يدفع بالمصادر إلى القول أن الحرب المفتوحة ليست قريبة. وتضيف أن الحزب لا يزال عند موقفه برفض العودة إلى ما قبل 2 آذار واستمرار إسرائيل بالتفجير والغارات والتوغلات، وموقفها تجاه مناطق كعلي الطاهر يعني أن النيات الإسرائيلية بالتصعيد لا تزال قائمة، ما يعني بحسب المصادر أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار لا وفق مسار إسلام أباد ولا وفق مسار واشنطن، لتختم أن الواقع الذي تفرضه إسرائيل اليوم يهدد بعودة التصعيد في لبنان بمعزل عما يجري بين إيران والولايات المتحدة.
4: وفي سياق الحرب الإقليمية، مجتبى خامنئي الغائب يهاجم واشنطن برسالة مكتوبة معتبرا أن توقيع ترامب لا قيمة له، وإيران تتوعد أمريكا بدروس لا تنسى فيما الضربات الأمريكية مستمرة من الجسور إلى محطات تحلية المياه. رنا نمر.
10: هكذا استخف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب كاتبا على أكس: أثبتت إيران أن أمريكا ليست قوة عظمى، فيما خرجت مسيرات مؤيدة للنظام في عدد من المدن الإيرانية مع الليلة 7 من استئناف الحرب. ميدانيا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الموجة 7 من الضربات مؤكدة استهداف منشآت كهرباء وتحلية مياه في جاسك ومستودعات أسلحة محصنة وبنى تحتية عسكرية ومنظومات قيادة وسيطرة، في وقت بدأت واشنطن إعادة نشر مقاتلات من أوروبا إلى الشرق الأوسط وأرسلت عشرات طائرات التزود بالوقود إلى قواعد جوية داخل إسرائيل بالتنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي، وسط تقارير عن دراسة توسيع بنك الأهداف ليشمل منشآت نووية إيرانية. في المقابل وصلت إيران استهداف دول الخليج، فتعرضت محطة ثانية للكهرباء وتحلية المياه في الكويت لهجوم، فيما أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة الأزرق في الأردن، بينما اعترضت الدفاعات الأردنية 10 صواريخ، وأطلقت البحرين صافرات الإنذار للمرة الثالثة. كما ادعى الحرس الثوري استهداف رصيف أمريكي وتوقيف 4 سفن في مضيق هرمز، وهي روايات نفاها الجيش الأمريكي. التصعيد الإيراني قُبل بإدانات عربية واسعة، إذ حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من خطورة الاعتداءات الإيرانية، ودانت الإمارات الهجمات على البحرين والكويت والأردن، فيما وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي استهداف البنى التحتية في الدول الثلاث بأنه جريمة حرب، وهو مؤشر على اتساع العزلة الإقليمية لطهران في ظل استمرار التصعيد.
7: في شؤون الأحكام والتشريع، ومن أول مشنقة بعد الاستقلال إلى آخر حكم نفذ، الإعدام يعود اليوم إلى قلب النقاش السياسي في لبنان. التفاصيل مع يارا الهندي.
11: بعد 22 عاما على آخر حكم إعدام نفذ في لبنان، عاد هذا الملف إلى الواجهة، وهذه المرة من بوابة مجلس النواب. فاللجان النيابية المشتركة وافقت على اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد المشدد، إلا أن الحسم لم يحصل بعد، إذ لا يزال الاقتراح ينتظر تصويت الهيئة العامة التي فقد نصابها الخميس الفائت.
12: عملية إلغاء عقوبة الإعدام رح تسمح للبنان يسترد المجرمين اللي بيهربوا من لبنان وبيروحوا إلى دول هي بالأساس لغيت عقوبة الإعدام، وما لازم ينطلب من قاضي يكون قدام هالخيار الصعب اللي هو يختار القتل، لأنه برأينا العدالة لازم تنبذ القتل. إلغاء عقوبة الإعدام منه رحمة للمجرم، إنما حماية للجمهورية ودور الدولة.
11: فماذا نعرف عن تاريخ الإعدام في لبنان؟ منذ الاستقلال نفذ 53 حكما بالإعدام في لبنان، 35 منها شنقا، فيما الباقي رميا بالرصاص، وكان من بينهم 40 لبنانيا، والباقون موزعون بين سوريين وفلسطينيين. أكثر من نصف الذين أعدموا كانوا بين 17 و27 من العمر، ونحو نصفهم كانوا متزوجين ولديهم أطفال. أما الجرائم فتوزعت بين جرائم قتل ارتبط كثير منها بالفقر، وأخرى ذات خلفيات سياسية وثأرية وطائفية، إضافة إلى جرائم اغتصاب وخيانة ونزاعات عاطفية. فيما سجل عهد الرئيس بشار الخوري أعلى عدد من أحكام الأعدام المنفذة مع 19 حالة. يذكر أن سعيد مطرل طيف كان أول من نفذ بحقه حكم الأعدام في تاريخ لبنان في 10 كانون الأول 1947، أما آخر الأحكام فنفذ في 18 كانون الثاني 2004 بحق أحمد منصور، بديع حميدي وريمي زعتر خلال ولاية الرئيس أمين لحود. واليوم يقبع 84 محكوما بالإعدام في السجون اللبنانية، بينهم 7 نساء بانتظار ما سيقرره مجلس النواب.
12: لما بيكون في حكم مؤبد يعني مش عم نتساهل مع المجرم على الإطلاق، لبنان بيقدر يرجع يلعب دوره الرائد بموضوع حماية الجمهورية من خلال حمل حقوق الإنسان، وبذات الوقت يكون عنده موقف صارم تجاه المجرم، ويكون إلى جانب الضحية، إلى جانب أهالي الضحايا.
11: فهل يطوي المجلس صفحة عقوبة الإعدام نهائيا، أم يبقى حبل المشنقة حاضرا في القانون وإن غاب عن التنفيذ؟
4: اقتصاديا، بين القلق والحجوزات، كيف يبدو صيف المطار في بيروت؟ وهل توقف شركات الطيران رحلاتها؟ التفاصيل مع أطوان سعادة.
13: هذا المشهد يتكرر كل صيف في مطار بيروت. أم تنتظر عودة ابنها، أب يترقب لقاء ابنته، وعائلة تقف بانتظار رب البيت العائد من الخارج بعدما أمضى أشهرا بعيدا لتأمين لقمة عيشها. لكن هذا العام رافق الانتظار قلق من احتمال توقف الرحلات بسبب التوترات الأمنية.
14: انلغت السفر على لبنان وجانا حجزنا عن جديد، مفروض ده شيء 3 جماع.
15: الحمد لله ما انلغت،
14: وبس انا كنت رح الغي يعني، بس انه خلص لقيت شوي الوضع شوي استقر فقررنا انه نجي.
15: دائما في هيدي عتلة الهم، بس انه اخر شيء خلص بدك تجي بدك تجي.
16: عشنا كل حياتنا بالبلد، هلا انه مغتربين عايشين برا بس معودين على لبنان.
13: نحو 20 شركة طيران من اصل 35 تواصل تسيير رحلاتها من والى بيروت، فيما يواصل عدد الوافدين الى لبنان ارتفاعه يوما بعد يوم.
17: جاي اقضي اسبوع مع اهلي ورجع رايح على شغله.
18: شغله ريموت بقى، جيت خلص جيت اقعد هون.
19: اول شيء لبنان بلدي الثاني، سو زوجي لبناني واكيد ما بتحلى الصيفيه من دون ما نكون بلبنان.
20: اسعار التذاكر بصراحه بدك تقطعها بكير كتير، والا بتصير نار اخر شيء.
13: سجل لبنان نحو 255 الف وافد في حزيران بتراجع يقارب 25% مقارنه بالفتره نفسها من العام الماضي. اما في تموز فمن المتوقع ان يرتفع العدد الى ما بين 360 الف و 390 الف وافد، لكنه سيبقى دون مستوى تموز 2025 الذي سجل نحو 475 الف وافد.
21: اللي بيجوا على لبنان هن اكثريتهم، بدنا نقول 90% لبنانية، عم يشتروا تذاكر القابلة للاسترجاع. كل الطيارات اللي جاية على بيروت كلهم مفولين بالوقت الحالي. طبعا في انخفاض عن سنة الماضي بنسبة 30-35%، بس نسبة للوضع اللي نحن فيه هذا ما بنعتبره انخفاض، بالعكس بنعتبره انجاز.
13: يتصدر العراقيون والمصريون والكويتيون والاماراتيون قائمة الوافدين غير اللبنانيين، ورغم رفع الحظر لا تزال اعداد الاماراتيين محدودة، ربما بسبب الاوضاع الامنية او صدور القرار بعد انجاز الحجوزات الصيفية.
7: اقتصاديا، قانون إعادة هيكلة المصارف في مراحله الأخيرة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأمين العام للهيئات الاقتصادية أولى شماس. إذن أولى مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. من هالمنطلق هيدا بدنا نقرأ الجلسة الأخيرة للجنة المال والموازنة بهذا الإطار، كيف تقرأه ومن أي زاوية؟ تفضل.
22: أنا بعتقد أنه لجنة المال والموازنة قطعت شوط أساسي بماراثون استعادة السيادة الاقتصادية إلى لبنان. هلأ للحقيقة اللي صار أنه اللجنة سجلت جول ذهبي في مرمى كل اللي عم بيجربوا يعرقلوا المسار المالي الإصلاحي، وهن إذا بدك مزيج إذا جاز التعبير من شياطين الخارج اللي عندهم أجندات كبيرة وخفافيش الداخل اللي عندهم مقارب صغيرة. فبالنتيجة طلع أنه صمود مصرف لبنان وإلى جانبه كوكبة من النواب اللي حريصين على مستقبل البلد وكذلك الهيئات الاقتصادية اتمكنوا من إجهاض إذا بدك محاولة إنزال طروحات من الخارج، بل بالعكس صار في لبنانة لمواد أساسية بالقانون، مما أدى إلى تسييج استقلالية المصرف المركزي ووحدة قراره. وهذا أستاذ ماجد بالصب بالكامل لمصلحة إعادة تكوين الودائع وسلامة السياسة النقدية على المدى البعيد.
4: استاذ نقول المواد الخلافية اللي بعد بتشوب بهذا القانون شو هي؟
22: بدي اقول لك ستنا ما خلصنا الكباش يعني مع صندوق النقد، لانه بعده عم بيحاول مع البعض بالداخل انه، وهذا شيء خطير كتير، تقويض دور القضاء اللبناني في مسيرة الاصلاح المصرفي والمالي. فاللي عم بيصير حقيقةً أنه تحت عنوان تسريع الأمور عم بيجربوا يدسوا نوع من المواد الخطيرة والخبيثة بنص القانون، يعني ظاهرها جميل إنما بطنها شنع. وهو عم بيجرب مثلاً يقول أنه بإعادة تقييم المصرف أنا بعطيك الحق ولكن بكبلك بمئة قيد، أو أنه بعطي أنا صلاحيات قضائية لأشخاص ما عندهم ولا أهلية ولا صفة. والأخطر من كل هذا الشيء أنه في محاولة التفاف على اجتهاد المجلس الدستوري سنة الماضي اللي كان عم بيقول أنه مصرف قائد التصفية له حق يعترض عند القضاء المختص. فهل أدي في شروط تعجيزية انه رح يصير هالشي من رابع المستحيلات؟ يا جماعه نحن بلبنان بيروت ام الشرائع، لا يجوز اقصاء القضاء لانه هو الحامي الحقيقي للحقوق في لبنان، وما في قوه بالكون قادره تمنع مواطن لبناني او شخص معنوي او طبيعي انه يخسر حقه بالاستئناف عند القضاء. فهيدي الرساله، هيدي اللي باقي من مواد شائكه ست نبيله. نحن نتمنى على النواب أنه ما يقطعوا هيك شغلة، لأنه بتكون بغاية الخطورة على المودعين وعلى النظام المصرفي ككل في لبنان.
7: شكرا سيزن أورا شمس.
4: شكرا لك. حياتيا، المؤسسة العامة للإسكان تستعد لإعادة القروض في انتظار التمويل اللازم، فما تفاصيلها وهل تسرع وتيرة المعاملات مقدمي القروض القدامى؟ تقرير رالف دومت.
0: من 2019 لليوم ما رجعت القروض السكنية بالشكل اللي كانت عليه قبل الأزمة، الأمر يلي عم يمنع فئة كبيرة من اللبنانيين من التملك وتأسيس عائلات. فالمؤسسة العامة للإسكان قدمت بالسابق حوالي 85,000 قرض من أصل 130,000، وهي اليوم عم تتحضر لإعادة تقديم القروض بانتظار تمويل من الدولة. رئيس المؤسسة شرح عبر MFM تفاصيل القروض يلي ممكن ترجع.
1: طالبين 200 مليون دولار، حتى إذا 100 مليون قدرت الدولة عطتنا، وهون ما عم تعطينا إياهن ويروحوا، يعني فعليا عم نحن نستخدمون، عم نرجع نحرك 65 قطاع بيتحرك بالبلد.
2: صحيح.
1: مواطن عم بيقدر يحصل على قرض ب 3% فايدة، ونحن بدورنا كمؤسسة عم نرجع نوفيهم للدولة. أفضل اليوم بالوضع الحالي بعد ما في ثبات 100% لسعر الصرف يكون بالدولار، ولكن هيدا موضوع كمان يقرر بحينه.
0: للمقترضين القدامى يلي بعدهم ناطرين براءة الذمة وإنهاء ملفاتهم المتأخرة، كون الشهور وصلت نسبته ل 84% بالمؤسسة في مشروع ناطر الإقرار بمجلس النواب بما يتعلق بتسريع معاملات التسديد المبكر.
1: تفاصيل القانون هو اختياريا اللي بحب يخلص ملفه بسرعة بيجي بيدفع لمبسم، يعني مبلغ محدد، بدل ما نحسب له نحن وين التأخير. التأخير هو بالحسابات. فينا نمره قبل دوره بيكون عم يدفع لمبسم 100 مليون بفوتوا بحسابات المؤسسة، لا يوزعوا على الموظفين أو على الإداريين، هودي عم بفوتوا بحسابات المؤسسة العامة للإسكان. تا من خلال هالمبالغ اللي عم بتفوت، وهلا بتصير تفوت بسرعة أكتر، بيدخل بصلب هالمبلغ كل الفوائد يلي كان بده يدفعها. يعني هو مثل كأنه عملنا معه إبراء ذمة أنه أنت دفعت هالمبلغ، أبرأ لك الذمة.
0: بخزينة المؤسسة أموال وصلت قيمتها لـ 3

0: قرعة أجراس بقع كفرة. تفضلي جويس.
1: على وقع عبارة يا شربل ساعدنا يا شربل احمينا، وطننا موجوع غرقت بأوجاع ضو سراجة زيت، هذا ما يقوله اللبنانيون، بلادنا غرقت بأوجاع ضو سراجة زيت، خلي هالبلد يعيش، ما بدنا حروب، نريد السلام. هذا ما قاله البطريرك الراعي في عظته في الذبيحة الإلهية التي ترأسها هنا في بقع كفرة. أنا ببلدة مار شربل على بعد أمتار من من من منزله الذي ولد وترعرع فيه. طبعا من مختلف مؤمنون يحجون من مختلف المناطق اللبنانية إلى بقع كفرة. سريعا، من وين جاية؟
2: جايين نحن من منطقة الدير الأحمر شليفة مزرعة 8 متر بالضبط.
1: شو بتطلب من مار شربل بسرعة؟
2: من مار شربل إنه يعمل السلام بلبنان وينعاد عليكم كام تي في، ولقلك جواز كمان ينعاد عليك ويخليكم بصحتكم وبيعلم يا رب.
1: وانت من وين جاي؟
3: من زحلة.
1: ايه جاي تصليله لمار شربل، تقولي له شو؟
3: بحبك يا مار شربل، قلي لنا لبنان.
1: هيك بدك تقولي له؟ رح يسمع منك اكيد. كمان كنت شفت سيدة، بس بدي احكي معها شوي. قلتي لي جاي من طرابلس صح؟
4: صح.
1: مصفر، شو جاية تطلبي من مار شربل اليوم؟
4: أول شيء بنطلب السلام للكل والمحبة تعم بين كل العالم، أهم شيء.
1: مرسي. من كسروان كمان؟
5: من كسروان.
1: من وين؟ من وين أنتو؟
6: من العزرة كسروان.
1: طلب لما طلب من مار شربل
6: يحمي لبنان.
1: من وين جاي؟
7: من عين عكرين. مار شربل دخيل إجراب يحمي لبنان ويحمي جميع الشعب اللبناني ويحمي كل العالم، كل البلدان دخيل إجراب
1: أكيد. طبعاً ماجد طبيب السماء، هو طبب وشفى كثير من المؤمنين، نطلب منه أن يشفي لبنان، هذا الوطن الموجوع الذي تعب من جراحه ومن جلجلته، على أمل طبعاً توازياً مع وصول رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاءاته يكون في الخير، لأنه تزامناً بعيد القديس شربل. على أي حال نستمع إلى تصريحي النائب ستريتا جعجع والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي، كنا تحدثنا معهم حصرياً قبيل دخولهم للذبيحة الإلهية.
8: كل نوايا فخامة الرئيس، وكلنا بنعرف انه نوايا حسنة، نوايا بتصب بخير لبنان وسلامه، نتمنى له التوفيق.
1: في حملات من حزب الله تحديدا على رئيس الجمهورية عم بيرفضوا ما يقوم به رئيس الجمهورية.
8: ليش بدنا نرفض؟ هيدا الرئيس الجمهورية عم بيعمل خير البلد، مش عم بيعمل شيء لخير غير خير البلد. بدنا انه شوي يروقوا، متفهمون، بس اليوم رئيس الجمهورية عمال بيحكي. رئيس الجمهورية حامل القضية اللبنانية، ما حدا غيره حامل القضية مثله، مدعم الرئيس بكل طروحاته واللي عم بيطرحون هودة طروحات للسلام، لأنه احنا بيشبعنا حروب، بدنا سلام. هلا مش دغري بنسلم سلاحنا، هيك بدنا شوية رواق، بدنا دبلوماسية، بدنا قرار، بدنا حوار. الحوار رح يوصل لحد نتيجة أكيد بشفاعة مار شربل،
9: وكلنا إيمان إنه هالزيارة رح تكون موفقة، لأن مثل ما سبق وقلنا شو الخيار اللي عنا إياه، يعني مفروض هيدا الوضع مفروض علينا وما في خيار آخر غير الطريق اللي سلكه الرئيس، والله يوفقه بهالزيارة. النتيجة الناس بتدعم مشاريع سياسية، اليوم ما هي قصة أشخاص، قصة المشروع اللي حامله الرئيس هو خلاص لبنان اليوم، مشان هيك داعمينه.
1: بعد الإعلان عمشيت وجهة سياحية
0: وفوضى تغيير الساعة.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فكرة.

Facebook ou Instagram. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: عمشيت وجهة سياحية بحلول العام 2030، شراكة استراتيجية بين مؤسسة ميشيل عيسى للتنمية المحلية والبلدية، هدفها الاهتمام بإرث وتاريخ البلدة. تقرير غريسيا أنطون.
1: من جبال للبترون، آلاف السيارات بتمر يوميا من عمشيت، ولكن قليل اللي بيوقفوا ليكتشفوا تراثها، أحياء القديمة، كنيسة اللي بيتخطى عددهم 20 وكورنيش البحري.
2: هالواقع رح يتغير بالسنوات المقبلة، رح ترجع عمشيت للذاكرة، والنية وضعت لتحويلها وجهة سياحية. برعاية وزيرة السياحة لورا الخازن الأحود، وقعت مؤسسة ميشيل عيسى للتنمية المحلية وبلدية عمشيت مذكرة تفاهم تطلق رسمياً استراتيجية تطوير السياحة والثقافة بالبلدة للأعوام 2026-2030.
3: الهدف هالحركه انه نرجع نعيد لعمشيت هالمركز الحلو وهاللي كانوا يعتبروها اماره بجبل لبنان.
2: الرهان اليوم ما بيقتصر على ترميم حجر او اطلاق مهرجان، بل على الحفاظ على هويه عمشيت وارثها من خلال 5 مشاريع: توثيق التاريخ العريق من خلال متحف خاص، انشاء 4 مسارات للمشي بين المواقع التاريخيه، ترميم سينما عمشيت للثقافه والفنون، مهرجانات لأحياء التراث والعادات، كما تطوير كورنيش عمشيت وتحسين المساحات العامة. مشاريع رح تترافق مع منصة رقمية للترويج السياحي.
4: شغلنا بمؤسسة ميشيل عيسى للتنمية المحلية بالتعاون مع بلدية عمشيت أنه نحولها إلى مقصد، إلى وجهة سياحية، ولكن من زاوية التراث والتاريخ والثقافة. ورح نكون عم نتشارك مع كتير من الجهات الرسمية والخاصة والمؤسسات يلي فيها تكون مؤسسات داعمة على أكثر من صعيد، مش بالضرورة التمويل المادي.
5: فكروا بكل شيء تا يطوروا هالبلدة وتيكون في سياحة مستدامة ولكل أهالي عمشيت يقدروا يستفيدوا اقتصادياً.
2: هالرؤية اللي بتقودها مؤسسة ميشيل عيسى للتنمية كشريك استراتيجي تدخل اليوم مرحلة التنفيذ بعد أشهر من الدراسات الميدانية عبر حشد الشراكات وتأمين الدعم، الأمر اللي بحرك اقتصاد عمشيت المحلي وبعزز ارتباط أبناء البلدة بتراثهم. بزمن عم تبحث فيه البلدات والقرى عن فرص جديدة للنهوض، قد تكون عمشيت اليوم عم تكتب قصة تاريخ. بلش كمركز سياسي واقتصادي من خلال التصدير بالقرن 19 لبلدة أكثر استدامة.
6: أين الثغرة في حماية النساء ضد العنف؟ وهل الأرقام إلى تراجع أم إلى مزيد من الارتفاع؟ برنا نعم شديد منتابع معك هيدا التفاصيل.
7: نعم، من عام 2009 أي من الأزمة الاقتصادية، ورغم كل حملات التوعية المتزايدة، لا تزال حالات العنف ضد النساء ترتفع كما تظهر الأرقام والدراسات. تدريجا ارتفعت الحالات من حوالي 747 حالة بالعام 2019 إلى تقريبا 1468 بالعام 2020، وزادت أكثر من 1500 حالة بين عامي 2024 و2025 فضلاً عن 17 جريمة قتل. ومنذ مطلع العام 2026 لليوم سجل أكثر من 600 حالة جديدة. حالات العنف تطال النساء اللي بتتراوح أعمارهم بين 15 و49 سنة وبتتوزع بين كل المحافظات، فالنسبة تشابهت بين الشمال وجبل لبنان، أما بالجنوب والنبطية بعلبك والهرمل فتعتبر النسبة متوسطة، فيما سجل البقاع نسبة مرتفعة. وبتتوزع الحالات بحسب المستوى التعليمي. المعنفات اللي وصلوا للمرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوي بتتراوح نسبة بين 25 و30%، فيما تتراوح نسبة المعنفات اللي حاملين شهادة جامعية بين 15 و20 أو 25%. أما النساء اللي بيتعرضوا أكثر للعنف فوفق الأرقام 64% منهم متزوجات، وحوالي 20% غير متزوجات، 8% مطلقات، 6.4% أرامل، ومنفصلات 2%. لكن من هو المعتدي؟ أكثر من 55% هو الزوج، ثم تنخفض النسبة إلى أحد أفراد الأسرة، وأكثر من 63% من الحالات كانت تقع داخل المنزل لتنخفض هيدا النسبة قليلا بالعام 2026. شو السبب؟ سبب 50% منه هو نفسي، وبيدخل السبب أيضا الاقتصادي والجسدي، فيما السبب الأقل هو الجنسي. لكن هل القوانين اللبنانية تحمي النساء؟ القوانين القانون 293 لعام 2014 عدل العام 2020 بقانون آخر حمل رقم 204 لا يشمل كل أنواع العنف، لكن لا يزال يحمل ثغرات مثل عدم تجريب الاغتصاب الزوجي، إضافة إلى اختلاف قوانين الأحوال الشخصية بحسب الطوائف، وبتواجه بعض الضحايا صعوبة بالوصول للعدالة. بالخلاصة، القوانين الحالية لا تزال غير مكتملة وبحاجة إلى تعديلات لتأمين الحماية الفعلية للنساء ضد العنف، إضافة إلى ضرورة وعي المجتمع لأهمية دور المرأة ومكانتها. عودة لكم ماجد ونبيلة.
0: شكرا برنا.
6: اقتصاديا، أكد وزير الاقتصاد عامر البساط خلال جولته في صيدا العمل على إطلاق رؤية متكاملة لتعزيز الدور التنموي للمدينة بالتوازي مع تكثيف الرقابة على الأسواق لمكافحة الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار. وأشار البساط إلى تنظيم نحو 1000 محضر ضبط منذ بداية السنة واتخاذ إجراءات في حق المخالفين لحماية المستهلك.
8: الرفق حيكون الاساس الاول او على الاقل ركيزه مهمه لهالرؤيه الاقتصاديه، بدنا نوقف الاحتكار، بدنا نوقف التخزين، نوقف الجشع تبع التجار، وهون مراقبيننا الادوات الموجوده عندنا هي مراقبيننا، هي الصبايا والشباب تبعوا الوزاره، الشباب عم يعملوا حوالي 100 كشف ميداني كل اسبوع، صرنا من اول السنه لهلا عاملين 1000 محضر، مسكرين محلات، تلفين بضاعة، موقفين تجار، موقفين بموضوع المطارات. المشكلة كبيرة ولا بدون أي، ما حدا بده يعني يتردد يقول المشكلة الاقتصادية كبيرة، مشكلة التضخم كبيرة، عم نجرب من خلال أدواتنا، من خلال الشباب والصبايا بوزارة الاقتصاد نوقف ببرصاد لأي أي غلاء غير مبرر واحتكار ويعني وجشع.
0: في شأن إعلامي، أكد وزير الإعلام الدكتور بول مرقص خلال لقاء حواري في مدينة زحل بحضور وزيرة البيئة تمارا الزين وشخصيات سياسية دينية اجتماعية وإعلامية، أكد أن وزارة الإعلام تعمل بالشراكة مع وسائل الإعلام والمؤثرين لمكافحة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي. وشدد مرقص على أن تنظيم الإعلام الإلكتروني لا يهدف إلى تقييد الحريات، بل إلى تعزيز المهنية والالتزام بالقانون وترسيخ قيم الحقيقة والعيش المشترك وحماية السلم المجتمعي.
6: ثقافيا، وفي لقاء إعلامي نظمته الجمعيتان الدولية واللبنانية للحفاظ على صور في الموقع الأثري البحري، دعت رئيسة الجمعيتين السفيرة مها الشبلي إلى توحيد الجهود الوطنية والدولية لصون مدينة صور. وأكدت الشبلي أن الهدف من اللقاء هو إطلاق نداء عالمي إلى الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو لحماية هذا الإرث الحضاري وتعزيز قيم السلام والحوار.
9: هيدا اليوم يوم جوهري بالنسبة لتاريخ المستقبل تبع سور، لأنه في اجتماعات حتصير للتراث العالمي، قرارات لا رجوع عنا باليونسكو. إذا توسع محيط سور الأركيولوجي كما كان سنة 84، في حملة دولية لسور، لازم هالحملة الدولية ترجع تتنشط وتنطلق.
0: أطلقت بلديات ومخاتير قضائي مرج عيون وحصبية نداء عاجلا إلى المسؤولين والجهات الدولية للمطالبة بفتح طريق الخردلي، وأكدت أن عشرات البلدات الواقعة شرق الليطاني لم تكن ساحة مواجهة خلال الحرب الأخيرة، إلا أنها لا تزال تعاني من إغفال الطريق، ما يضطر الأهالي إلى سلوك طريق البقاع الأطول والأكثر كلفة.
6: دوليا، هل تنتهي أخيرا فوضى تغيير الساعة في الولايات المتحدة؟ تقرير الأندرغام.
10: مرتين بكل عام بيتوقف الأمريكيون للحظة، ليس بسبب أزمة سياسية أو كارثة طبيعية، بل لتغيير عقارب الساعة. تقليد بدأ من أكثر من 100 عام بهدف الاستفادة من ضوء النهار وتوفير الطاقة، لكنه بات اليوم موضوع انقسام واسع بعد ما اعتبر كثيرون أن كلفته الصحية والاجتماعية أصبحت أكبر من فوائده. التحول الأبرز جاء من مجلس النواب الأمريكي يلي أقر مشروع سانشاين بروتكشن أكت بأغلبية 308 أصوات مقابل 117 بتصويت نادر، جمع عدد كبير من الجمهوريين والديمقراطيين خلف هدف واحد، إنهاء تغيير الساعة مرتين سنويا واعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم. المؤيدون بيعتبروا أنه ساعة إضافية من الضوء مساء ستنعكس مباشرة على الاقتصاد. المتاجر والمطاعم والقطاع السياحي رح يستفيدوا من ساعات نشاط أطول، كما يتوقع خبراء أنه خف الضغط الناتج عن اضطرابات النوم يلي بترافق الانتقال بين توقيتين كل ربيع وخريف، لكن القضية ليست محسومة. المعارضون بيحذروا من وجه آخر القرار، ففي أشهر الشتاء ستشرق الشمس متأخرة، ما يعني أن ملايين الطلاب والموظفين رح يبدوا يوم قبل طلوع النهار، وهو ما قد يزيد المخاطر حوادث السير ويؤثر على سعة البيولوجي للإنسان بحسب عدد من الأطباء والباحثين. الرئيس دونالد ترامب أعلن تأييده لإنهاء تغيير الساعة، معتبر أن النظام الحالي عم بيسبب إرباك لا مبرر له، لكن رغم تصويت مجلس النواب فإن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يتحول إلى قانون نافذ.
6: بعد الإعلان، ماكرون وبريجيت في حفل بي تي إس
0: وعريس جيمس بوند.

0: كنا
1: متأمل. أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: فستق، جوز، تمر، راحة.
6: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني، ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459.
7: معمول.

0: بهاء الجوهري من صالون الحلاقة إلى عالم الفن، نتعرف إليه معا في هذا التقرير لكارين نيكولا.
1: أنا بهاء الجوهري، عمري 42 سنة. كان حلمي يكون كوافير، بلشت شغل من عمر 14، صار عندي الأون بزنس تبعي بعمر 20 سنة. إذا بتقولي لي كوافير بقول لك ارتست، اثنيناتهم كثير انه علاقه ببعضهم. انا كولر تكنيشن، وبذات الوقت هون كمان بدي يكون كولر تكنيشن لاقدر اشتغل هذا الشيء. انا ماني دارس ارت، بالكورونا انحجرت انا وحدا من رفقاتي فنان، تعلمت كثير منه وساعدني كثير. بذات الوقت اليوتيوب كثير علمني، اكتشفت موهبه الرسم. اكشولي كنت عم بلون يعني، بعدين تحولت لرسم. من بعدها صرت اعمل ارت بيسز من كرتون، من ورق، من معجون، سكولتشرز، وهيك صرت اليوم. الي من 6-7 سنين عم بشتغل بالفن. بوعى بكير بنزل على الاتوليه وبخلي الشغل دغري، بجي اول شغله بعملها بفوت على الاتوليه قبل ما اطلع على البيت. انا كثير بحب الريسايكلينج، استعملت الكرتون يلي بجيبه من المكبوب وبشتغل عليه ليطلع لوحة. والسكولتشرز كمان عم بعملهم ستارتينج من كرتون وغيره وأكريليك معجونة. البراغي والمسامير بصراحة لقيتهم بمحل قديم، يعني له فترة ما عم يبيع شكله، هلأ ما عم بلاقي منهم بقى بالسوق، صعب جرب وصي عليهم يعني حدا يعمل ليهم. بنزل على سوق الأحد sometimes لأنه بلاقي كثير قصص حديد بطل حدا يستعملها، بس إنه بحب شكلها بجمعها وبعدين بطلع بفكرة art piece منها. هيك art piece تاخد من 2 to 3 weeks. الفكرة بلشت معي كنت عم بعمل كولاج وجدت فكرة اشتغل بالكرتون. أنا كتير بحب استعمل أكتر ماتيريال، يعني الكرتون عم بدخل معه هيدا الخيش بيعطيني إفة حلو من بعد ما أدهنه ولونه. كتير بجرب وبغلبت وبعلم حالي، يعني لتطلع الشغلة قول دان خلصت كون عملتها 20-30 مرة قبل. ما بقبل يكون في شي غلط. الفن هو رسالة لقصص اللي مش قادر أقولها بقدر أعبرها بالتابلو. اللي بيكون زعلان بكون عم دق المسامير، سو هو شو أنا حاسس طلعه.
2: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي فيكم نكتبه.
0: بوست على إكس عمره 5 سنين رجع يتصدر مواقع التواصل اليوم ويثير جدل واسع. فصاحب الحساب توقع بالعام 2021 انه نهائي مونديال 2026 رح يجمع الارجنتين واسبانيا، والغريب انه توقع كمان فوز الارجنتين بنتيجه 3-2. التغريده انتشرت بشكل واسع والتعليقات قالت انها وحده من ادق التوقعات بتاريخ كاس العالم، بس بضل ننطر لبكره تنشوف اذا رح تصيب. إلى عالم الروبوت وروبو بشري جديد تم تطوير إيدي لا تتمتع بقدرة عالية على تحريك الأصابع بدقة مثل الإيد البشرية. الفيديوهات أظهرت الروبو هو عم يتعامل مع أدوات وألعاب وقطع صغيرة بخطوة جديدة نحو تطوير روبوتات قادرة على تنفيذ مهام منزلية يومية.

عريس دخل حفل زفافه بطريقة أشبه بأفلام جيمس بوند بعد ما وصل لمكان الاحتفال عبر زيبلاين بعرض كلفه 24 ألف دولار. اللقطة حصدت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل.

0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة، من هلا لوقتها stay connected.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح بتكون مع أخبار كرة القدم وتحديدا مع آخر المباريات اللي رح منشاهدها بالمونديال الأمريكي. أولى هذه المباريات رح بتصير الليلة منتصف الليل، وهي رح بتكون النهائي المصغر بين فرنسا وإنجلترا اللي كانوا مرشحين كبار للوصول للمباراة النهائية. أما بكرة المساء الساعة 10 المساء فرح منكون مع المباراة النهائية اللي رح تجمع إسبانيا مع الأرجنتين، مع الجيل الجديد الممثل بيمين يامال وليونيل ميسي ابن 39 سنة يلي عم يبحث عن لقب جديد له. منتابع مع اخبار كره السله وتحديدا مع المباريات يلي عم بتصير بالدور النصف نهائي من بطوله ديكاتلون. امبارح المساء كنا مع مباراه كبيره كانت عم تجمع فريق الانطوني بعبده بمواجهه فريق الرياضي. النتيجه كانت قبل هذه المباراه 2-1 لمصلحه فريق الرياضي، وفي خلال هذه المباراه الرياضي بقياده وائل العرقجي يلي بيسجل 21 نقطه 3 ريبانز و10 اسس بيقدر انه يكون الافضل في هذه المباراه وبيسمح لفريقه انه يربح بنتيجه 90-65 60، وبالتالي الرياضي بينهي هذه السلسله 3-1. بعد وقت قليل الساعه 9:30 رح نكون مع المباراه الرابعه بالسلسله الثانيه اللي رح تجمع المركزيه بمواجهه الحكمه، والنتيجه لهلا هي 2-1 لمصلحه الحكمه. اما بالختام فرح نكون مع راوند اب بنشوف فيه خبرين. اقترب منتخب لبنان للاناث تحت ال 18 سنه بكره السله من التاهل للمستوى A باسيا من بعد فوزه بنصف نهائي على اندونيسيا 77-54، وهو بحاجه للفوز بالمباراه النهائيه للمستوى B من اجل التاهل لمجموعه النخبه الاسيويه. من جهه ثانيه احرز اللبناني ويليام جاد لقب دوره الاتسائل بالتنس من بعد فوزه بالنهائي على السوري ربيع سليم 6-4 و6-4، وتقدم الحضور الوزير كمال شحادة، النائب كميل شمعون رئيس أعضاء مجلس إدارة الأتسائل ورئيس أعضاء اتحاد التنس. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
3: شكرا نجيب. آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
4: خطف حفل بي تي اس على مسرح ساد دو فرانس بباريس الأنظار مع حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ليتابعوا العرض من جناح كبار الشخصيات، وحملوا الأرمي بومب بمشهد انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل. وأمام 88 ألف متفرج قدمت الفرقة أشهر أغنية بعرض استعراضي ضخم لتأكد من جديد مكانتها بين أكبر الفرق الموسيقية بالعالم.

فاجأت شاكيرا جمهورها بنشر مقطع تشويقي بالنسخة الإسبانية من أغنية كأس العالم داي داي لجمعتها بالفنان النيجيري بيرنا بوي، والمقطع الجديد فتح باب التكهنات أمام الجمهور حول النسخة اللي رح تقدمها خلال الفاينل هاف تايم شو الإسبانية الجديدة أو النسخة الأصلية ضمن العرض اللي رح يجمعها مع مادونا، جاستن بيبر وفرقة بي تي أس.

0: وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: ونتابع الآن أحوال الطقس.
2: الحرارة العالية يلي عم نحس فيها مش ناجي عن موجة شوب، إنما عن ارتفاع بنسبة الرطوبة، فبالأيام يلي جايين الرطوبة رح تبقى عالية وهالشي بيزيد الإحساس بالشوب. أما الحرارة فبتعلى بشكل بسيط. الهواء بكرة الأحد جنوبي غربي سرعته 20 كيلومتر بالساعة ورطوبة 60%. خلينا نشوف كيف رح يكون معدل الحرارة بكرة نهار الأحد. عم بتسجل 32 درجة بصيدا، 28 بزحلة و23 درجة ببشرة. بالليل الحرارة أكيد بتنخفض وبتسجل 22 درجة بصيدا، 17 بكفر دبيان و25 درجة بالبترون. على الساحل موج البحر حوالي نص متر، وجربوا ما تتعرضوا بشكل مباشر لأشعة الشمس من دون حماية لأنه اليوفي إندكس عالي كتير. أما على الجبال الرطوبة 40%، الخطيطة خفيفة بالليل، وكمان انتبهوا من أشعة الشمس خلال النهار. إذن أيام الأحد، التنين، الثلاثة والأربعة الطقس ما بيتغير كتير. معدل الحرارة بيتراوح بهالأيام بين 31 و 32 درجة بالنهار وبين 24 و 27 درجة بالليل، بس منحسها أعلى من هالمعدلات بسبب الرطوبة العالية اللي بتتراوح بين 60 و 70%. هيدي كانت نشرتنا، تصبحوا على خير.
1: شكرا كريستينا. ختام نشرة، تابعونا على فيسبوك، اكس، انستغرام ومتي.com.lb
3: وعبر MFM. مشاهدينا شكرا لكم، إلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
5: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: LBCI. لا شيء يتحرك في الجنوب إلا الأسئلة. ماسران يتنافسان على مستقبله، وقمة أمريكية لبنانية يترقبها الجميع الثلاثاء. المسار الأول يتداعى مع تداعيات هرمز وقرار طهران تعليق تنفيذ التزاماتها في مذكرة إسلامباد، والثاني يتعثر عند القراءة الإسرائيلية الأحادية لصيغة الإطار، وآخر مؤشر إليها تأجيل الاجتماع التنفيذي الأول الذي كان يفترض أن يخوض في الانسحاب من المناطق التجريبية، قبل أن يتبين وفق مصدر متابع للLBCI أن تواصلا حصل أمس بين الوسيط العسكري الأمريكي والجانب اللبناني من جهة والجانب الإسرائيلي من جهة ثانية لمتابعة تنفيذ هذه المناطق، وأن المنطقة التجريبية الأولى بدأ تنفيذها في قرى يسيطر عليها الإسرائيلي بالنار، إضافة إلى منطقة ثانية خاضعة للاحتلال المباشر، وسيستكمل التطبيق بانسحاب إسرائيلي قريبا. لكن السؤال لم يعد يقتصر على الجنوب. هل يتحول المسار التركي السوري العراقي برعاية الموفد الأمريكي توم باراك إلى البوابة التي تعبر منها تسوية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وسوريا معا؟ قد تبدأ الإجابة في واشنطن التي توجه إليها رئيس الجمهورية خلال القمة الأمريكية اللبنانية، قبل أن تستكمل في أنقرة مع اللقاء المرتقب بين الرئيس عون ونظيره التركي رجب طيب إردوغان. فالإدارة الأمريكية لا تبدو منشغلة بإدارة الأزمات وفق المنظور الدبلوماسي الكلاسيكي بقدر ما تبدو منهمكة في هندسة الصفقات. وفي قلب هذه المقاربة تبرز صفقة أمريكية مع العراق وسوريا لإحياء خط أنابيب كركوك بنياس، أحد سبعة ممرات وخطوط إقليمية بديلة لنقل الطاقة، يفترض أن تؤمن وفق تقديرات جولدمان ساكس نقل نحو 60% من نفط هرمز عبر مسارات بديلة بحلول العام 2028. مشروع يعيد رسم خريطة الطاقة ويمنح تركيا موقعا محوريا على طرق العبور بين آسيا وأوروبا على حساب كل من إيران وإسرائيل. ويبقى السؤال اللبناني الأكبر فيما تعاد صياغة خرائط النفوذ والطاقة في المنطقة. هل حسم لبنان موقعه؟ وفي أي من الممرات والخطوط تكمن مصلحته؟ والأهم، هل تشكلت لدى طبقته الحاكمة النية الفعلية للعمل؟ أم يبقى أسير منطق مرق لي لمرق لك؟
3: الجديد. وأنت تعد للقاء فكر بغيرك. ب650 كيلومترا محتلة، بمنطقة صفراء حول الاحتلال قراها وأراضيها وبنيانها إلى رماد، وحقولها وشجرها إلى منطقة جرداء صارت الحياة فيها أثرا بعد عين. وأنت تعد للقاء تكلم بلسان آلاف الشهداء والجرحى ومئات آلاف المهجرين من الوطن داخل الوطن، ولست وحدك ما دامت يدك اليمنى على الدستور والقسم بالحفاظ على سيادة لبنان حتى آخر شبر من أراضيه. ومن هذا الحق تكتسب شرعية المطالبة بموقف صريح من الراعي الأمريكي لاتفاق الإطار بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإلزام تل أبيب بالانسحاب الكامل. هي ليست بالمهمة السهلة في ظل الظروف القائمة والقاتمة، فما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما صنعه الحداد، إذ وصلت العلاقة بين الطرفين إلى نقطة افتراق في المصالح. فمصير نتنياهو على المحك، وتصعيده ضد لبنان وغزة عدته في انتخابات الكنيسة، وحاصلها الذي يبقيه في الحكم ويبعد عنه مشهد الكلبشات في يديه وهو يساق مخفورا إلى السجن، فيما ترامب يريد الخروج من مأزق الحرب على جبهاتها المتعددة كرافعة لحزبه الجمهوري في انتخابات الكونغرس النصفية. ومن تضارب المصالح هذا مضافا إليه عدم تحديد موعد لنتنياهو للقاء ترامب، فإن أمام رئيس الجمهورية جوزيف عون رحلة صعبة ولقاء أصعب في البيت الأبيض، وإن شكلت هذه الدعوة دفعا للبنان واهتماما شخصيا من الرئيس الأمريكي، وهذا ما يعول عليه. الرحلة إلى البيت الأبيض انطلقت وإلى ثلاثاء اللقاء الكبير ولقاء القمة الثنائية مع ترامب، فإن جدول أعمال الزيارة يلحظ اجتماعات ومشاورات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية تركز على تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار وانسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة. وقبيل دعاء السفر، فإن عون استخار الخيرة مع عين التيني، وبحسب معلومات الجديد فقد حمله بري وصيته بأولوية الانسحاب الإسرائيلي الكامل كمدخل لأي مسار سياسي أو أمني لاحق. وإلى توقيتها الحساس والضاغط، فإن الزيارة هي اختبار النوايا الأمريكية، كما هي مفصل للانطلاق بالمناطق التجريبية كبادرة وكقيمة مضافة للرئاسة الأولى، حتى وإن لم يجري تحديد موعد لاجتماع روما 2. وفي هذا الإطار ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من زوطر الشرقية والغربية فقط بناء على تفاهمات مع لبنان. وهنا تدور الشبهات حول نتنياهو الذي سيجعل من الأمر مطية للهروب إلى الأمام وتقطيع الوقت إلى ما بعد انتخابات تشريعية. ولن تكون المنطقة وتحديدا الجبهة مع إيران بمنأى عن برنامج نتنياهو الانتخابي، خصوصا في ظل الانتكاسة التي أصيبت بها مذكرة التفاهم، إذ وبعد أن أصدر ترامب حكم إلغائها أعلنت إيران تعليق العمل بها بعد انفلات الوضع الأمني على جانبي المضيق وانتقال الاعتداءات الأمريكية إلى مرحلتها التالية في استهداف الجسور ومحطات الطاقة وتوليد الكهرباء، الأمر الذي قابلته طهران باستهداف بنى تحتية ومحطات تحلية المياه في دول الجوار. ومع تجاوز كل الخطوط الحمر ودعوات الوسطاء لتدبير العقل وخفض التصعيد، فإن التقديرات في تل أبيب وبحسب القناة 12 الإسرائيلية تشير إلى أن الولايات المتحدة تخطط لبنك جديد من الأهداف، وأن إسرائيل تستعد لتصعيد المواجهة ولأي سيناريو قد يؤثر عليها، وإن كان التقييم السائد في المناقشات داخل المنظومة الأمنية ولدى القيادة السياسية بأن الصراع لن يشمل إسرائيل على الأقل في الوقت الراهن بحسب مسؤول إسرائيلي قد لا يكون مسؤولا عن كلامه.
4: MTV. المسار اللبناني الإسرائيلي الأمريكي إلى انفراج، فيما المسار الإيراني الأمريكي إلى انفجار. بعد قليل يصل الرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة ينتظر منها أن تحقق نتائج إيجابية فيما يتعلق بالوضع في الجنوب أولا وعلى صعيد الوضع اللبناني كلا. الرئيس عون سيلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو غدا الأحد، وذلك تمهيدا للقمة الأمريكية اللبنانية المقررة يوم الثلاثاء. ووفق المعلومات فإن واشنطن تريد أن تبحث في مشروع متكامل مع لبنان، أي أن لقاء الرئيس عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجاوز قضية الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش وإعادة الإعمار ليصل إلى مستقبل الدولة اللبنانية لناحية تموضعها الاستراتيجي في المنطقة ودورها. وفي السياق كشفت تقارير إسرائيلية عن بدء تنفيذ صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل عبر انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية تقع شمال المنطقة الأمنية للجيش الإسرائيلي وتحديدا في فرون والغندورية على أن تتوسع إلى بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية. إقليميا، طهران أعلنت تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا، فيما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الرئيس ترامب أعطى الخيار للقوات المسلحة الأمريكية بتوجيه ضربات أكبر للبنى التحتية الإيرانية. ومع استمرار الغارات الأمريكية على إيران مقابل استمرار الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد أمريكية في منطقة الخليج، يمكن القول إن الوضع العسكري في المنطقة خطر ودقيق وأنه مفتوح على كل الاحتمالات، وهو ما يفسر تحذيرات أمريكا إلى مواطنيها بعدم السفر إلى عدد من بلدان المنطقة ومنها لبنان وإسرائيل والعراق، إذ أن المخاوف تتنامى من توسع التفجرات الإقليمية وتمددها.
1: المنار
5: فيها كان تسريب الإعلام الأمريكي لمعلومات عن وقوع إصابات مؤكدة بين الجنود الأمريكيين. وبتأكيد على الموقف الحاسم، كان إعلان الخارجية الإيرانية عن تعليق طهران العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم في إسلام أباد بعد الانتهاكات الأمريكية لكامل بنودها. ولعل أكثر ما يؤلم ترامب في الخطوة الإيرانية هو الإغلاق التام لمضيق هرمز من قبل البحرية الإيرانية، وهو ما أكده موقع كابلر لبيانات الملاحة العالمية بإعلانه عن عدم مغادرة أي ناقلة نفط مضيق هرمز اليوم لليوم الثالث على التوالي. ومع تسارع التطورات، سؤال عن مصلحة نيرون العصر الحديث بالإقدام على هذه الخطوات، لأن أوراقه الانتخابية قد احترقت قبل أن يصل هو وحزبه إلى صناديق الانتخابات النصفية، أم أن شيطانه الإسرائيلي الذي يوسوس بقوة داخل البيت الأبيض يحتاج إلى مزيد من الدم والنار لاستنقاذ نفسه من مقصلة انتخابات الكنيسة القادمة؟ والساعات القليلة القادمة كفيلة بالإجابة، لأن الوقت ليس مفتوحا كما يقول الإيرانيون، فإما عودة واشنطن إلى الدبلوماسية وإما الذهاب إلى ما لن يحتمله الأعداء ولن يتوقعوه. وعلى وقع تطورات المنطقة، لا يزال لبنان واقفا بين عدوانية صهيونية متواصلة وسلطة رسمية تائهة صامتة، ومع تكثيف العدو لغاراته وعمليات نسف القرى الجنوبية بمنازلها ومدارسها ومقراتها الرسمية ونسفه لاتفاق الإطار ومناطقه التجريبية، ذهب رئيس الجمهورية إلى واشنطن برجاء صورة مع دونالد ترامب ولتجربة المزيد من التنازل أمام الإملاءات الأمريكية، والخشية أن يعود من البيت الأبيض بخفي حنين من جديد ليجرب بشعبه ووطنه مغامرات كارثية جديدة.
1: NBN.
2: الرحلة الرئاسية اللبنانية إلى الولايات المتحدة وصيغة الإطار المترنحة هما المحور الرئيسي الذي تدور في فلكه المواقف والاتصالات. فرئيس الجمهورية جوزيف عون طار صباح اليوم إلى واشنطن، حيث يعقد الثلاثاء قمة مع الرئيس دونالد ترامب، كما يجري لقاءات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين. وبحسب رئاسة الجمهورية، فإن المحادثات اللبنانية الأمريكية ستتناول مواضيع عدة، منها تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على المناطق كافة. أما في موضوع الاتفاق الإطاري، فثمة التباسات ومطبات وشروط إسرائيلية تحيط بأوائل مضامينه المناطق التجريبية. هذه الشوائب كانت كفيلة بتطيير الاجتماع الثلاثي الافتراضي الذي لم يلتئم أمس وفق ما كان مقررا وأرجئ إلى الأسبوع الأخير من الشهر الحالي،
6: ريثما يصل قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إلى لبنان في مهمة تتصل خصوصا بالمناطق التجريبية. ومن المعلوم أن الجيش اللبناني بدأ مبكرا انتشارا في بلدات قد تشملها التجربة الأولى مثل فرون والغندوري وبرج آلواي وصريفة، وهي مناطق لم يحتلها العدو الإسرائيلي. ونقل عن مصادر لبنانية أن تل أبيب أبدت امتعاضا من خطوة الجيش اللبناني ومضت قواتها في اعتداءاتها نسفا وتفجيرا لمنازل ومؤسسات في بلدات محتلة وقصفا وتمشيطا في بلدات غير محتلة. أما الاعتداءات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية فقد دخلت جولتها الحالية أسبوعها الثاني، وشهدت الساعات الأخيرة أكثر من تطور لجهة توسيع نطاق الضربات لتطال مناطق في وسط إيران، ناهيك عن استهداف بنى ومنشآت اقتصادية مدنية، الأمر الذي يشكل خرقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية ويرقى إلى مستوى جرائم حرب. في المقابل أعلنت إيران مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن واستهداف جسور في بعضها، وتحدث التقارير عن هجمات على أهداف في السعودية وكردستان العراق. وفي الوقت نفسه حذر الحرس الثوري من أنه قد لا يكتفي باختيار الأهداف العسكرية فقط للرد على العدو في الدول التي وضعت أراضيها تحت تصرف المجرمين لشن هجمات على الجمهورية الإسلامية. في ظل توسع خريطة الاستهدافات والهجمات الأمريكية والإيرانية المتبادلة، ثمة تساؤلات عن احتمالات الانزلاق مجددا إلى حرب شاملة وسط انسداد الآفاق الدبلوماسية. ويدفع بهذا الانسداد قول دونالد ترامب قبل بدء هذه الجولة من الحرب إن مذكرة التفاهم انتهت. ومن ثم رد أحد مستشاري قائد الثورة الإسلامية الإيرانية بالقول لم يعد هناك شيء يدعى تفاهم إسلام أباد لا اسما ولا فعلا. بين موقف أمريكي وموقف إيراني يحذر المتشائمون من حرب واسعة ثالثة بعد حربي حزيران 2025 وشباط 2026، ما من شأنه أن يهدد المنطقة كلها بارتدادات صعبة. أما المتفائلون فيؤكدون أن لا انتصار حاسما لطرف بعينه ولا انزلاق للأمور إلى حرب شاملة جديدة، ويعتبرون أن المواجهة العسكرية الحالية محسوبة ومضبوطة، ويوضحون أن ترامب يدرك خطورة ما يترتب على حرب واسعة من انهيارات في مجالات الاقتصاد والمال والطاقة، ويدعون إلى قراءة معمقة لمواقف نائب الرئيس الأمريكي الأخيرة التي تنضح بالدبلوماسية سبيلا للخروج من النفق.
7: وفي موقف متقدم أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة انتهكت كل التزاماتها في إطار تفاهم إسلامباد، مشددا على أن بلاده أو المنشآت الأمريكية في المنطقة، فيما دول الخليج العربي تتعرض لاعتداءات متواصلة من أبرز محطاتها اليوم الكويت. وفي موقف متقدم أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة انتهكت كل التزاماتها في إطار تفاهم إسلامباد، مشددا على أن بلاده أوقفت بدورها كل التزاماتها بالاتفاق وسط هذه الأجواء الملبدة إقليميا، مضافا إليها رفض إسرائيلي للانسحاب من لبنان بالتوازي مع اعتداءات مستمرة وتكرار حزب الله عن اتفاق الإطار. كأنه لم يكن غادر رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعلنت رئاسة الجمهورية أن قمة لبنانية أمريكية ستعقد في البيت الأبيض، كما سيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على المناطق كافة.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: التاسعة والربع من صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أهلا بكم. إلى الولايات المتحدة الأمريكية يصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيستقبله في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل. الرئيس عون سيعقد سلسلة من اللقاءات في الكونغرس وسيلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. جنوبا ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين بين بلدتي مجد الزون والمنصوري، وسجلت غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطي الفوق. كما شن الطيران الإسرائيلي المسير غارتين على مرتفع علي الطاهر وبلدة كفر تبنيت، بالتزامن مع تنفيذ تفجيرين كبيرين في محيط بلدة كفر تبنيت وتفجير آخر عند أطراف زوتر الشرقية باتجاه ميفدون. هذا وتعرضت بلدة حاريس في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيلي، وتحدثت المعلومات الأولية عن تسجيل إصابات. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف في وقت سابق من اليوم خلية لمشغلي مسيرات تابعة لحزب الله قرب تبنيت. من بقع قفرة أشار البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي في خلال مشاركته في القداس الإلهي في عيد مارشربل إلى أن السلام هو خيارنا ونرفض الحرب ونرحب بكل مبادرة تدعو إلى بناء سلام شامل ودائم. وردا على سؤال حول رسالته لحزب الله قال الراعي لابد من الحوار ونحن نتفهمهم، ولكن بدون رؤوه ونحن ندعم رئيس الجمهورية بكل طروحاته، فقد شبعنا الحروب ونريد السلام.
3: النائب إبراهيم منيمي في لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: تواصلنا الاستماع إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين في الأردن في خلال التصدي لهجمات إيرانية، وأضافت أن أفرادا آخرين أصيبوا بإصابات طفيفة في إثر الهجوم الإيراني في الأردن وعادوا إلى أداء مهامهم. وفي الكويت أعلن الإطفاء العام السيطرة على حريقين اندلعا في موقعين مختلفين في البلاد بعد اعتداءات إيرانية وإصابة عدد من رجال الإطفاء وعامل في القطاع النفطي. هذا وأفادت هيئة بحرية بريطانية بأن ناقلة أبلغت عن تعرضها لحادثة على بعد 100 ميل بحري شرق دقم العمانية. إلى ذلك نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لتوسيع نطاق حملتها على إيران بإرسال نحو 100 طائرة للتزود بالوقود إلى المنطقة، كما أن سلاح الجو الإسرائيلي عرض على القيادة السياسية لخطط استئناف العمليات ضد إيران. في المقابل أورد إعلام إيراني أن 3 غارات جوية أمريكية استهدفت إقليم هرمزغان في جنوب إيران. في سياق متصل توعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة جديدة مكتوبة منسوبة إليه الولايات المتحدة الأمريكية بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبرا أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة. إلى ذلك شدد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني على أنه ليس أمام أمريكا من خيار سوى الابتعاد عن الخليج. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: أعلن القصر الملكي أنه ملك إسبانيا فيليب السادس رح يحضر مباراة منتخب بلاده بنهائي مونديال 2026 الأحد بنيويورك. وقال القصر الملكي لوكالة الصحافة الفرنسية رح يحضروا الأربعة جميعاً، بإشارة إلى الملك فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيسيا وبناتهم الأميرتين ليونور وصوفيا. وتأهلت إسبانيا إلى النهائي الثاني بتاريخها بفوز على فرنسا 2-0 لتواجه الأرجنتين حاملة اللقب. وسبق للملك فيليبي أنه حضر مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بين إسبانيا والأوروغواي 1-0 واللي أقيمت بغوادالاخارا المكسيكية. وطبعاً تتأمل إسبانيا بالفوز باللقب العالمي للمرة الثانية بتاريخها بعد الأولى عام 2010 بجنوب أفريقيا لما فازت بالنهائي على هولندا 1-0.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: الكاتبة التلفزيونية ريم حنا ضيفة سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة البروفيسورة غالينا يرشوفا. بروفيسورة مرحبا بك.
1: أهلا بك.
0: يسعدني جدا حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامجنا. استمتعت كثيرا بقراءة كتابك الذي تتحدثين فيه عن ميثولوجيا شعوب المايا. إنه كتاب مثير جدا للاهتمام، وأنصح دور النشر العربية بالاطلاع عليه والاهتمام بأمر ترجمته إلى اللغة العربية. ولابد من الإشارة إلى لغة هذا الكتاب الاحترافية وأسلوبه السهل وأهميته المعرفية. وأود أن نبدأ مباشرة من واقع أننا نعرف خير المعرفة بنية الأساطير الإغريقية والرومانية القديمة والشرقوسطية، وكيف تحولت وكيف اكتسبت الآلهة أسماء أخرى وهي تنتقل من ثقافة إلى أخرى من خلال الاستعارة. ونعرف أيضا أن شعوب الشرق الأوسط تدرك تماما من أين جاءت أساطير العهد القديم، أي جذورها السومرية والبابلية والكنعانية والمصرية وإلى ما هنالك. وهذا التوارث يمكن تتبعه بوضوح إلى حد ما، ولكن ما الذي أدهشني شخصيا؟ في أساطير المايا هناك محتوى ميثولوجي يشبه في بعض الجوانب ميثولوجيا شعوب الشرق الأوسط والميثولوجيا المصرية القديمة ضمنا. وهنا قد يبرز تلقائيا تساؤل منطقي، كيف أمكن أن يحدث ذلك؟ كيف ظهرت حالات التماثل أو التشابه هذه رغم المحيط الكبير وألاف الكيلومترات التي تفصل بين هذه الثقافات؟ وليس من المدهش أن بعض التصورات النظرية والتي ظهرت أواخر القرن التاسع عشر وبقيت حتى النصف الثاني تقريبا من القرن العشرين تحدثت عن تأثير محتمل للحضارة المصرية القديمة على ثقافات أمريكا الوسطى. إذ ظهرت الافتراضات بأن السومريين والمصريين كانوا يبحرون عبر المحيط ويتفاعلون ثقافيا مع الشعوب المحلية في أمريكا الوسطى. ولنبدأ حديثنا من الأساطير. تبينين في كتابك على نحو رائع أن الأساطير عن المايا منتشرة أكثر من أساطير المايا الحقيقية، بمعنى أن الخرافات عن ثقافة المايا منتشرة أكثر مما نعرفه عنها من خلال التاريخ الموثق. تقولين ما يلي: تجدر الإشارة إلى أن ما ينشر في الإنترنت ليس أساطير المايا بقدر ما هي أساطير عن المايا. وأقدم أسطورة في مرحلة الكونكيستا الغزو الإسباني هي أن المايا سبط بني إسرائيل الثالث عشر. الأسطورة الثانية التي روجت هي أن شعوب المايا انحدرت من شعوب أخرى، من صينيين، أتراك، فنلنديين، أستراليين إلى آخره. الأسطورة الثالثة خيالية تماماً، وهي أنه في مدينة بالينكي الميانية صورة لسفينة فضاء لها علبة سرعة. الأسطورة الرابعة مفادها أن المايا اندثرت بشكل غامض. الأسطورة الخامسة تقول أن المايا أحب كثيراً القرابين البشرية. الأسطورة السادسة تزعم أن حجر الأستيك الدائري هو في الحقيقة تقويم شعوب المايا. وأخيراً تقول الأسطورة السابعة أن المايا تنبأوا بنهاية العالم عام 2012. حبذا إذن لو نحلل معك هذه الأساطير الواحدة تلو الأخرى، من المؤكد أن السؤال عن جوهر ديانة المايا سيكون أول ما يحظى باهتمام مشاهدين كأبناء ثقافة توحيدية. أي هل هي ثقافة توحيد أم ثقافة تفريد أم ثقافة تعدد آلهة؟ وهل كانت هناك تحولات من التعدد إلى التوحيد؟ يعني حبذا لو تناولنا باختصار الدين بحد ذاته بلغة مفهومة لأتباع الديانات التوحيدية.
1: بداية أود الحديث عن الإغريق الذين مررت على ذكرهم. الإغريق في الواقع سرقوا وحسب كل شيء من حضارات وثقافات الشرق الأوسط، ففي الشرق الأوسط تحديداً كانت معارف عميقة عن الفلك وعن العالم بشكل عام. وفيما يتعلق بما تنقله الإغريق وأعادوا سرده، أجد أنهم لم يفهموا حتى النهاية لغة التوصيف عند حضارات الشرق الأوسط. هم يدعون الأسبقية في خلق الأساطير وعلم الفلك، بينما هذه في الحقيقة مجرد استعارات لم يفهموها حق الفهم. فما بالك بالرومان الذين أعادوا سردية الإغريق لاحقاً؟ أما القول إن الإغريق هم مؤسسو وواضعو كل ما هو قيم وثمين، فهذا أيضاً أسطورة في حقيقة الأمر. فهم إذا تكلمنا بلطيف العبارة فقد أسسوا لمنظومة استعارات من الشرق الأوسط،
0: يعني تقريبا من حوض المتوسط حيث امتدت دولتهم.
1: نعم، أساسا شرقي المتوسط قبالة سواحلهم. هناك كان العلم متطورا وعلم الفلك ضمنا. كان الإغريق يجوبون المنطقة، يستعيرون، يسرقون المعارف ثم ينسبونها لأنفسهم، كبعض الذين نالوا جائزة نوبل. أما المايا فلم ينخرطوا إلا في القرن الثامن عشر في هذه البيئة الثقافية الأوروبية.

0: ولذلك كان المرسوم البابوي الخاص الذي أوضح أن الهنود الحمر بشر مثل غيرهم، مع أن بعض الرهبان رفضوا هذه الفكرة وقالوا بلطيف العبارة إن هذه فكرة سخيفة، فصبت بني إسرائيل المزعوم هذا لم يكن باستطاعته أن يعبر المحيط. على العموم مثل هذه الأسطورة بأن المايا هم صبت من بني إسرائيل التي فرضت جزئيا لم تتح للإسبان الحق بقتل الهنود الحمر عشوائيا. على فكرة في تلك المرحلة كانت تعمل محاكم التفتيش في أوروبا حيث انتشرت نيران المحارق وحرق البشر أحياء، بينما كان ثمة مرسوم بابوي يحرم قتل معتنقي المسيحية حديثا وحرقهم بسبب معتقداتهم الدينية. كان يمكن فقط معاقبتهم بشكل ما كفرض غرامة عليهم أو ما شابه. لذلك لا يمكن الحديث عن سياسة واحدة متكاملة للمستعمرين تجاه شعوب المنطقة، إذ كانت في الحقيقة غير مستقرة ومتقلبة. وفي الحقيقة كان بين أوائل المبشرين من دافع عن ثقافة المايا لأنهم فهموا قيمة ثقافات مثل المايا والأستيك، وفهموا ضرورة النضال من أجل الحفاظ على إرث هذه الثقافات.
1: وبعض الرهبان دانوا بشدة عمليات التنكيل القاسية خلال المرحلة الأولى من الاستعمار.
0: نعم، حتى أن تاريخ ديانة الشعوب الأصلية قد كتب في القرن الثامن عشر، وكان فيه فصل بعنوان كم من الصعب أن تشرح للهنود الحمر أن الإسبان أيضا مسيحيون، وذلك تحديدا بسبب سلوك المستعمرين الذي كان يتناقض تماما مع وصف المبشرين لأخلاق المسيح وأتباعه. خلاصة القول، لم يبرز الاهتمام الحقيقي بالمايا إلا في القرن التاسع عشر، حيث نشرت فجأة أولى نقوش المايا، وتم اكتشاف وجود مخطوطات في مكتبات أوروبا تحتوي على كتابات بلغة المايا. أي عندما تظهر المايا في الفضاء الثقافي يطفو إلى السطح فورا مثل هذا الاهتمام الهائل، وخاصة بالعلم. ومن ناحية أخرى،
1: وقبل ذلك كيف تعرفوا على ثقافتهم؟ يعني شفهيا؟
0: لم يهتموا بذلك.
1: لم يهتموا نهائيا؟
0: أبدا.
1: أي كان الاهتمام الأساسي منصبا على تنصير هذه الشعوب؟
0: نعم، في المحصلة ظهرت عندهم ديانة توفيقية كخليط من المعتقدات المسيحية والمحلية، أما الثقافة الأصلية فلم تحظى باهتمام أحد. كانت التقارير عن عدد المنصرين ترفع إلى الملك الإسباني وانتهى الأمر. ولكن في القرن التاسع عشر تحديدا اندفع الجواسيس الإنجليز والأمريكيون نحو أراضي أمريكا،
1: أي بعد أن بدأت دول أمريكا اللاتينية تحصل على الاستقلال بما في ذلك أمريكا الوسطى.
0: صحيح، بعد ذلك دخلها هؤلاء الجواسيس الذين يسمون الآن بلطيف العبارة المستكشفون الأوائل للحضارات المحلية.
1: يعني كانت لهم مهام مزدوجة،
0: وهذا يمتد من العصور القديمة، فالتاجر هو في الوقت نفسه جاسوس ومبعوث خاص وما إلى ذلك. أما الإنجليز فيجيدون جمع هذه المهام بشكل مثالي.
1: نعم، على فكرة في مرحلة معينة غالبا ما كان العرب يصفون المستشرقين الأوروبيين القادمين إلى الشرق الأوسط بالجواسيس أو بأحسن الطروادة، يعني مع أنهم كانوا يأتون إلى الشرق الأوسط بحجج بحثية بحتة.
0: هناك مبررات لاعتبارهم كذلك.
1: المستشرقون الأوروبيون أنجزوا الكثير طبعاً،
0: ولم يبخلوا على أنفسهم.
1: المستشرقون البريطانيون، الألمان، الفرنسيون اكتشفوا الكثير ونشروا العديد جداً من المخطوطات، ومع ذلك لعبوا دوراً لمصلحة الاستعمار لحد ما، وهذا صحيح.
0: طبعاً هكذا هي الأمور في كل مكان، وفي الحقيقة لم يتغير شيء عبر القرون.
1: نعم، ولهذا السبب خطرت ببالي مقارنة مع المستشرقين تحديداً.
0: نعم، كي يكون مفهوماً أن الأمر كان على النحو نفسه تماماً وآنذاك. في القرن التاسع عشر فجأة تكتشف مخطوطات، ويتوصل الباحثون إلى أن ثمة رسالة مجهولة اللغة، وحينها كان شامبليون قد فك شفرة الكتابة الهيروغليفية المصرية،
1: حجر رشيد. نعم،
0: حجر رشيد الشهير. نعم، وهنا ظهرت رسالة مجهولة اللغة، وحتى أوائل من بدأوا بفك شفرة هذه الرسالة توجهوا إلى شامبليون، ولكن شامبليون أدرك أنه لا حول له ولا قوة. وبالفعل أخذت الثقافات الأصلية في أمريكا الانخراط النشط في الفضاء الثقافي العالمي العام، وبدأت دراستها كوحدة متكاملة ككتلة واحدة. من الطبيعي أن يعاير أوائل الباحثين دائما المعلومات المتحصلة مع معلوماتهم الخاصة، أي مع ما بات معروفا لهم، وأن يحاولوا إدراج الجديد في إطار ما يعرفونه. أي حتى التأويلات الأثرية وخاصة في العقود الأولى من القرون الأولى صارت وفق ترسيمة مفادها، طالما أن الأمر في العالم القديم على هذا النحو فهنا يجب أن يكون كذلك. ولكن هذا المبدأ بين عدم نجاعته.
1: نظرة المركزية الأوروبية.
0: نعم، المركزية الأوروبية بمواصفاتها المعهودة، فكل ما هو غير مفهوم من وجهة نظر المركزية الأوروبية هو هندو أوروبي الأصل حصرا، أي أن الأصل الهندو أوروبي أصبح شماعة في كل شيء غير مفهوم.
1: واضح.

0: هذا ما حصل مع أرث مايا الثقافي. استمرت الأبحاث، ولكن كان واضحاً للجميع أن هذا لا يمكن فهمه دون قراءة النصوص، دون فك شفرة الكتابة. النصوص في ثقافات أمريكا الوسطى المتزامنة هي المصدر الرئيس في الدراسات التاريخية.
1: ولكن ألم تكن التقاليد الشفوية موجودة عند هذه الشعوب؟ يعني مثلاً أساطير البوبول فو، وهو كتاب النصيحة أو مجموعة القصص الأسطورية عند المايا، ألم يجري تناقلها شفوياً من جيل إلى آخر؟
0: المشكلة في فهم التقاليد الشفوية للمايا هي نفس مشكلة نقل الإغريق للتقاليد الشفوية الشرق أوسطية، إذ لابد من فهم لغة الرموز في أي ميثولوجيا، لكنهم ترجموا النصوص وأعادوا سردها فقط، وهذا بالنتيجة سرد لا معنى له.
1: ضاع المرسال الأساسي.
0: نعم، لم يعد مفهوماً عما يدور الحديث، بينما في حقيقة الأمر يكمن في صلب كل ذلك توصيف العالم من خلال علم الفلك أساساً. للتوضيح اسمح لي أن أستشهد بالمثال المحبب عندي. عند المايا المعاصرين أسطورة عن الخفاش. في يوم من الأيام يقول الخفاش: من أكون؟ أمن الثدييات؟ ولكن أنا أطير، فهل أنا طير؟ ذهب إلى الطيور وقال: أيتها الطيور انظروا، ها أنا لي جناحان وأنا أطير مثلكم، فاقبلوني لأصبح منكم. فتقول له الطيور: اغرب من هنا، أنت لا تشبهنا، لن نضمك إلينا. عندئذ ذهب إلى الثدييات وقال: أيتها الثدييات انظروا، عندي كل شيء كما عندكم،
1: ولي خطم كخطم الكلاب،
0: الخطم لا يهم،
1: وجهاز تناسلي كما عند الثدييات.
0: نعم، وهو الأهم. يقول للثدييات: أنا مثلكم، أريد أن أكون منكم. فتجيبه: غريب أمرك، ها أنت ذو جناحين، أنت شنيع، أغرب من هنا، لن نضمك إلينا. يتعلق الخفاش بحبل متعفن ويبكي. فما هي العبرة من هذا المثال؟ العبرة الظاهرة هي أنه لا يمكنك الجلوس على كرسيين في آن، ولكن في الحقيقة هذه أسطورة فلكية تخبرنا أن برج الخفاش في دائرة البروج يقع في الجهة المقابلة تماماً لدرب التبانة،
1: أي أنه برج حدودي
0: بالضبط على الحدود، وهو عند قدماء المايا يعد حارس بوابة العالم الآخر، بوابة درب التبانة، حيث مركز المجرة،
1: حيث تبدأ أبراج الحيوانات الأخرى.
0: دائرة الأبراج عندنا 12 كوكب إجمالاً، وعند المايا هي 13، ونصف الدائرة العلوي يرمز للحيوانات غير الثدية، أي هناك الأفاعي والطيور وغيرها، وفي النصف الدائرة الأسفل الثدييات.
1: ولذلك لم يدخل الخفاش أي من العالمين،
0: أي كانت الأسطورة حول هذا عموما الآن يعاد سردها دون فهم عما يدور الحديث، لأن المايا الآن لا يمارسون علوم الفلك، طبعا باستثناء بعض العصاميين،
1: أي بقي جانب الحكمة فقط،
0: بقيت كحكاية عادية متوارثة فقدت معناها ومغزاها الأساسي.
1: واضح.
0: ومن هنا فإن الكثير من الأساطير القديمة التي نعرفها والمتوارثة عبر الأجيال قد فقدت معناها الأصلي القديم.
1: هذا مثير جدا للاهتمام، لأنه على حد علمي توجد مدارس مراجعية فيما يتعلق بالكتاب المقدس. مثلا بعض المراجعين المختصين باللغات القديمة يقولون أنه لا معنى في النص الذي يقول أن مرور الجمل من ثقب الإبرة أسهل من دخول الغني ملكوت الرب، ويقولون أن المشكلة ظهرت عند الترجمة، فالجمل والحبل باللغة اليونانية القديمة تجانس لفظي، ويقولون أن من غير المنطقي الكلام عن الجمل، فالحديث يدور عن الحبل لا عن الجمل.
0: نعم.
1: المثال الثاني معروف على نطاق واسع، وهو بصدد ما يقال عن خلق حواء من ضلع آدم. وفي الحقيقة كانت الشعوب في المجتمع البدوي القديم تعرف بأجزاء الجسد، مثلا ركبة بمعنى السبط بني إسرائيل، وطبعا كان هناك كعب وضلع وفخذ ورأس إلى ما هنالك.
0: نعم، هذا تجسيم نمطي شائع.
1: نعم، والضلع كان يرمز إلى نوع من أنواع القرابة، أي حواء ليست ضلعا بل من نفس العائلة. تتنقل الأسطورة من شعب إلى آخر، وتترجم من لغة إلى أخرى، وتهاجر عبر ثقافات مختلفة، فيضيع التعبير المجازي ليحل محله الفهم الحرفي، وبالتالي تغدو بعض العبارات والأساطير غير مفهومة بالتمام والكمال.
0: طبعا.
1: التفسير الثاني هي أن حواء خلقت من الجوهر الذي خلق منه آدم، يعني من طينة آدم كما يقال، الأمر الذي يعبر عنه مجازيا بالقول خلقت من ضلعه، بمعنى من نفس الطبيعة. وما تقولينه بالتالي مثير للاهتمام جدا، لأننا نلاحظ في الثقافات التوحيدية أيضا سوء فهم بسبب الاستعارات والترجمات الكثيرة من لغة إلى أخرى.
0: وهنا بيت القصيد، فلغة الرموز عند شعب ما قد لا تفهمها إطلاقا شعوب أخرى حتى لو عاشت في نفس الزمن. وبالمناسبة فإن اليهود أنفسهم لم يأتوا بشيء جديد في الكتاب المقدس، فمعظمها استعارات
1: من الحضارات السائدة
0: ممن كانوا حولهم. اليهود تشربوا هذه الأساطير بما في ذلك ذلك أثناء وجودهم في مصر حيث كانوا مستعبدين.
1: ثم أثناء الأسر البابلي؟
0: نعم، وبالمناسبة بالعودة إلى الحديث عن الكتاب المقدس، لابد من الإشارة إلى أن الانتقال من العهد القديم أي التوراة إلى العهد الجديد الإنجيل وظهور يسوع قصة فيها رمز فلكي، وهي تصب تماما في موضوع حديثنا عن أساطير شعب المايا. فلماذا؟ ليس لأن شعبا ما أثر ثقافيا على شعب آخر، كلا، بل حصرا لأن العالم بأسره من مشرقه إلى مغربه كان يراقب في تلك المرحلة نفس الظاهرة الفلكية. في يوم الاعتدال الربيعي كانت الشمس تتوقف عن الشروق في أحد البروج وتبدأ الدخول في برج الحوت، وهنا تظهر قصة مولد المسيح وفق التقويم الشمسي
1: في 25 ديسمبر.
0: هذا هو الانقلاب الشتوي عندما يولد المسيح ويتوفى بحسب التقويم القمري الشرقي القديم الذي يبدأ من الاعتدال الربيعي. وهنا في الحقيقة
1: والملوك الثلاثة كناية عن نجوم من حزام الجبار.
0: طبعا، وتظهر عندما ينتهي برج ويبدأ برج آخر.
1: بالعودة إلى موضوعنا، أظن أنه حسناً فعلنا إذ طرحنا هذه المقدمة كي نوضح إلى أي حد قد تختلف التصورات العامة عن العالم وطبيعته، وكيف تظهر نسخ جديدة معدلة لهذا التصور أو ذاك في ثقافات مجاورة ومتداخلة، بما في ذلك بسبب الاختلاط والتأثير الثقافي، ومن هنا ظهور ميثولوجيات هجينة توافقية وسوى ذلك. وبالعودة إلى ديانة المايا، إلى أي حد تنسجم مع تصوراتنا التوحيدية للدين حيث الكتاب المقدس ورسل وأنبياء إلى آخره؟ هل توجد عندهم شرائع ما من قبيل الوصايا العشر مثلا، والتي إذا خالفها المرء فمصيره طبعا نار جهنم أو ما شابه؟ أو مثلا بخصوص مفهوم الإله، يعني هل لدى المايا نفس التصور عن الإله؟ أي هل مروا بمراحل الانتقال من التعدد إلى التفريد ثم التوحيد مثلا؟
0: جميع الديانات، ديانة المايا والشرق أوسطية ضمناً، كلها تستمد جذورها من المعتقدات والطقوس السحرية القديمة عندما كان البشر يعتقدون أن كل ما في العالم له روح، الأشجار، البشر، الحيوانات وكل ما في الطبيعة. هذه الأرواح ولا سيما تلك المرتبطة بالأسلاف الموتى تشكل مع الكون فضاء روحيا ميتافيزيقيا متكاملا ومنسجما. أما التوحيد فبدأ يظهر مع توسع وتعقيد المنظومة الاجتماعية، وعندما تتعقد البنية الاجتماعية يظهر الطلب على المزيد من النظام، ومع ظهور دولة الحاكم الفرد تظهر الديانات التشريعية، وهذا ما مرت به شعوب المايا. ففي القرن العاشر مثلاً تعرضت حضارة المايا للانهيار بالمعنى الثقافي عندما اجتاحها غزاة شبه متوحشين أتوا من وسط المكسيك، وقد استغلوا المعتقدات البدائية عند المايا التي كانت تقتضي بأنه بالقضاء على النخبة العليا يتفتت مجتمع المايا وينهار بالكامل. يتلاحم مجتمع المايا مرة أخرى في القرن الثاني عشر، إنما وفق أسس مختلفة تماماً، فباتت هناك دولة واحدة وعاصمة واحدة فيها أربعة حكام لا تربطهم وشائج الدم مع أي كان، وعندها بدأت تظهر فكرة التوحيد بشكل حثيث.
1: وفق النموذج الكلاسيكي.
0: بالضبط،
1: حاكم واحد، إله واحد.
0: نعم، وفق النموذج الكلاسيكي عندما يبدأ الدين بالعمل لمصلحة المجتمع. كان المايا يرون طوال تاريخهم أن التقمص، تناسخ الأرواح أي بعث الروح، يتصف بطابع محايد دون ثواب أو عقاب ما في الآخرة، فإذا مات الجد تتحرر الروح وتنتقل إلى حفيده. وهذا هو الأمر بالضبط عندما يدور الحديث عن الضلع في الكتاب المقدس. إنه نظام قرابة يتصف بهيكلية خاصة، الروح لا تكف عن الانتقال من حال إلى حال، فما الأهم هنا هو أن يتمسك المرء في الوقت المناسب بهذه الروح المتحررة من الجد. أما بعد الاستعمار الإسباني عندما صار المجتمع أكثر حجماً وتعقيداً، بدأت تظهر الأفكار عن الثواب والعقاب، فإذا كنت آثماً ستنال الجزاء بعد الموت وهلم جرة.
1: أي عندما تقوم دولة كبيرة متعددة الجنسيات بسلطة مركزية تظهر الحاجة للمسؤولية بعد الموت.
0: نعم، وتبدأ التلاعبات النفسية.
1: نعم،
0: يبدأ الترهيب والترغيب لترسيخ الانضباط في المجتمعات الكبرى. هذا أول ما يظهر إلى الوجود، أي الماكينة الأيديولوجية لإدارة المجتمع عبر الانفعالات والعواطف، لأن الإنسان لا يكون إنساناً إلا بوجودها، والخوف أحد أعمدتها. وهنا يبدأ التلاعب، الهيكلة، وتحديد إله واحد على أنه الأهم. لذلك عندما دخلت المسيحية مع الكونكيستا تقبلها المايا بهدوء وفهموا عما يدور الحديث، ولو أنهم أطفوا عليها بعضا من خصوصيتهم الثقافية دون تصرف يذكر، فبقي كل شيء مكانه.
1: أي أن منظومة الثواب والعقاب ظهرت مع جنوح الدولة نحو فكرة الإله الواحد والحاكم الواحد.
0: وهذا ما حصل في الهند. هناك أيضا في الأصل كان التقمص حياديا بالمطلق، ثم أصبح يكتسب طابع المسؤولية.
1: نعم، هذا مثير، مثير جدا. إذن في ثقافتنا ثمة الأفيستا والتناخ والكتاب المقدس والقرآن وغيرها من الكتب المقدسة، فهل عند المايا شيء ما يشبه ذلك؟ يعني كتاب مقدس منزل من الإله يتبع تعاليمه الجميع؟
0: لا.
1: حسناً،
0: لم يبقى شيء من هذا. هناك من يحب المزاودة في الخطاب الثقافي ويقول إن بوبل فو هو كتاب المايا المقدس. هذا محض هراء. بوبل فو في الحقيقة نص إرثي تاريخي عن القبيلة وترحالها، وغير مقيد بالزمن وغامض ما فيه الكفاية. وعندما جاء الإسبان أدرجوا في أجزائه الأولى مقاطع تتعلق بخلق العالم من مطلع الكتاب المقدس،
1: عن نشأة الكون.
0: نعم، عن خلق العالم بحسب الكتاب المقدس، ويلي ذلك النص ذاته عند المايا. ولذلك أخذوا يصفون البوبل فو بالكتاب المقدس، ولكن هذا غير صحيح. كان المايا يدركون ضرورة شرح أصولهم وحتمية تقديم تصور نظري عن نظام العالم، وحتى أنهم إلى درجة مضحكة نسخوا من الكتاب المقدس بمساعدة المبشرين الذين صدعوا رؤوسهم بالسؤال كيف يمكنهم أن يشرحوا للمايا العهد القديم والعهد الجديد لكي يتقبلوهما كما هما. اخترع لهم المبشرون الرموز التوفيقية التالية، على سبيل المثال الشجرة التي يتم تمثيلها بشجرة تفاح، ولو إنها ليست شجرة تفاح هذا لا يهم طالما أنها تحمل ثمارة. في الشرق الأوسط لهذه الشجرة رمز محدد، ولكن المبشرين يقولون للمايا أن هذه شجرة سابوتا المحلية، وهي عبارة عن فاكهة حمراء جميلة ولكن كريهة الطعم إلى حد ما. ثم الثعبان، يظهر الثعبان في النص الأصلي كمخلوق سلبي خدع الجميع، أما عند المايا فالثعبان يرمز لخالق الكون، أي أنه بالنسبة لهم الكائن الرئيسي. وهنا تعذر على المايا القول
1: أنه أغوى أحداً.
0: نعم، فالإغواء عمل سيء، ولذلك ابتدع لهم المبشرون صورة ملاك له ذيل في هيئة ثعبان، وعلى هذا النحو تدبروا الأمر.
1: مذهل.
0: نعم، هذا ما حصل. هناك الكثير جدا من مثل هذه الأمثلة المسلية. عندما قام المبشرون ببعض التلاعبات الدينية كانت تلك محاولات توفيقية، حيث يمكن الالتفاف على جوانب معقدة غير مفهومة للمايا بتاتا وغير مقبولة من العالم القديم، ثم إعادة تجسيدها في صور أخرى.
1: يعني فهم المبشرون أن كتاب بوبول فو يتحدث أساساً عن تطور المجتمع، وكانوا بحاجة إلى أن يضعوا مقدمة تاريخية لتبيان كيف ظهر هذا المجتمع، يعني كيف ظهرت الأرض التي يعيش عليها هذا المجتمع، كيف ظهرت الشمس والقمر اللذان يعيش تحتهما هذا المجتمع. وهم على هذا النحو أكملوا التاريخ وجمعوا فيه العناصر كظهور الكون وظهور الإنسان وظهور المجتمع.
0: نعم، بل ومن المثير خاصة أن هذا الأمر انعكس لاحقا وما زال ينعكس الآن جزئيا سلبا على المايا. المبشرون تحديدا وضعوا صيغة توفيقية للدين، وخاصة في غواتيمالا لأن الجماعات كانت تعيش في ظل الأديرة. أبقى المبشرون العديد من الطقوس ولم يمنعوها، وعلى سبيل المثال حتى الآن في الكنائس تجري المناولة سر القربان بالكاكاو
1: والذرة.
0: وبالذرة لأن هذا يرمز تاريخيا للدم والجسد عند المايا،
1: وكان أصلا عندهم هذا المعتقد.
0: طبعا، ولكن المبشرين لم يحتجوا، كانوا يدركون أنهم إذا بدلوا الطقس فإن المايا سيرفضون المسيحية
1: لأنه كان أساسيا بالنسبة لهم.
0: وهناك الكثير من الحيل الممثلة التي صاغت مسيحية توفيقية عند الهنود الحمر، فانغلقوا في هذا المعتقد.
1: بروفيسورة، شكرا جزيلا لك. أقترح أن نكتفي اليوم بهذا القدر على أمل أن نواصل الحديث في الحلقة القادمة. شكرا لك.
0: ولك الشكر. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسورة غالينا يرشوفا. تابعونا الأسبوع القادم حلقات جديدة. في أمان الله.
0: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: الكاتبة التلفزيونية ريم حنا ضيفة سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: كنا
1: متأمل.
2: أنا لبنان تلقف
3: بيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-3000.

0: 112.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد وتقديم جوال غابي، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين. العالم يدخل مرحلة حبس أنفاس تخوفا من تصعيد غير متوقع، وتحذيرات أمريكية من السفر إلى لبنان وإسرائيل. بين الدبلوماسية والتصعيد الميداني، عون في واشنطن وصيغة الإطار أمام اختبار التنفيذ. الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة جنوبا، استشهاد عسكري لبناني وإصابة 2 آخرين في المنصورة. حزب الله يواصل مهاجمة صيغة الإطار، والبطريرك الراعي يرد: نحن نتفهمهم ولكن بدهم يروقوه. وفي العناوين أيضا: وزير الدفاع، زيارة عون إلى واشنطن فرصة لشرح حقيقة الوضع في لبنان، وملف حزب الله يعالج داخليا.
1: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. الأنظار كلها منصبة إلى واشنطن مع بدء زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة في توقيت دقيق يتزامن مع مساع أمريكية لإطلاق أولى المراحل التنفيذية لصيغة الإطار. في الموازاة ومع بدء الحديث عن الدخول في مرحلة التنفيذ العملي لصيغة الإطار وانتشار الجيش اللبناني في أول منطقة تجريبية شمال المنطقة الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي، يبقى الميدان الجنوبي رهينة سياسة التفجير الإسرائيلي الممنهج والغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف، ما أدى اليوم إلى استشهاد عنصر للجيش اللبناني وإصابة 2 آخرين في بلدة المنصورة. وفيما يسعى لبنان الرسمي محليا إلى إنهاء حالة الحرب في الجنوب، بدأت المخاوف تتصاعد من أن ينعكس الصراع الإقليمي على الوضع الأمني في لبنان، مع إعلان إيران تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع حدة الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران، فضلا عن تحذيرات أمريكية من السفر إلى الشرق الأوسط واحتمال حدوث تصعيد غير متوقع. والآن إلى تفاصيل النشرة. إذن، وفي زيارة تحمل ثقلا سياسيا وأمنيا استثنائيا، وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترافقه اللبنانية الأولى نعمة عون، بالإضافة إلى عدد من مستشاريه. ولدى وصوله انتقل الرئيس عون والسيدة الأولى والوفد المرافق إلى مقر الإقامة، حيث اطلع من سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى معوض وأركان السفارة الدبلوماسيين والإداريين على مسار العمل وأوضاع الجالية اللبنانية وغيرها من المواضيع المتصلة بالزيارة الرئاسية. بحسب المعلومات، فإن الرئيس عون سيركز على جدول أعمال واضح، حيث سيحضر الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على المناطق كافة. وسيؤكد رئيس الجمهورية التزام لبنان بصيغة الإطار وضرورة تطبيقه، وسينطلق في مقاربته من دور واشنطن كضمانة للبنان والرهان عليها لتأمين الانسحاب الإسرائيلي. وفي هذا السياق، سيجري رئيس الجمهورية سلسلة لقاءات يستهلها غدا في وزارة الخارجية الأمريكية مع الوزير ماركو روبيو، تمهيدا للقائه الثنائي بترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل. كما سيقام له عشاء تكريمي حاشد مساء الاثنين المقبل في السفارة اللبنانية، إضافة إلى عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الكونغرس الأمريكي في إطار تقييم نتائج المفاوضات الأخيرة وبحث الضمانات المطلوبة للانتقال إلى التنفيذ. على خط متصل، أكد وزير الدفاع ميشيل منسا أن زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاءه الرئيس ترامب تشكل فرصة لشرح حقيقة الوضع في لبنان، لا سيما ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، مشددا على أن ملف حزب الله يعالج داخليا. وفي حديث إلى موقع الانتشار، أشار منسا إلى أن تأجيل الاجتماع العسكري برعاية أمريكية يعود إلى الحاجة لتوضيح نقاط أساسية، أبرزها أن الأراضي التي يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي ليست محتلة، وأن الجيش اللبناني يرفض أي تدخل إسرائيلي في عمله. تزامنا، أفاد تقرير إسرائيلي بأن اتفاق الإطار مع لبنان بدأ يدخل مرحلة التنفيذ العملي، مع انتشار الجيش اللبناني في أول منطقة تجريبية تقع شمال المنطقة الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي. وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن انتشار الجيش اللبناني شمل بلدتي فرون والغندورية، وأن الجيش الإسرائيلي لم يكن يتمركز عسكريا بشكل مباشر فيهما. الصحيفة أوردت أيضا أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتسليم المنطقة التجريبية الثانية التي لا تزال قواته منتشرة فيها. وفي السياق أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المشروع التجريبي للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان لم يبدأ بعد، وأن إسرائيل طالبت بأن تتولى واشنطن التحقق من خلو المناطق التجريبية من بنى عسكرية لحزب الله، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من زوطر الشرقية والغربية فقط بناء على تفاهمات مع لبنان. مصدر دبلوماسي كشف لسكاي نيوز عربية عن أن تفتيش الأملاك الخاصة في بلدة فرون في الأيام المقبلة سيتم بالتعاون مع القضاء اللبناني. وأضاف المصدر أن إيطاليا عرضت أن تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص آلية التحقق الخاصة في المناطق التجريبية جنوب لبنان. في الميدانيات الجنوبية يسابق الجيش الإسرائيلي عقارب الساعة لإتمام تدمير شامل وممنهج للبنى التحتية، إذ تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية برا وجوا. واليوم نعت قيادة الجيش اللبناني الرقيب الأول أحمد سامي خليل الذي استشهد بانفجار جسم مشبوه بآلية تابعة للجيش في بلدة المنصورة والتي تسببت أيضا بإصابة 2 آخرين، مشيرة إلى أنها تحقق في طبيعة الانفجار. مزيد من المشهد الجنوبي مع الزميل حسين معنا.
1: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية هذا اليوم والتي استهدفت عددا من القرى والبلدات الجنوبية، فشن طيران المسير هذا اليوم سلسلة غارات على محيط ميفادون زوطر الشرقية وكفر تبنيت ومنطقة علي الطاهر والنبطية الفوقة، كما وصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها حتى ساعات الليل، وقد استهدفت قبل قليل بلدة حاريس، وأفيد عن وقوع عدد من الإصابات، وحداثة وميس الجبل ودير سريان والقنطرة، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طاولة وادي سلوكي وحداثة وبيوت السياد ومجد الزون. كما ألقت الحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية استهدفت المنصوري ومجد الزون. أما مسلسل التفجيرات المتواصل فقد استهدف ولمرات عدة ومتكررة منازل في بلدات حداثة وكفر تبنيت وزوطر الغربية وزوطر الشرقية ومجد الزون وبنت جبيل. كما قام العدو الإسرائيلي بهدم مقر الصليب الأحمر اللبناني في مدينة بنت جبيل باستخدام الجرافات وال آليات الثقيلة. كذلك سجل اليوم إحراق منازل في ماس الجبل وحداثة. إلى ذلك انفجر ظهر اليوم جسم من مخلفات الحرب في آلية للجيش اللبناني في بلدة المنصوري، ما أدى إلى سقوط شهيد وجريحين، وذلك أثناء مواكبة الجيش اللبناني لمواطن كان يقوم بنقل مولد كهربائي زراعي في أحد بساتين البلدة. كما قام الجيش اللبناني وقوات اليونفيل اليوم بعمليات تفجير لذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب في وادي سلوكي. من جهة ثانية واصل الجيش اللبناني تسيير دوريات مؤللة في مناطق فرون وصريفة والغندوري وقلواي وبرج قلواي، كما أقام حواجز ظرفية في المنطقة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: ولاحقا زعم الجيش الإسرائيلي أن العبوة التي انفجرت بآلية للجيش اللبناني في المنصورة ليست تابعة له، وقال نرجح أن حزب الله زرعها ولم تكن قواتنا موجودة في المنطقة. وأضاف أن آلية الجيش اللبناني دخلت إلى المنطقة الأمنية من دون تنسيق مسبق مع الجيش الإسرائيلي، خلافا لما يقتضيه نظام التنسيق القائم. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف في وقت سابق من اليوم خلية لمشغلي مسيرات تابعة لحزب الله قرب تبنيت. من جهة ثانية أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف وهمي في المنطقة التي يعمل فيها في جنوب لبنان، موضحا أن لا مخاوف من وقوع حدث أمني وأن الاعتراض ده جاء نتيجة تشخيص خاطئ. وعلى خط متصل أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة إثر حادث عملياتي في جنوب لبنان. ووسط التوترات المرتفعة في الشرق الأوسط، نصحت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان وإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره، وذلك نتيجة تشنج الوضع الأمني واحتمال حدوث تصعيد غير متوقع. في الموازاة حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل من السفر إلى إسرائيل والمنطقة بسبب التوترات الشديدة في الشرق الأوسط. في المواقف، أكد النائب حسين الحاج حسن في كلمة ألقاها في مهرجان في بعلبك رفضه خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، معتبرا أنه يشكل مخالفة دستورية وقانونية ويحمل مخاطر كبيرة على المصالح الوطنية اللبنانية، مشددا على أن السلطة لن تتمكن من نزع سلاح حزب الله.
2: فلتعلم السلطة وأسيادها أنها لن تستطيع نزع سلاح المقاومة، وأن أي قوة أجنبية قد تستدعيها السلطة لهذا الغرض هي قوة احتلال، وأن أي مسار قد تسلكه السلطة في هذا الاتجاه هو مشروع فتنة تتحمل السلطة مسؤوليتها ونتائجها.
0: بدوره، أكد النائب علي خريس رفضه المفاوضات المباشرة واتفاق الإطار، وطالب بانسحاب إسرائيل الكامل من لبنان. ومن بقع قفرة، أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في خلال مشاركته في القداس الإلهي في عيد مار شربل إلى أن السلام هو خيارنا، ونرفض الحرب ونرحب بكل مبادرة تدعو إلى بناء سلام شامل ودائم. وردا على سؤال حول رسالته لحزب الله، قال الراعي: لابد من الحوار ونحن نتفهمهم، ولكن بدهم يروقوا، ونحن ندعم رئيس الجمهورية بكل طروحاته، فقد شبعنا الحروب ونريد السلام.
3: بدهم شوي يروقوا، متفهمون، بس اليوم رئيس الجمهورية عمل بيحكي، رئيس الجمهورية حامل القضية اللبنانية، ما حدا غيره حامل القضية مثله، مدعم الرئيس بكل طروحاته، واللي عم بيطرحهم هودي طروحات للسلام، لأنه احنا بيشبعنا حروب، بدنا سلام هلا، مش دغري بنسلم سلاحنا هيك، بدنا شوي طويل، بدنا دبلوماسية، بدنا قرار، بدنا حوار، لأ الحوار رح يوصل لحد النتيجة أكيد.
0: البروفيسور فيليب سالم رأى في حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر إذاعة صوت كل لبنان أن لبنان أمام فرصة تاريخية اليوم بفعل اهتمام الإدارة الأمريكية بتحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل للمرة الأولى، مشيرا إلى أن الإدارتين اللبنانية والإسرائيلية باتتا مقتنعتين أن القوى العسكرية لا يمكنها نزع سلاح حزب الله. وعن الدور السوري في لبنان وحديث الرئيس الأمريكي عن تحريكه لمواجهة حزب الله، استبعد سالم التدخل العسكري السوري. قضائيا، أكد وزير العدل عادل نصار أن إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في تسهيل استرداد المجرمين الفارين خارج لبنان، موضحا أن اعتماد عقوبة السجن المؤبد المشدد لا يعني التساهل مع المجرمين. وأضاف نصار أن لبنان يعد رائدا في مجال حقوق الإنسان، مع التشديد في الوقت نفسه على الوقوف إلى جانب الضحية وضمان تحقيق العدالة. وفيما خص موضوع قانون العفو العام، أعلن النائب بلال الحشيمي في بيان انسحابه من لجنة متابعة قانون العفو العام بعد حملات الإساءة والتحريض التي طالته وعائلته. أما النائب أشرف ريفي فقد دعا النواب السياديين وخاصة السنة إلى عدم المشاركة في أي جلسة لا يكون العفو العام على بندها الأول. في خلال جولة في صيدا، شدد وزير الاقتصاد عامر لبساط على الدور الاقتصادي المحوري لبوابة الجنوب، وقال إنها تستحق رؤية وخطة متكاملة واستراتيجية تعيدها إلى سكة الإنماء بما يليق بمكانتها. على صعيد اقتصادي آخر، نقلت مديرية الجمارك جهاز سكانر من مرفأ بيروت إلى الحدود اللبنانية السورية في نقطة المصنع لاستبدال الجهاز المعطل وتسهيل عملية التصدير من لبنان إلى السعودية، على أن يبدأ تشغيله يوم الاثنين المقبل. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: العالم يدخل مرحلة حبس أنفاس تخوفا من تصعيد غير متوقع، وتحذيرات أمريكية من السفر إلى لبنان وإسرائيل. بين الدبلوماسية والتصعيد الميداني، عون في واشنطن وصيغة الإطار أمام اختبار التنفيذ. الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة جنوبا، استشهاد عسكري لبناني وإصابة 2 آخرين في المنصورة. حزب الله يواصل مهاجمة صيغة الإطار، والبطريرك الراعي يرد: نحن نتفهمهم ولكن بدهم يروقوا. وكان في العناوين أيضا: وزير الدفاع زيارة عون إلى واشنطن فرصة لشرح حقيقة الوضع في لبنان، وملف حزب الله يعالج داخليا. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

0: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: الثانية 10:15 من صوت كل لبنان، العرض الإخباري الأخير. أهلا بكم. وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترافقه اللبنانية الأولى نعمة عون بالإضافة إلى عدد من مستشاريه. الرئيس عون اطلع من سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى معوض وأركان السفارة الدبلوماسيين والإداريين على مسار العمل وأوضاع الجالية اللبنانية وغيرها من المواضيع المتصلة بالزيارة الرئاسية. رئيس الجمهورية سيجري سلسلة لقاءات يستهلها اليوم في وزارة الخارجية الأمريكية مع الوزير ماركو روبيو تمهيدا للقائه الثنائي بترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، كما سيقام له عشاء تكريم حاشد مساء الاثنين المقبل في السفارة اللبنانية، إضافة إلى عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الكونغرس الأمريكي تتناول الوضع في لبنان والسبل الأيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها وبسط سلطة الدولة على كافة المناطق. جنوبا تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية برا وجوا، إذ ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين بين بلدتي مجد الزون والمنصوري، وسجلت غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطي الفوق، كما شن الطيران المسير غارتين على مرتفع علي الطاهر وبلدة كفر تبنيت بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفجير وتفخيخ في كفر تبنيت وأطراف زوطر الشرقية باتجاه ميفدون وأطراف الطيرة وكونين ومحيط حد داثة. هذا وتعرضت بلدة حاريس في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيلي ما أدى إلى تسجيل إصابات. إلى ذلك نعت قيادة الجيش الرقيب الأول أحمد سامي خليل الذي استشهد بانفجار جسم مشبوه بآلية تابعة للجيش في بلدة المنصوري والتي تسببت أيضا بإصابة اثنين آخرين، مشيرة إلى أنها تحقق في طبيعة الانفجار. ولاحقا زعم الجيش الإسرائيلي أن العبوة التي انفجرت بآلية للجيش اللبناني في المنصوري ليست تابعة له، وقال نرجح أن حزب الله زرعها ولم تكن قواتنا موجودة في المنطقة. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن آلية الجيش اللبناني دخلت إلى المنطقة الأمنية من دون تنسيق مسبق معه خلافا لما يقتضيه نظام التنسيق القائم. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف في وقت سابق أمس خلية لمشغلي مسيرات تابعة لحزب الله قرب تبنيت. من جهة ثانية أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف وهمي في المنطقة التي يعمل فيها في جنوب لبنان، موضحا ألا مخاوف من وقوع حدث أمني وأن الاعتراض جاء نتيجة تشخيص خاطئ وعلى خط متصل. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة إثر حادث عمليات في جنوب لبنان. في جديد الميدانيات الأمريكية الإيرانية، أفاد مصدر أمريكي لأن بي آر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر القيادة المركزية الأمريكية بالاستعداد لعملية هجومية ضد إيران في خلال الساعات القادمة، وأن الليلة قد تشهد تصعيدا غير مسبوق. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لتوسيع نطاق حملتها على إيران بإرسال نحو 100 طائرة للتزود بالوقود إلى المنطقة، كما أن سلاح الجو الإسرائيلي عرض على القيادة السياسية لخطط استئناف العمليات ضد إيران. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين في الأردن في خلال التصدي لهجمات إيرانية، موضحة أن أفرادا آخرين أصيبوا إصابات طفيفة في إثر الهجوم الإيراني في الأردن وعادوا إلى أداء مهامهم. وأضافت أنه تم تحويل مسار 5 سفن وتعطيل واحدة منذ استئناف الحصار البحري على إيران. هذا وتحدثت فوكس نيوز عن أن 13 جنديا أمريكيا أصيبوا في الهجمات الإيرانية في المنطقة في خلال الأسبوع الماضي. وفي الكويت أعلن الإطفاء العام السيطرة على حريقين اندلعا في موقعين مختلفين في البلاد بعد اعتداءات إيرانية وإصابة عدد من رجال الإطفاء وعامل في القطاع النفطي. هذا وأفادت هيئة بحرية بريطانية بأن ناقلة أبلغت عن تعرضها لحادثة على بعد 100 ميل بحري شرق دقم العمانية. توازيا، شدد بيان أوروبي خليجي على أن حرية الملاحة والمرور عبر هرمز حق مكفول بموجب القانون الدولي، ودعا البيان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهجمات والتدخلات في الملاحة البحرية كافة، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصورة مستدامة ومن دون شروط أو رسوم. في المقابل، أورد إعلام إيراني أن هجمات أمريكية قتلت 7 أشخاص في محافظة هرمزجان. في سياق متصل، توعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة جديدة مكتوبة منسوبة إليه الولايات المتحدة الأمريكية بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبرا أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أشارت إلى تعليق إيران العمل بجميع التزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة استعدادها التزام بتعهداتها تجاه أمريكا طالما التزمت الأخيرة بتعهداتها تجاه إيران، وأن مذكرة التفاهم قائمة على الالتزام المتبادل. إلى ذلك، شدد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني على أنه ليس أمام أمريكا من خيار سوى الابتعاد عن الخليج. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.